0: ميزانية، أغلب ميزانية النقد الأجنبي عندنا نحن المصريين هو تحويلات المصريين من الخارج. تمام؟ يعني أنت وأنت بتشوف ميزانية المصريين من العملة الأجنبية أغلبها التحويلات من الخارج. لما يجي رئيس يروح واخد كل التحويلات من الخارج دي علشان يعمل بها حاجة معينة، فأنت يدلك هذا على شدة الاهتمام بها.
1: نعم.
0: فهو كان واخد خراج مصر لسبع سنين لعمارة قبة الصخرة، ولذلك قبة الصخرة حتى الآن مسجلة ضمن أحد المباني الهندسية العجيبة في التاريخ.
1: نعم، جميلة جدا طبعا.
0: ولما بقي يعني لما بقي ذهب وأموال، قال يعني اسبكوها ذهبا وأفرغوها على الباب، يعني كمان فاضت وطبعا الجامع الأموي هو مشهد بني أمية الموجود، وهناك أمور أخرى مثل يعني ما بنوه من العيون وما عبدوه من الطرق وما حفروه من الأنهار، هذه يعني الأمور التفصيلية.
1: نعم.
0: فبذرة النهضة الحضارية للأمة الإسلامية كانت عند الأمويين،
1: ويمكن من أبرز بصماتهم أيضا نشر الدين نفسه، تعليم الناس،
0: الفتوحات، يعني ما هو
1: حتى يواكبها تعليم الناس.
0: نعم.
1: وتثبيت الدين في نفوسهم يعني.
0: صحيح صحيح.
1: طب هاي مناقبها مساوئها، ولو هيك على السريع لأنه خلصت الحلقة أستاذ محمد.
0: طب ما تخلينا الحلقة اللي جاية عشان نبدأ في مساوئها بدون ما يعني بدون ما أشعر إيه إن أنا محتاج أختصر.
1: طيب.
0: لو خلصت خلينا نبدأ مساوئها.
1: طيب بس أنا أحكي لك لقطة صغيرة عن الأموي نقفل فيها الحلقة. هذا في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، طبعا رجل لا يحب البذخ، ولا دخل على الأموي شاف الأبة اللي موجودة، لأن الوليد طبعا أنفق عليه إنفاقا ليس عاديا، هاي لها قصة حلوة يعني. فأمر إنه لا لا لا لا لا، أنا هذا حكي مشيش معي، ما هو جد عاد سيدنا عمر فبمشيش معه هذا الكلام، أعيد كل هذا الحكي إلى بيت مال المسلمين. أقول يا خليفة المسلمين، يعني الروم تتحدث في بقاء العرب في هذه المنطقة. فيعني فلذلك سبحان الله قدرا يعني جاء وفد من الروم، فعلا دخلوا إلى المسجد الأموي، والمسجد الأموي الجامع الأموي في دمشق، ولما شافوا انبهروا فعلموا أن ملك هؤلاء لن يزول. فكان سببا يعني هاي أبها كلها كانت سببا في دخول رهبة المكان بسموها إلى نفوس الأعداء، وبالتالي شالوا من رؤوسهم فكرة أن يعيدوا غزو هذا المكان، ولذلك أبقاه على حاله.
0: صحيح.
1: وحسن فيه سبحان الله. يعني طبعا البناء والقلاع الأسوار الكذا هذا مهم جدا في بناء الحضارة، لأنه يلقي في قلوب هؤلاء.
0: صحيح. وهذا الأمر اللي هو أنا كان لي كتاب لم يكتمل، يعني بلاش اسمه بقى عشان ما حدش يدور عليه ولأنه لسه ما عملتوش، لكن كان في فصل كنت عملت فيه الجمال كيف كان سلاحا حربيا في التاريخ الإسلامي، إزاي في لحظات معينة رأى الخليفة أو الأمير المسلم أنه يجب أن يبهر الداخلين إليه من السفراء، وقد نجحوا في هذا. أن الذين دخلوا إلى دار الخلافة في العصر العباسي، وكذلك لما دخلوا مثلا إلى الزهراء في الأندلس وبعض المواقف الأخرى، ما كان فيه المسلمون من هذه الحضارة كان يسبب انكسارا نفسيا لدى هؤلاء السفراء، شبيه بذلك ما يحصل لنا الآن. لأن لما بتلاقي الواحد راح باريس ولا راح نيويورك ولا راح واشنطن، حس الدنيا كبيرة جدا جدا جدا فينكسر نفسيا.
1: نعم.
0: فهذا قد صحيح. استخدمه فعلا الخلفاء.
1: صحيح. طيب إذا طبعا هذا السؤال أيضا عددنا فيه عدة أشياء.
0: تمام.
1: ملخصه أن الأمويين لهم إنجازات كبيرة ممكن أن نحصرها في
0: الوحدة.
1: وحدة
0: الأمة، الجهاد، التعريب،
1: الحركة العمرانية، والبعد الحضاري المتميز.
0: نعم.
1: أي نعم. والبعد الحضاري المتميز كان في كل أصقاع الإمبراطورية، لم يكن فقط في الشام أو في بلاد الشام، دعنا نقول يعني.
0: صحيح.
1: يعني تركوا بصمة في كل مكان تقريبا.
0: أيوة.
1: بنوا المساجد، بنوا
0: نعم. ولكن يعني بداية ترجمة العلوم والاهتمام بها و يعني المكافأة على تعريبها كان في بني أمية.
1: نعم.
0: في الشام، منطقة الشام.
1: إذا شكرا جزيلا أستاذ محمد.
0: حياكم الله يا أبو الحبيب.
1: انتهت هذه الحلقة شباب. طبعا احنا توقفنا عند السؤال 42، لازلنا في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. لا تنسوا أنكم تشيروا هالحلقة حتى يعم الخير على الجميع، ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
5: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
5: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: هذا وسؤال يراود راس.
2: ليش يدخل النار؟
3: تقسم اليمين إنك ما تقول لأحد إلا عقب ما أموت.
1: شو الدليل على وجود الله؟
3: والله يا أخي ماتوا مساكين. يا أخوي أنت
1: يعني إبليس إيمانه المفروض إنه أقوى من إيماننا كلنا.
3: كلامهم صحيح.
1: كلام الملحدين صحيح.
2: في فضائيين في الكون. لو نشوف الكون ما أفسحه.
1: يعني في عوائل ما تسمح إن الرجل يشوف بنتهم.
3: يا أخي وين أنتوا الله يهديك.
1: دين وطين. شو البرامج اللي عملنا فجأة؟ احنا نضطر تحدي المعلومات. ثلاث تحدي المعلومات موجود كل جمعة. دين وطين كل ثلاثاء. ليش سويت البرامج هذه؟ احنا في سفراتنا بالذات السفرات الخيرية اللي يكون فيها الدكتور عبد الرحمن الحرمي وايد نسأله أسئلة. احنا الشباب انت نسأله حتى الدنيوية، وين الله، شلون بدل الكون، نسأله عن الزواج، نسأله عن الأطفال، العلاقة بين الزوجين، كل شيء نسأله ويجاوب أجوبة نقول ليه تصورناها. هذه الفكرة جت من هني. لازم أسوي برنامج كل الأسئلة اللي تنطرح سواء مني ولا من الشباب اللي حولي أو من الناس، ولما يجي جوابها نستفيد منه صح وننشره لكم. دين وطين. طبعا الاسم شلون جاء؟ ذاك اليوم أنا سألت بخالد سؤال كنا مع الشباب، قلت له يا أخي الموضوع النظرة الشرعية، يعني في عوائل ما تسمح أن الرجل يشوف بنتهم، شلون كذي؟ قال لي الموضوع هذا
3: دين ولا طين. دين يفعل بما يشاء فأنا عبد، وطين أصنع به ما أشاء. دين ثابت مهيمن، الطين عاداتنا قد تتغير، أشكالنا قد تتغير، عرافنا تتغير، تقاليدنا تتغير، فهذا حطيناه في حكم الطين.
1: فبرنامجنا بيكون عبارة عن دين وطين، واللي ما فهم المعنى إلى الآن تابع الحلقات واستمتع. شريكي في البرنامج هو ليس ضيف، هو شريك معي في البرنامج في كل الحلقات إن شاء الله اللي بتكون أربع حلقات في رمضان حلقة أسبوعيا، هو الدكتور عبد الرحمن الحرمي أبو خالد.
3: حياك الله يا أبو راشد.
1: الله يحييك. وبما أن برنامجنا قائم على الدين في كثير من الأمور فبيكون عنوان حلقتنا اليوم العلاقة مع الله. وخالد بالنسبة للعلاقة الخاصة مع الله،
3: يا سلام، هذه أجمل العلاقات.
1: بس احنا دائما نسمع عن العلاقة مع صديقك، علاقة مع أخوك، مع زوجتك، يعني علاقة مع الله. وانت انسان، شو ممكن أكونها العلاقة هذه؟ علاقة مع الله.
3: العلاقة مع الله هي العلاقة مع السعادة. لو ذهبنا إلى أسعد الناس قلبا هم الأنبياء، والأنبياء هم أقل الناس تكلفا، لكن عنده علاقة مع الله عز وجل، هذه العلاقة جعلته أسعد إنسان يسير على الأرض. العلاقة فيها أسرار، جزء من هذه الأسرار أن تقدم أشياء لله عز وجل لا يعلم بها أحد، لأن يوم القيامة عندنا خزائن للأعمال، أعمال السرائر، وخزائن للأعمال العامة.
1: صح.
3: خزائن أعمال السرائر المضاعفات فيها مختلفة، فأنت تقدم شيء في السر ضيق لك الحال، يوم لا سمح الله يجيك أمر ما تحبه فترفع يدك، شو تقول؟ اللهم إني أسألك بالذي بيني وبينك. الصالحين كل واحد عنده خبيئة، كل واحد عنده خبيئة مع الله عز وجل، يقدم عمل يخفي عن المخلوقين، هذا العمل هو في لذة مع الله عز وجل،
1: كأنه مفتاح،
3: مفتاح لباب الدعاء. اللهم نسألك بالذي بيني وبينك، فودك تعرف شي اللي بينه وبين الله عز وجل. واحد من الشباب كان دائما يدعو بهذا الدعاء، فيقول لي الأخ، يقول أنا ودي أعرف شي اللي بينه وبين الله عز وجل، قد يكون عمل بسيط بس شرط أنه ما أحد يعرف،
1: ما حد يدعي عنه.
3: إيه. فيقول وراه قال لي شوف بقول لك، بس بشرط تقسم اليمين أنك ما تقول لأحد إلا عقب ما أموت، حتى يسكر باب الرياء. يقول قد يكون عمل بسيط، لكنه يقول كنا بالحج والجو بارد وطلعت رايح دورة مياه، وجدت امرأة نايمة وشي من جسمها مكشوف، يقول وانا متدفي في حرامي، يقول على طول خفت سترتها ورحت، قلت يا رب في هذا المكان احتسبه عندك. وعقب يقول كل ما جاني شيء اللهم نسألك بالذي بيني وبينك. هذا الرجل الان عند رب
1: سبحانه. هو عمل بسيط،
3: هو عمل بسيط لكن اخفاه واخلص.
1: طيب وخالد انا بيبدأ بعلاقة خاصة مع الله بعد الحلقة على طول، أقرب شيء، أسهل شيء،
3: أسهل شيء وأعظم شيء بعد، إن الله لا يعجب من شاب خلبه النوم، يجي خلاص بينام.
1: أيوة.
3: فقام فتوضأ فصف رجليه أمام الله يصلي ركعتين، الله يعجب منه. جربها يا أبو راشد ولو لينا، طف الليل توضأ، فتكون في هذا الوقت جاي من برا تنسى همومك كلها وتوقف وتصلي، وإذا سجدت طول في سجودك، وشكو قلبك، اشكو حالك. البعض يقول خلينا ما اعرف ادعي. يا اخي اللي يطلع من قلبك ترى وابلغ
1: الله سبحانه وتعالى بيفهمك،
3: يفهمك
1: في اي عادي
3: يعني.
1: يا رب يا رب ارجوك ابي اتوفق في دوامي، يا رب ارجوك رفيجي اللي زعلان منه ما بيفهمني غلط، سولف معاه.
3: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: اذا الناس تفهمك ما بالك بخالق الناس
3: سبحانه وتعالى. فضفض، اللهم اشكو اليك قلبي، اللهم اشكو اليك همتي، اللهم اشكو اليك كذا جوارحي. خل هذا السر بس. الله سبحانه وتعالى لعلمه أن احنا محتاجين فأعطانا 99 اسم يلبي حوائجنا. فيا غني أغنني، يا كريم أكرمني،
1: أدعي بأسامي.
3: نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه. يا جبار اجبرني، يا رب اجبرني، اجبر كسري، اجبرني جبرا يليق بجبرك يا الله. يا ربي أنا المخطئ، يا ربي أنا العاصي، يا ربي أنا المذنب، يا ربي من لي سواك، يا ربي أنت ربي لا رب لي سواك. يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالمعاصي. يا ربي أنت أنت وأنا أنا، انكسرهم الله عز وجل، أعلن افتقارك الله عز وجل، تجد الرحمات والراحة النفسية. وإن غلبتك عينك بدمعة يا الله، إن الله أعطاك سبعة أبحر واستقرض منك دمعة فقحطت عيناك عنها. يا رجل أنت تحجز لك مكان تحت ظل العرش، عندما تخرج دمعة واحدة من عينك من خشية الله في يوم الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل. والحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنت تحجز لك مكان بهذه الدمعة، كم أنت غالي عند الله عز وجل، كم أنت عظيم عند الله عز وجل. دمعة من عينك توقفك تحت ظل العرش، تحت ظل العرش عرش الرحمن، إكراما لك، سقف لك، تظل في ظل بدمعة واحدة في جوف الليل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خالي قلبه من الأغيار، خالي قلبه من المشاغل، خالي قلبه من غير الله عز وجل، خالي قلبه من الدنيا، فذكر الله. ما أجمل الذكر بالخلوات، لحظات السهر غالية فلا نرخصها بالغفلات. العلاقة مع الله عز وجل هي أجمل العلاقات. والله سبحانه وتعالى لما أرادنا نبني علاقة معه أعطانا أشياء ميسورة، قال لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل،
1: ما قال الصلوات،
3: ما قال الفرائض في أوقات محددة في أماكن محددة، بالنوافل حتى أحبه. قال ولا يزال عبدي يتقرب، يعني لازم أنت تجد بادر أول شيء إلى الله عز وجل، لازم أنت تجي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أنت إيش تبي أكثر من هذا؟ تدري إيش يعني الله يحبك؟ الله يحبك يعني الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى وهو أعظم ملأ، وقبلهم على جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، إني أحب

0: ولا الأرض. شخص ما بينك وبينه لا علاقة أسرية ولا تجارة.
1: تشوفه
0: تحيض شوفتك يا أخي هذا الرجال.
1: دخل قلب. نعم.
0: ليش؟
1: صير.
0: ما جاءت من فراغ.
1: جاءت من خبايا.
0: علاقة خاصة. لازم يا جماعة نبني علاقة. ترى إحنا ما نستطيع أن نستغني عن الله ولا لحظة. وحاجتنا إلى الله كغناه عنا. شوف الحكمة الآن. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني
1: فإني قريب.
0: يا سلام. فإني قريب أجيب. قد تطلب من ملك من ملوك الدنيا شيء فيعطيك لكنه ما هو قريب منك. قد يعطيك لكنه ما هو قريب. قد ما يعزك صح بس يعطيك. عندي وايدان تبي سيارة خذ سيارة لكن ما هو قريب. الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ترى أنا قريب وأعطيك أجيب دعوة الداعي. بعدين إيش قال؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله كأن يقول ادعوني. يقول وإذا سألك عبادي عني كأني يا عبادي اسألوني.
1: طلبوا
0: اطلبوا ولا يوجد طلب واحد يرد.
1: شلون عفوا؟
0: من آدم إلى قيام الساعة لا يوجد طلب واحد من العباد يرفع إلا ويعطى.
1: عفوا مخارد في ناس يدعون ويجيه الشيء
0: جميل. أنا الآن دعيت قلت يا رب أريد الوظيفة الفلانية.
1: حلو.
0: ما حصلت عليها.
1: أوكي.
0: ما حصلت.
1: ثاني يوم دعيت.
0: بعد ما حصلت عليها.
1: ثالث يوم دعيت.
0: ورحت الكعبة. عند الكعبة ودعيت والله ما أعطاني إياها.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: أنت توك تقول كلها مستجابة. نعم. شو اللي صار؟
0: أحد ثلاث أنواع. مجرد ما أنك وفق للدعاء ترى الدعاء توفيق من الله.
1: هل هو أجر عفواً؟ هل الدعاء أجر؟
0: لا عبادة.
1: عبادة.
0: عبادة. وانتظار الفرج عبادة.
1: عبادة يعني فيها أجر.
0: عبادة طبعا. حسن. أنت متلبس بعبادة حسنات تنتظر.
1: يعني لما أقول يا رب يا عبادة. رب ارزقني بمليون يا رب ارزقني بمليون
0: عبادة.
1: حتى لو ما جات لي أنا خذت حسنة من وراء الدعاء يكفي أني بنيت العلاقة هذه بيني وبين الله. صح كلامي؟
0: نعم.
1: أوكي.
0: نعم. فأنت رفعت يدك تدعو الله عز وجل هذا إيمان بك منك لله عز وجل أن الله قادر على كل شيء. هو ثلاث أنواع. إما أن تدعو بأمر فيعلم الله أن فيه خير فيعطيك فالله قادر على كل شيء. وقد يعلم الله أن هذه الوظيفة تضرك وأنت لا تعلم فيحجبها عنك ويصرف عنك سوء. يحجبها ويصرف عنك سوء حاد
1: وانت زعلان نواياتك.
0: طبعا طبعا. والثالثة يؤخرها لك يوم القيامة. اسمع هني عاد. اسمع
1: ثالثة تري.
0: اسمع اسمع اللي تريحك عدل. اسمعها. تؤجل يوم القيامة فيدخلون أهل الجنة الجنة فتؤتى يوم القيامة. يوم القيامة تجي يوم القيامة الدعوة اللي ما استجيبت هدايا.
1: من وين؟
0: أيوة من وين يا ربي هذه؟ قال هذه دعوات دعوتها في الدنيا ولم أستجبها لكم ادخرتها لكم اليوم. يتمنى المسلم يومها أن الله لم يستجب له دعوة في الدنيا. هذا هو ربي. كيف ندبر عن إله كهذا الإله؟ كيف نعصي إله كهذا الإله؟ يتلطف معانا حتى في الأوامر. شوف لما تكلم عن الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب. كتب قال مبني المجهول. ما قال كتبت عليكم الصيام. كتب عليكم تخفيف كما كتب على الذين من قبلكم. ترى اللي قبلكم صاموا
1: بدون مكيفات.
0: بدون مكيفات.
1: بدون سيير.
0: سيير والأعمال كانت شاقة. وأبوك وجدك فتحوا الدنيا يا رجل في رمضان وكانت الحروب والقتال في رمضان وهم صيام. وإحنا جينا نفطر
1: أصعب. لا.
0: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تكلم عن رحمة الله عز وجل قال ورحمتي. شوف نسب الرحمة لنفسه وبخاطبك. إن رحمتي سبقت غضبي فسأكتبها الذين يتقون. لكن عندما تكلم كتب عليكم القتال تخفيف ما كتبها مباشرة عليك. من رحمة الله عز وجل أنه لا يخلف بوعده. إذا وعدك بشيء لا يخلف بوعده. ومن كرمه أنه يخلف بوعيده.
1: حين فهمتها. يعني إذا قال لك مثلا إذا قلت مثلا استغفر الله أعطيك 100 حسنة هذه جيدة. لكن إذا قال لك الغلط هذا ترى فيه مثلا هل كذا؟

0: وقت في النار.
1: نعم
0: ممكن يساب.
1: الله أكبر.
2: يا الله
1: من تي أكرم الرب. نعم يخلف في الوعيد لكن في وعده لا يخلف سبحانه وتعالى.
0: بخارد وايد ناس انولدوا في بيئة غير بيئتنا. أنا عن نفسي انولدت أبي مسلمة أبي مسلم يدي يد يدي أخواني خواتي ربعي.
1: جميل.
0: فوايد البيئة متهيئة لي إني أكون مسلم حتى لو كنت شخص مو بزين.
1: بس مسلم.
0: أستغفر الله ما بالإسلام بكون مسلم لأني معاهم.
1: جميل.
0: طيب إيش ذنب الشخص يهودي مسيحي ملحد انولد أعوذ بالله كل اللي حوله ما فيهم ريحة إسلام هذا وسؤالي راوي دراس ليش يدخل النار؟ هل يدخل لأن في اللي يقول لك النار مش مسلم نار يا ابن الحلال يسوي زي ما وصل الإسلام بشكل صحيح نار شنو هل هذا واقع؟
1: جميل هو كافر لكن يوم القيامة في قصة ثانية
0: أيوة
1: إيه هناك في تفصيل حجة الله قائمة على العباد والله عزيزي ما يظلم
0: أحد ما يظلم هذا اللي أنا بصل
1: الكافر اللي عايش في الدنيا كافر هو كافر
0: كافر
1: لكن لا سمع عن دين ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام أو وصل له مشوه هذا يوم القيامة لا حساب مختلف عن من سمع الإسلام
0: شكرا
1: وكفر
0: شكرا لأن هاي صراحة كان نقاش يدور بيني وبين وايد شباب أنا كنت أختصرها بكلمتين
1: الله ما يظلم صح
0: يا أخي ما يظلم أنا إنسان لو كنت بدال الشخص هذاك بحاجج
1: يا ربي أنا ما سمعت عن نبيه
0: ما سمعت ما أدري زي مخارط خبيئة مع الله يعني الصدقة تعتبر خبيئة مع الله
1: صحيح
0: بس أوقات صعب يعني بذات دولنا ما شاء الله الغنية صعب إنك تلقى الشخص المحتاج وتدور عليه فأنا جاتني فكرة الحين إنه في تطبيق قطر خيرية
1: صحيح
0: وفعلا يعني من التطبيقات اللي ممكن تسهل علينا حياتنا كلها في موضوع الصدقة والتبرعات
1: وما يعلم فيها أحد غير الله يعني صدقة سر
0: إيه فعلا لأن هاي تطبيق فما حد شايفني وبيني وبين الله في النهاية في جوالي أنا قاعد وتبرع في مكاني
1: يا سلام
0: للعلم يا شباب ويا بنات تطبيق قطر الخيرية موجود من أي دولة وين ما كنت تقدر تحمل تطبيق قطر الخيرية ادخل جوجل بلاي أبل ستور حمل تطبيق قطر الخيرية وسهولة التعامل مع هذا التطبيق سلسة جدا يعني مجرد ما أنك تسجل وتحط رقمك وخلاص تقدر تشبك بطاقتك بطاقة الفيزا وتقدر تتبرع شهريا أسبوعيا باللي تبي وأنا من الأشياء اللي تعجبني في التطبيق إني ما أنسى فأنا عن نفسي شابك بطاقتي بطاقة الفيزا مع الأبليكيشن فخلاص أنا شهريا أعرف كم كفالة يتيم عندي
1: وممكن في كل يوم ولو ريال واحد تصيبك دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا
0: بريال التوبة بخارج أنا غلطت وايد في حياتي أنا جبت العيد وايد في حياتي غلطت وايد سواء غلطت مع ربي أو غلطت مع الناس يعني أنا عندي الحين خطين مهمين ولازم الناس تفهم الشيء هذا لأن في ناس ليل يوم يا أبو خالد ما شاء الله يصلون صلواتهم الزكاة الحج الصيام كل شيء تلقاه كان مو بزين وصار زين لكن للحين ظالم ناس فأنا بيمسك جانبين على السريع التوبة أنا حين بتوب في مع الله وفي مع الناس حقوق
1: باب التوبة من أوسع الأبواب ولكن هناك شروط الآن حقوقنا مع الله سلبنا نتكلم عنه لكن حقوقنا مع الناس مبنية على المشاحة لا روحي
0: عليه شعفون
1: على الشح فيها الله بيحاسبك عليه وبتجي يوم القيامة
0: بالضبط
1: بيقولك رجع لفلان وديعته ورجع لفلان ويوم القيامة في شيئين سيئات وحسنات ما عندك شيء ترجع يا رب كيف رجع لأمانته وقد ذهبت الدنيا
0: أيوة.
1: لا احنا قاعدين نقول لك هذا احنا قاعدين نقول لك لا تقول والله هو يهبي ولا لا لا لا يا ابوي بيجي يوم القيامة وانت عريان ما عندك الا حسنات سيئات وبياخذ من حسناتك بياخذ اخوي براشد كان عندي بحث في الجامعة ولازم الساعة 12 الظهر ارفعه كملت تقريبا كملت باقي بس أراجع مراجعة أملائية كذا وارفع جاني ظرف طلعت كنت برجع قبل 12 وبرفع البحث عليه 5 درجات انشغلت 12:30 وصلت البيت
0: تذكرت
1: البحث تحسفت تضايقت بس استفدت شيء قلت ضيعت 5 درجات من درجات الدنيا
0: أيوة
1: ما بتأثر على رزقي ولا على أجلي ولا على شيء شلون لو جيت يوم القيامة وأنا جايب حسنات معاي ويجي هذا وياخذ ويجي هذا وياخذ ويجي قدام عيني حسنات قاعد حسناتي تتقسم يوم القيامة على الناس إيش تبي في أعراض الناس ليش توزع حسناتك يا أخي
0: الموضوع مو بس فلوس اسمع أعراض الناس
1: 3 نقاط اطلع من الدنيا وانت سالم منهم يا أبو راشد هذه وصية مني لك
0: وللجميع إن شاء الله
1: وللجميع نعم للجميع أعراض الناس أموال الناس ودماء الناس بكرة ما في درهم ودينار في حسنات وسيئات اليوم في درهم ودينار يطالبك سدد له ماخذ حقه رجعنا.
0: غلطت عليه،
1: غلطت عليه اعتذر. ذميته في مكان امدحه في مكان ثاني، بس صفي مع الناس.
0: معناته ان الله مهما كان رحيم، اذا انت غلطت معاه في شيء بينك وبين ربك، ممكن يسامح.
1: نعم.
0: ممكن استغفرت في يوم او سويت لك حسن.
1: نعم.
0: لكن مع الناس،
1: حقوق الناس،
0: لو شنو، لو صرت دكتور حرامي، لو صرت دكتور حرامي، ما في فايده.
1: ما في. يوم القيامه بيجي يا رب هذا فلان ظلمني ابي حقي. ويوم القيامه يا جماعه اغلى شيء حسنات وسيئات. هذا واحد. خلينا نرجع مع الله عز وجل.
0: احنا قلنا الناس
1: خلص معاهم،
0: خلصنا مع الناس.
1: وانت ادرى،
0: اي
1: انت ادرى.
0: نعم.
1: ولا تظن يا ابو راشد اني بيجي واحد يوم القيامه بيقول لا خلاص سامحت.
0: اي كني ابي، كني ابي تجامل.
1: لو امك وابوك ما راح تسامحهم، امك وابوك ما راح تسامحهم، تاخذ حقك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، قاعد تفر من اهلك اسرتك،
0: بتقول لي ما بتاخذ الحساب؟
1: لا
0: بتدور على الظلم.
1: نعم.
0: مع الله
1: التوبه مع الله عز وجل من اوسع الابواب. الله سبحانه وتعالى مو بس يغفر لك، يكافك على انك رجعت له. اكثر الشيء يسبب الانسان سعاده وفرح شيء واحد في الحياه، ان يتعرض للموت ثم تاتيه الحياه. هذه الحياه ستكون اسعد شيء له.
0: صح.
1: اوشك عن الهلاك بعدين نجا، هذا اكثر شيء يفرح الانسان.
0: انك بتسوي حادث والموت الرخ
1: خلاص تنجو،
0: فجاه يوقف تنجو.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله وشد فرحا من أحدكم على راحلته في أرض فلا، أرض صحراء، جميل، عليه طعامه وشرابه، هذه الناقة شوي وتفلت عنه وتروح، يأس الرجل وراح تحت ظل شجرة، قال خلاص أموت في هذا الظل على الأقل، حط راسه ونام. بينما هو في هذا الحال يائس، صحراء، أكلك شربك راح، وإذا بالناقة على رأسه، فقام من شدة الفرح، فقام
0: موت.
1: خلاص من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح،
0: قال حرق الغلط وربك الغلط.
1: شفت؟ قال لله أشد فرحا من هذا بأحدكم إذا تاب. يا الله، الله يفرح فيني، أنا اللي عصيته، أنا اللي خالفت أمره، أنا اللي ما نفذت أوامره، إذا رجعت قال لا يفرح فيك. تعال اليوم لو تخطى في حق واحد والله ما ينساها لك، يا أخوي سامحني، سامحتك، بس في اللي في القلب، في القلب. شوف بعطيك مثال يلخص لك الموضوع. أخوي أبو راشد جيتني يوم من الأيام كلمتني قلت لي أبو خالد علي مخالفات في المرور 50,000 ريال. 50,000 يا أبو راشد؟ إي والله 50. شوف لي حد ظهر ما خليت شيء خالفته،
0: صف غلط وإشارة
1: وبيه كله زي. قال والله يا أبو راشد عندك حل. شنو الحل؟ شوف الشرطي اللي هناك، روح وقول له انا اسف، يشيل عنك المخالفه.
0: يعني تمسؤول.
1: والله يا ابو خالد شو اقول لك يا اخي، شو اقول لك، والله يا اخي علي مخالفه، والله يا اخي 50,000، والله يا اخي
0: صعب يسامح
1: لي. زين جيتني ثاني يوم تشكي لي الحال، ابو خالد قلت لك يا ابو راشد عندي لك عرض افضل. شنو العرض؟ تروح للشرطي تكون موجود وبابه مفتوح، قل له أنا آسف، بيمسح عنك 50,000 وبيعطيك 50,000 ريال كاش في يدك. ليش ما تروح؟
0: عاد ما يتفوت،
1: ما يتفوت هذا العرض. ترى والله يا أبو راشد إن التوبة مع الله ولله المثل الأعلى. كهذا الرجل، أنا عندي 50,000 معصية، أتوب إلى الله عز وجل. الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
0: حسنات.
1: بس توب يا أخي، وين التوبة؟ الله يهديك.
0: يعني المثال صحيح 100% ما المرور
1: يا أخي توب،
0: إنك يعني فعلا قل له آسف وعشيلها، بيعطيك 50,000،
1: بيعطيك 50,000 وبيمسحها. والله سبحانه وتعالى ما يعيرك في ماضيك، إحنا نعير بعض في ماضينا.
0: والله صح،
1: والله ما يعير.
0: والله الله الدنيا
1: جمل.
0: هذا اللي كانوا ما يصلي الحصر في رمضان
1: يسأله. سترك والستر ستران، ستر عن معاصي الله وستر في معاصي الله، ستر عن معاصي الله وستر في معاصي الله. ستر يسر الله قلبك عن المعاصي، فانت لما ما تسوي المعصية الفلانية لا تظن ان انا والله ان فلان،
0: لا الله اللي
1: الله ستر قلبك عن هذه المعصية. والستر الثاني قال ويسترك وانت في المعاصي ولو شاء لرفع ستره عنك ففضحك. شوف ربي، هذا هو ربي،
0: الله يستر علينا.
1: وبعد ذلك يقول لك انتبت مسحت كل ماضيك وحولته إلى حسنات. ليش ما تتوب؟ ليش ما أتوب؟ عادي يجيك إبليس يقول لك اسمع اسمع اسمع، مو الشيطان موجود
0: حيد.
1: أنت اليوم بتتوب وبكرة بتعصي نفس المعصية، يعني ليش تتوب؟ يعني تتوب ولا أقول لك خلها مع رمضان.
0: طيب بخالد، هل حلونا الواحد كل يوم يتوب؟
1: نعم
0: نعم، ويسوي الغلط
1: نعم،
0: لكن على الأقل في شيء في قلبه
1: نعم،
0: يسوي الغلط يستغفر. إن شاء الله أنا ما يتم على هالشيء، بس هذا الشيء طبيعي ولا هذا إنسان والله مثلا؟
1: من هو السيد الأولين والآخرين؟
0: عيسى السلام
1: صلى الله عليه وسلم. قلني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أنا وش نقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو ليس مبشر بالجنة، هو يبشر الناس بالجنة صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقولون عدلة من 70 إلى 100 في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل. هذا نش نقول يا جماعة؟ توبوا توبوا. الشيطان يقولك بعدين، قول لا الحين بتوب، وإذا بكرة عصيت، إذا بكرة عصيت بكرة بتوب. طيب وإذا كل يوم تعصي؟ كل يوم بتوب واستغفر.
0: هاي الجملة حلوة أبو خالد، ليش؟ لأنها تعطي أمل عن بعض الناس اللي فعلا يحسون أن الخطيئة ركبتهم، حابينها الأشياء الغلط اللي يسوونها في حياتهم هم يحبونها، بس حلو أن في بذرة في قلبه كل ما يسوي غلط يستغفر.
1: معناها قلبه حي
0: معناته
1: ولا ميت؟
0: حي
1: حي،
0: حي. نعم.
1: دام في ألم من المعصية أنت بخير. الفرس المربوط إذا ابتعد عن الوتد الحبل شو يسوي فيه؟ يجره، لكن إذا الحبل انقص ما يجر شيء. إذا قطعنا الحبال مع الله عز وجل راح نعصي ونعصي ونعصي ما نحس بألم، ونعصي ونعصي وما نحس بألم، معناه انقبضت.
0: والله يبتليك ويحببك في المعصية، هاي نقطة مهمة.
1: نسأل الله العافية،
0: لأن في ناس تشوفون في وناسة في المعصية، فالله ممكن يبتليك بعيد الشر.
1: ولذلك دعاءنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، حديث قدسي، إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي
0: أتيته هروة.
1: يا الله هذا هو ربي، ما أكرمه، بس أنت تقولك بادر بادر، وخل باقي على الله عز وجل. حديث القدسي، الله عز وجل يقول يا عبادي يعني كلكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا جماعة في عرض أفضل من هذا؟ حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يذكرنا في هذا الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ربنا والله يريد أن يتوب عليكم، إيش نبي أكثر من كذا؟
0: وايد ناس يراودها على السؤال يا أبو خالد أنت تدري، وفي ناس ما يسألون يخافون، شو الدليل على وجود الله؟
1: كل هذا الخلق أليس دليل على وجود الله عز وجل؟
0: صحيح، بس بعض الموحدين مؤمنين بنظرية البيج بانج ثيوري وهذا كله صار من الطبيعة وانفجار وبداية. فكلامهم صحيح؟
1: كلامهم صحيح،
0: كلام الملحدين صحيح،
1: أن الخلق هكذا وفي الأسباب هذه تعمل، لكن الأسباب تعمل لنفسها.
0: هم يعني ناقصتهم أن منو اللي سوى هذا الشيء؟
1: هذا النظام اللي الآن هم يشوفونه وصل عقلهم لين النظام.
0: صحيح،
1: عند النظام وقفوا
0: وهو علم.
1: ممتاز، من أوجد هذا النظام؟
0: هذه النقطة،
1: من أوجد هذا النظام ومن يدمر هذا النظام؟ إنه الله عز وجل. ومن يعاكس هذا النظام؟ ليس كل من يتزوج ينجب، هو هذا الملحد محتار وحير تتزداد عندما يصل للسيستم
0: النظام.
1: هذا النظام يحس أنه هو الخالق، هو الآلي اللي الكون
0: ماشي عليه.
1: إحنا كمسلمين نقول لك يا أخي أنت ماشي بالعلم التجريبي، إحنا مو ضد العلم التجريبي، إحنا معاك، لكن هذا النظام من اللي سواه؟
0: من سواه؟
1: يعني واحد من هذه الأنظمة، الجنين في بطن أمه، من يرعاه؟ من يطعمه؟ من يسقيه؟
0: هل معقول هذا كله من الطبيعة وانفجار؟ يعني أنا فهمتك، هو الملحد ما بقى له شيء ترى، باقي بس ينمي فكرة يصير أذكى شوي،
1: يحط قدامه هذه الآية، نصيحة من محب.
0: نصيحة آية من محب.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو واحدة من ثنتين. أنا لما أشوف شيء قدامي
0: صح، إيه
1: خالق ولا مخلوق؟
0: مخلوق.
1: خلص، إذا في خالق أو هو خالق عبر الزمن، حتى من ادعى الألوهية لم يدع أنه خالق. فضيحة لكل ملحد.
0: صح،
1: حتى من ادعى الألوهية كفرعون، فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لكن لو قال أنا الخالق شوف هذا قد أبوي وذاك موجود قبل أن نولد.
0: صح.
1: شلون أنا خالق؟
0: صح والله.
1: يعني حتى فرعون مسكين ما قدر
0: يشوف. فرعون أطلع من القبر تعال حد كذا.
2: ولا مو في القبر شخصياً.
0: أو في القبر موجود ترى بروح أقول له صافين وثروة. طيب وايد عجبتني وايد حكيت.
1: مثال سريع عشان تعرف نمط تفكير العقل الملحد والعقل المؤمن. لو شخص ثور على في مسدس ثور على شخص وقتله. حلو.
2: حلو.
1: وجبنا القاضي ملحد. قلنا أنا من اللي قتل؟
2: بيقول.
1: من اللي قتل هذا الإنسان؟
2: على تفكيره هو بيقول البارود. ولكن الرصاصة.
1: الرصاصة قتلت. مش الشخص اللي أطلق عليه.
2: إيه.
1: هذا قانون السببية.
2: صح والله. صح.
1: هذا النمط التسلسلي إن هذه هي. لا في شخص هذا الشخص هو ما يؤمن فيه. أما المؤمن فهو ينظر إلى خالق السبب. كل جزئية لو بنحكم فقط فيها العقل ستعود وتشير إلى الله أن الله هو الخالق. شوف من خلال عينك من خلال المعدة من خلال القلب من خلال كل شيء في هذا الكون يشير لأن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى.
0: أنا عندي نظرية معينة.
1: نعم.
0: أن الوقت نفسه يعني إحنا لأننا تعايشنا معه إحنا تعودنا أنا انولدت في شمس في ليل في ساعة في الأحد اثنين ثلاثة أربعة هذا من اللي سوى. أنا شخصيا اقتنعت بوجود الله من هذا الموضوع أنه هو اللي سوى الشيء ذي أصلا. يعني ما كان في وقت ما كان في صبح ما كان في ليل هو اللي سوى الشيء. شلون تقدر تقول هو شلون صار؟ أنت مخك ما راح يستوعب أصلا.
1: لا هو كيف صار هذا أنت ما كلفت فيه كبشر وطاقتك العقلية والفكرية لن تصل. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في أشياء إحنا لن نستطيع أن نراها لن نستطيع. يعني
0: هل في حديث عفوا هل في حد يعني سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مش معقول كل الصحابة اللي كانوا حوله رضي الله عنهم ما حد فيهم سأل
1: إلا
0: وين الله
1: إلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
0: في سؤال
1: في سؤال
0: يعني القصص
1: في صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يأتي في خواطرنا شيء.
0: أيوة
1: يأتي في خواطرنا شيء مثل هذه الأمور يعني نأنف إن نقولها لو يرمى أحدنا في النار ولا يتجرأ يقولها
0: يخافون الله نفس اللي فينا الحين شوي
1: نفس اللي فينا
0: في سلم خبص
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أدركتموه
0: يعني شنو يعني هل عرفت
1: وصل عندكم هذا الشيء استغراكم شيء
0: أوكي
1: وما تجرأت تقولونه قالوا بلى يا رسول الله قال ذاك صريح الإيمان
0: الحمد لله رب العالمين وانا كله على بالي اني شعر من الكفر شعر من الكفر استغفر الله انه يا الله شلون طلع السلتي ببالنا قاعد اخذ روحنا
1: ايضا الحديث ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا التسلسل هذا يبي يشتغل على التسلسل العقلي الى ان يقول من خلق ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم اذا انتبه كل واحد فينا
0: المسألة والسؤال للرسول عليه الصلاة والسلام
1: طبعا وسلم عطاهم وقاية من هذا السؤال لأن الشيطان موجود في داخلنا هو قاعد يتكلم معانا شيخ احنا لا نغفل الشيطان الشيطان في كل ساعة يرسل رسالة أنا عندي حماية والقاية
0: من شو طلع الله
1: يسأل
0: عشان ما توصل لجواب علشان ممكن
1: يلعب فيك
0: لقد الله تروح لي إيه
1: بالضبط
0: بس عفوا مخارج في تناقض بين الحديثين وفي حديث يقول لك عليه الصلاة والسلام يقول حلمكم وصلتوا لهذا التفكير بما معناه
1: نعم.
0: حلمكم فكرتوا بأن الله هذا نوع من أنواع الإيمان
1: نعم.
0: في الحديث الثاني قال استعيدوا إذا فكرتوا هذا التفكير
1: جميل أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن نحن مستهدفين من قبل الشيطان
0: حلو
1: وراح يجينا في هذا الباب إذا جاك سكر عليه واستعيد بالله من الشيطان الأمر الثاني روح اسأل
0: قبل البحث
1: صار الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال أو أدركتموه قالوا بلى يا رسول الله هم جاءوا يسألون يا رسول الله يأتي في داخلنا كلام وساوس يعني الواحد فيه يرمى في النار ولا ينطق الكلمة هذه أو أدركتموه قالوا بلى هذا شيء موجود قال ذاك صريح الإيمان الإشكال يا أخي براشد لما يصير عندي تساؤلات وأسكت وتنقطع علي شبهة وأسكت ولا أسأل ولا تحاور ولا أبحث بعد شوي أصل لمرحلة رمي التكاليف الشرعية فتنفتح لي الدنيا كلها قول يا شيخ هذه الدنيا
0: يعني في بعض الملحدين يكسلون كسل انا ما ابي ابحث
1: نعم.
0: انا وصلت لهذا خلاص اوكي وانا ارجع اقول لك ان السبب من الاسباب انه يبي الهوى ويبي الوراثه
1: اتفق معك 100%
0: فما يبي يكمل البحث
1: نعم
0: حلو خالد الحين انا فهمت معناته ان سؤالي طبيعي وهذا من الايمان لكن في نفس الوقت استعاذتي من الشيطان عشان امشي في التساؤل صح
1: ترى احنا نستهدف ونعطف على حتى حال الملحد يا أخي إحنا لما تصير عندنا ضائقة مالية لما يصير عندنا مرض لما يصير عندنا ننظلم في شيء
2: نتجه لمن؟
1: نتجه لله عز وجل. فأنا أقول مسكين هذا الملحد من عنده؟
2: صح،
1: من عنده؟ هذا اللي قاعد يشك في وجود إله قادر على كل شيء، من لا في الأزمات، من لا عندما يفقد حبيب ولا يفقد عزيز. إحنا لله الحمد عندنا هذه النعمة. فإحنا لما نتكلم مع الناس نقول يا جماعة مثل ما أنا عندي هذا الخير أتمنى يوصل لكم، سواء أنت الملحد أو المشكك أو من يشك في حكمة الله.
2: من تعبه السؤال هذي تعبه آخر ليه؟
1: نعم.
2: تعبه من السؤال.
1: نعم نعم نعم. أول شيء يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فيقطع حبال إبليس. ترى إبليس جدا ضعيف.
2: حلو، أول شيء جاك السؤال هذي وتتكرر معاك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: وتنتبه إيه إن هذا السؤال راح يتكرر عليك مرة ثانية، لأن الشيطان يبدأ من خلال نقاطك الضعيفة وهو أدرى فيك. لأن أنا لما جلست مع الشيطان قلت له عطني السي في، عطني السي في، أنت شد تدمير اللي عندك.
2: فالشيطان يعرضني عادي شيء
1: تفاصيل التفاصيل. فلما شفت السي في أوه طلع صاحب خبرات، أقام حروب، طلق ناس، هدم بيوت، شرب ناس الحرام، خبرات خبرات، هذا الشيطان عنده. فقاعد يشتغل، فوين يجيك في النقاط الضعيفة ويعرف. أعطيك مثال، لو دخلت غرفتك، دخلت بيتك، ما حد في البيت في نهار رمضان.
2: نهار رمضان.
1: نهار رمضان.
2: إيه. حلو، السالفة ذي صح في الوقت الصح.
1: وشفت الماي.
2: أيوة.
1: وما حد.
2: شوف مندي خاطري فيه ورا.
1: إيه.
2: خاطري فيه ما حد يشوف.
1: الشيطان بحكم خبرته أنا شفت السي في.
2: إيه.
1: يقول لا أبو راشد ما له في الماي ومستحيل يشرب. فما يفتح معك موضوع الماي.
2: يعني يعرف نقاط ضعيفة. يعني
1: أنا ما أبغى نقطة ضعيفة.
2: أنا ما راح أشرب.
1: مستحيل تشرب. فما يقرب منك الماي ولا شيء. بس يقول لك في برنامج تلفزيوني.
2: إيه. في مسلسل تو.
1: مسلسل إيه.
2: تدري ذكر الغرام يقول في مسلسل.
1: إيه مسلسل. شوف الأحداث. تفتح مسلسل. والوقت في رمضان ليس كأي وقت.
2: لازم نستغله. صباح. أو نستثمره صح.
1: فيبدأ مسلسل على مسلسل على مسلسل على مسلسل فضيع عليك. ولازم يأخذ منك شيء. فهو شغال عليك.
2: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
2: لم يلد.
1: الله أكبر.
2: المعنى ترى عميق، هي الصورة قصيرة لكن المعنى عميق. لم يلد وشرح لك خلص لك. لم يلد ولم يولد.
1: نعم.
2: ولم يكن له كفوا أحد، ما حد كفو يكون معه أصلا.
1: الله أكبر. إذا حتى عقلا لازم نسلم إن الله ليس له شريك.
2: شيخنا أنا باعتقادي بصراحة، أنا دائما أقولها حتى حق الربع، أي واحد يشكك سواء في الدين أو في الله أو شيء فهو يلحق هواه. هو يلحق هواه. خلينا نكون صريحين، لو الدين سامح لنا بكل شيء من بكره كل مسلم.
1: صحيح.
2: احنا كلنا لازم نقتنع بشيء. احنا مشكلتنا حزات لما اني نجاوب في هذه الاسئله العميقه نكون وايد حنونين. شوف حولك زي، شوف قلبك زي، شوف الدنيا. اوكي احنا قلنا هذه، بس ترى خلاص وصلنا مرحله لازم نقول بعد لا تنسى ان هذا انت باختبار، انت لازم تقتنع. يعني لازم تقتنع ان انت باختبار.
1: طيب.
2: في النهاية الشيء هذه مو بسهل. احنا ندري ان الاسلام حط لنا اختبارات صعبه مو بسهله. انت لما تدخل اختبار رياضيات في الجامعه ما راح يكون واحد زائد واحد يسوي كذا.
1: صحيح.
2: وهو اختبار من الله. فاكيد انه راح يكون اختبار عميق ولازم يكون صعب.
1: نقطتين يا ابو راشد. النقطه الاولى لازم نؤمن ان احنا عبيد وان احنا في في في في ساحه اختبار. والاختبار
2: له فتره.
1: له فترة، ومش أنا اللي أحدد نوع الاختبار. بعض الناس لما يتناقش معك كأنه هو لازم يحدد نوع الاختبار.
2: صح.
1: وهذا يا أخي قد اختبر في مالي، قد اختبر في أولادي، قد اختبر في
2: هواي،
1: في هواي، قد اختبر في مجموعة من الشهوات، فأنا ما أحدد نوع الاختبار. فالله عز وجل هو اللي يختبر.
2: وهذا دين.
1: دين.
2: بتعرف ليش اسم البرنامج يا صح؟ دين وطين. لاحظ كل موضوع نسولف فيه فكر. هاي دين ولا طين؟ بتلقى يا دين يا طين. نحن في الدين ركز.
1: هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية التكاليف الشرعية، خلينا نناقشها أيضا عقلا عقلا.
2: أوكي.
1: هل التكاليف الشرعية اللي الله وجبها علينا إحنا كمسلمين استحالة أن الإنسان يقوم فيها ولا ممكن؟
2: ذكرتني في نقاش وايد حلو شيخ.
1: قول.
2: وايد حلو. واحد مرة سأل قال يعني مو بالله رحيم
1: سبحان
2: والله يا ابنا إلى هالدنيا.
1: نعم.
2: ليش يعطينا اختبارات صعبة؟ خلنا اختبارات سهلة وبس خلص والكل يدش الجنة والكل. فأنت الحين قاعد تتأكد على موضوع إنه
1: أنا
2: تبي شيء.
1: نعم.
2: لازم تتعلم.
1: وإحنا عبيد ولا مش عبيد؟
2: إحنا عبيد.
1: إحنا عبيد. لو كنا إحنا في دولة نحترم قوانين الدولة. فما بالك أنت مع الله عز وجل أعطاك أوامر ونواهي لازم تتقيد.
2: اللي سوى الدولة أصلاً.
1: اللي سوى الدولة وسوى الكون كله. فأنت لازم تتقيد. فأول شيء أنا مش أنا اللي أختار الاختبار. الله سبحانه وتعالى فرض علي هذا الاختبار، وهذا الاختبار صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر
2: وتتبع أمور دنيوية مثل الأخلاق وغيره.
1: بالضبط. فأنا في حصة اختبار والاختبار ما يصير أنا أحدده وأقول يا أستاذ براشد لو سمحت حط لي هذا السؤال في الاختبار، ما عاد اسمه اختبار.
2: معناته الناس اللي قاعدة تبعد عن الموضوع ما يبون الاختبار. هذا شيخنا أنا هاي
1: أنت جاوبتها شيخ اتباع الهوى.
2: هذا صراحة 90% أنا بحط اسمه وبقطع من مخي 90% اللي ما يمشون على الأمور سواء يعني الدينية سواء من الإسلام أو الأمور اللي جاتنا من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول، هم يبون يلحقون هواهم. ليش؟ أونس، أحلى، أسهل، ما في قيود.
1: أنت الآن الورقة قدامك وانت على يقين لو جاوبت بتحصل على درجة طيبة، ولو ما جاوبت بتخسر الاختبار. بس في إشكالية كبيرة ألا وهي أن أنا عارف الإجابة وما قاعد أجاوب.
2: أيوة.
1: هذه الإشكالية. الإجابات عندنا إحنا ما قاعدين نجاوب، ليش ما تجاوب؟ السؤال سهل والإجابة عندك، ليش ما تجاوب؟ أذن المؤذن وقال لك الصلاة خير من النوم. أخوي براشد هذه الكلمة تحتاج تفسير؟ يعني هي خرجت بمعناها أصلا الصلاة خير من النوم، ها بتنام ولا بتروح؟ ترى ممكن انك تقوم.
2: وارجع اقول المره مليون ابو خالد، احنا ندري ان القومه صعبه، ندري ان الوضوء وانا حدي ابي انام صعب يا اخي، صعب تكفى يعني استغفر الله والصلاه بدون وضوء بعد يمكن اسال. احنا ندري، احنا نعرف يعني. انا هاي اللي انا اقتنعت فيه، ابي الناس يقتنعون فيه معاي، الشيء مو بسهل ولا مستحيل. كلنا ندري انه اسهل، كلنا ندري انك تاكل اي شيء اسهل بدون ما افرق بين الحرام والحلال. شوف كل الناس عارفه ان الاشياء اللي حولها هذه ما صارت من فراغ. كل الناس عارفة لما تشوف الطير يروح ويشرب من الماي ويعطي عياله ويطير، والدودة اللي تلقى لها ماي في الصحراء شلون ما تدري؟ منو اللي قاعد يداري الأمور هذه كلها؟ والله أصلا ما طلب منك تديرها.
1: والله
2: إذن ليش الشيطان موجود؟ إبليس ليش موجود؟ ليش قاعد يضربنا؟ ليش قاعد يحاول إنه يعني يخرب علينا كل شيء زين نبي نسوي؟
1: هو إبليس بداية ارتكب أول معصية اللي هو الكبر، تكبر على أوامر الله عز وجل.
2: يوم الله عز وجل قال اسجدوا.
1: نعم، في إشكالية أن إبليس عدو الوالد، عدو أبوك، وطلع من الجنة وجينا للأرض وهي دار اختبار. إبليس جاورانا عشان يوصلنا للنار، مش رجعنا لبيتنا الأول. إحنا بيتنا الأول ترى الجنة، دارنا الأولى الجنة. إبليس جمعنا لين هني عشان يوصلنا للنار. شوفوا يا براشد، الله سبحانه وتعالى خلق أبوك آدم عليه السلام من طين، وخلق الملائكة من نور، وإبليس من نار. بدأ الاختبار بين مخيرين ومسيرين، المخير آدم عليه السلام وإبليس. فأمر الله عز وجل الجميع أن يسجد لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس، أبى واستكبر. استكبار مش عدم معرفة الحق،
2: وعرف الحق 100%،
1: وحمل
2: الملائكة وكلم الله.
1: نعم، واضح القضية قدام.
2: شوف الكبر شو ممكن يخرب على الشخص. يعني إبليس إيمانه المفروض أنه أقوى من إيماننا كلنا، لأنه شاف وتكلم وعرف
1: تحاور مع الله.
2: بس شو اللي خرب عليه؟
1: الكبر.
2: فأنت الملحد لا يخرب عليك نفس السبب تقريبا. لا تكابر، يقول أنا والله أنا أذكى، أنا ذكي، أنا وصلت للعلم هذا. لا تكابر. أنا حزت بخالد صراحة، يعني تدري الفجر حزت الرقدة، يعني مشغولين دائما إحنا تصويرنا ليل، وأجي أبي أنام توني حاط راسي تعبان. الله أنا استغفر الله العظيم، تعبان. تعرف النوم للحين هذه فعلا النوم شهوة، فعلا. طبعا بالنسبة لي تأتي بعد الأكل، شهوة الأكل هي التوب، النوم بعدين الثالثة الرابعة. ليش ما قلت الثانية؟ ما بقولها قدام خالد. المهم فأجي أنا بينام، شو اللي يساعدني أقوم أصلي؟ أنا ما أدري، يمكن حدا بيجربها. شو اللي يساعدني أني أقوم أصلي الحين؟ خلاص أبي أنام.
1: نمت.
2: هذا قلبي شيطان، هذا هو موجود. اربط الموضوع ان ترى الشيطان دائما معاك. لا تعب، شفت فيجيك الملخ وين ما تروح تلقى في وجهك الشيطان اقرب، ما يحتاج يطق الباب. احذاك دائما وقت الاكل، وقت الصلاه، وقت السجود، اوقات الشيطان يكون معك، صح ولا لا؟ فانا شو اسوي بخالد؟
1: الشيطان
2: امثل اني بنام، ابي اهينا. ما هو الشيطان ترى ما يعلم الغيب. الشيطان يوم شابك انت حطيت راسك كذي استانس وراح كيف سيجار، خليت الاول ولا فجاه انت قايم. فقوم اتوضا وصلي، اهينا، استمتع بحياتك، استمتع حتى في الدين. هين الشيطان. بعض الملحدين للاسف هم ترى متاثرين من ملحدين ثانيين،
1: نعم.
2: وإحنا ندري إن في وايد من المشاهير وايد من المخترعين ملحدين، فإحنا نبي الملحدين يقتنعون، مو بشرط إذا شخص نجح في حياته وإذا هو ملحد معناته أقلته في الشيء هذا. كل شخص ممكن ينجح في حياته، يعني عشان نفصل بين الدين والطين.
1: جميل.
2: سمر رجلا. يعني في ناس إحنا ندري إنهم وايد ناجحين في هالحياة بس مش مسلمين، هل هذا معناته إني أكون مثلهم على ديانتهم؟
1: لأن ما له علاقة وليس يعني ليس.
2: وخذ جزاء في الدنيا عفوا، صح ولا لا؟
1: نعم.
2: هو الشيء ما أدري تصحح لي.
1: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إحنا حرصنا عليك إنك تكسب الدنيا، تكسب الطين
2: وتكسب
1: الدين. نعم. إحنا حرصنا على كل إنسان نقول ليش تختار الدنيا أو تختار الآخرة؟ اختار الدنيا والآخرة. كون هذا الإنسان وصل فيه عقله ال ما بيقول المنحرف وبس، العقل المشوش، إن كل هذا الكون صدفة. أقول يا أخي حكم عقلك، فطرتك والله تقودك إلى أن لا والله استحالة كل هذا النظام. أنت الآن تروح محل ألعاب تلاقي في لعبة كده تلف مع بعض وكأنه بيدعمون بعض يتصدمون ويلفون وتشوف في تقول يا أخي إيش الابتكار هذا، إيش القدرة يا رجل،
2: مستحيل بالحظ،
1: مستحيل حظ ما يصير. هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأفلاك وهذه البشرية وهذا التكوين.
2: زين ليش إحنا نشوف إنه في
3: أجبال؟ أدخل لازم أدخل. لازم
1: يا السلام عليك.
2: السلام. والله مخرجنا لازم يكون له برامج يستاهل ومداخلاته صعبة دائما.
3: اعتقد انك حتحب هذا الدخول. ابو خالد، عسيرة الصدفة، انا عندي رأي انا خاص فيه، هاي فلسفتي الخاصة، اعطوني كريدت.
1: اوكي.
3: اللي بيقول انه عالمنا الجميل الكرة الارضية صدفة، انا برأيي عمرك سألت نفسك ليش كل الكون اللي رصدناه الان بجيمس ويب بالتلسكوبات ليه في حياة زي كوكب الارض؟ بيقول لك وجدنا كوكب لكن في كذا كذا،
2: ما في دليل.
3: ليه ما في زي كوكب الأرض؟ ما في. ليش ما ليه كل هالكون الفسيح فرانك كل هالكواكب ما ليه زي كوكب الأرض؟ تعرف
2: ما لقوا ناس هناك عايش.
3: أنا هاي فلسفتي الخاصة. إنه الله عز وجل يريد أن يقول لنا أنتوا ليش مش صدفة؟ لو كنت صدفة لكنت مثل كل هذه الكواكب.
1: الله جميل،
2: نظرية حلوة.
3: لو كنت صدفة لكنت مثل كل هالكواكب اللي ما فيها حياة ولا تطلب للحياة، كلها غاز وبراكين وأعاصير. انظر ماذا تصنع الصدفة. هذا كوكب الأرض مش صدفة، سيستم مخلوق.
1: نعم.
3: فاللي بيش بقول لك إنه أكيد في فضائيين في الكون، لأنه شوف الكون ما أفسحه. أنا رأيي عزمة في فضائيين في الكون. تعرف ليش؟ ما في فضائيين.
2: ليش؟
3: لأنه ما في حياة أخرى. ليش ما في حياة أخرى؟ لأنه كل هذه الكواكب دليل على عبثية بالصدفة. فهمت علي كيف؟ السيستم الوحيد هو هذا الكوكب. أنا هذا رأيي شخصي.
1: شو مالك؟
2: صحيح.
3: صحيح.
2: دخل جميل. إحنا أبو خالد إن شاء الله نعرفنا العلاقة مع الله. علاقة مع الناس، يعني بعد واحد يقول تهاد وتحابوا.
1: يا سلام.
2: وهذه من الصناديق الجميلة اللي يسوونها الجزيرة للعطور، يسوونها في المواسم. شوف شلون. طبعا الصناديق أشكال وأنواع وأحجار. شوف ما شاء الله، واضحة معكم. في عندكم أربع أنواع مثلا بين المسك ودهن العود، عطرين مختلفين، نوع من العود. شوف شلون. وهي عندك مبخر جميل، شوف شلون ما شاء الله. فاحنا نشكر وجود الجزيرة كسبونسر ذهبي، وإن شاء الله أنهم يستاهلون، وإن شاء الله الله يكتب أجرهم في مشاركتهم في هذا البرنامج، وهم إن شاء الله من أشهر محلات العطور في قطر. وأنا حابب أبو خالد أن يهديك هذا الصندوق.
1: جزاك الله خير. استحاصل يا أبو راشد.
2: معليش أبو خالد، السؤال يمكن يراودني يراود ناس وايد. الله رحيم.
1: لا لا شك في ذلك.
2: الزلازل اللي رحناها، رحنا أنا وياك.
1: نعم.
2: إحنا رحنا تركيا ودخلنا سوريا، شفنا الزلازل وشفنا بيوت مهدومة لناس أصلاً مساكين، وشفنا في الفيديوهات أطفال ميتين بطريقة تخرع.
1: نعم.
2: فيجيك الشخص يقول لك الله رحيم والطفل يموت بالطريقة هذه، شنو ردك؟
1: سبحانه وتعالى، أول شيء نسلم أن احنا عبيد، والملك له حرية الاختيار التامة فيما يصنع في عبيده. تسليم، هذا أول شيء أذكرني ذلك نحن كمسلمين. أول شيء خلنا نناقش أيضا عقليا، من آدم لين اليوم سلسلة الموت لم تتوقف،
2: بس تختلف ال...
1: تختلف الأسباب.
2: الأسباب،
1: ما كان في طائرات الآن في طائرات، يموت في الطائرة. قبل ما كان في عمارات الآن في عمارات، يموت. بس الموت على الجميع موجود.
2: فيك يا ملحد يا مسلم يا مسيحي يا كل شيء،
1: هو جايك. هذا الشيء الوحيد اللي ما في له مخرج ولا في طريقة أن نتغلب عليه. حيل ابن آدم في الحياة كثيرة والموت يقطع حيلة المحتالي. وايد نحتال في الدنيا على الحرام على القوانين على إلا الموت. سلم. اللي مات في الزلزال هو كان عايش في سجن في الدنيا أصلا، في ثواني معدودة انتقل للحرية، انتقل للجنة، انتقل لدار أوسع من هذه الدار.
2: يعني أول شيء نقول أن الطفل من مكان سيء
1: إلى أجمل مكان،
2: إلى أجمل مكان،
1: لا شك في ذلك.
2: يعني الله يعني الله حسيبه. يعني انت باختصار ليش انت الطفل شلون مات وليش ما
1: شايل همه
2: شيء همه لو تروح تسال الطفل قال يا عمي وخر زين انا عايش يعني احنا عايش.
1: طبعا الان خلينا نعطي مثال حي، نسال هذا الانسان نقول له لو اتصلنا فيك وانت في بطن امك،
2: بطن امك
1: في بطن امه جنين، قلنا له ودنا نطلعك الى دار فيه بعض العلامات وفيه بعض الاشياء والعروض
2: والمشاكل
1: اي فبيتوتر اثناء خروجه من هذا المكان، يصير عنده
2: توتر. انا مرتاح عفوا،
1: انا مرتاح، اكلي شربي امن امان، ما في مشاكل، ما حد يغتاب حد، ما حد يحش في حد، اموري سالكه. اطلع اروح لمكان اخر، ايش المكان هذا؟ فعنده توتر لكن نجاه في هذا المكان. اول ما جاء يا الله ما اوسع هذا المكان، تنوع الطعام اللي عندكم، لا والله كنتوا احسن، انتوا احسن من المكان اللي كنت فيه. هو نفس السؤال سيطرح عليه الآن مرة ثانية، نقول له ستخرج من الدنيا إلى رحم الأرض مرة أخرى، يقول لك لا لحظة يا أخي أنا ما أعرف في هذا الدار، اللي الدار هذه ما أعرف إيش فيها، ما أعرف إيش النظام اللي فيها، ما أعرف كيف راح أعيش. إحنا عندنا التوتر نطلع من الدنيا، فخروجنا من الدنيا اللي هو الموت، اللي هو الموت يسبب لنا توتر وشيء
2: يخرع. نعم يخرع،
1: يخرع، لأن أنا مو بعارف وين راح أروح. طيب الدار اللي بروح لها بروحي، في ناس معاي، في ملائكة راح يرفجوني في الرحلة هذه، ولا بكون بروحي؟ طيب إذا بروحي أتعامل مع من؟ طيب أكلي شربي حياتي عمري الأمور هذه كيف راح تصير؟ أنا حاس إن في في في في لخبطة بتصير. فلما أغادر الحياة هذه واكتشف إني كنت عايش في ضيق الدنيا، كنت عايش في في في
2: هذا اللي ماتوا للزلازل
1: جنتال، طبعا اختارهم الله عز وجل شهداء، المهدوم عندنا بالشريعة
2: شهيد. نعم
1: هذا شيء، فما بالك إذا كان المهدوم ومسلم وطفل؟ فهو في ثواني معدودة يا أبو راشد، في ثواني معدودة انتقل للجنة. أنا جاي أقول مسكين، والله أنا المسكين،
2: أنا المسكين يا مسكين والله. أنا أبو خالد عندي سببين واضحين وخلوني أأمن أن هذا كله فعلا من الله ويعتبر خير.
1: نعم
2: هو خير للطفل اللي مات بأنه راح إن شاء الله طير من طيور الجنة.
1: نعم في سواء كان في ضيافتي
2: عفوا إيه، وسواء كان أبوه مات معه في الزلزال فإن شاء الله أنه هو شهيد، وإذا ما مات فهو يعني بخالد بعد هذا ألم كبير، عياله كلهم راحوا، فالله يختبره في الموقف هذا.
1: الله
2: إن صبر فأخذ الأجر العظيم.
1: الله أكبر.
2: السبب الثاني هو تحذير كبير للناس اللي ما عاشوا اللحظة هذه. يعني مثلا أنا ممكن يصير موقف مثلا سمعت إن الطيارة طاحت،
1: كي
2: نسمع عن طيارات تطيح، يعني ما زاد إيماني ولا خفت ولا قلت إنه ممكن أنا مكرمون، بس لما تشوف موقف مثل هذا طفل مهدوم مفروض إن هذا الشيء يهزك. بس كانوا في مأمن راقدين في بيوتهم على الفير كذي، فجأة تهدم عليهم البيت. طيب أنت المفروض بدل ما تقول ليش ماتوا، يعني تبي تتفلسف وتحاتي حياتهم بعد الموت، مفروض تقول عن نفسك الحمد لله إن أنا وصلني هذا التنبيه. أنا علي في بالي الحين صراحة هذا خليني اقتنع إن الله قاعد يعطينا رسائل كل ما أنا يمكن تكون أقوى. إحنا اليوم شفنا زلزال، بكرة الله يعلم شو اللي بيصير.
1: شيخ الميت موعظة للحي.
2: نعم.
1: اللي موت
2: نعم
1: يرسل رسالة وعظ لمن؟
2: للحي.
1: للحي. فهذا الحدث اللي صار موعظة لنا.
2: يعني شيخ نحن محظوظين.
1: نعم.
2: أنا اللي أشوفه أي واحد يتابعنا اليوم، إحنا ما نكرهكم بالكلام هذه، بالعكس وكلام جميل، إحنا محظوظين. أنا محظوظ. ليش محظوظ؟ يمدي لي الحين أقوم أصلي ركعتين. اللي يتمناها الميت لو قلت له تكفى إيش تبي؟ والله العظيم ما راح يقول برجع للحياة وأبي رولز رويس
1: أبد.
2: ما راح يقول أبي أرجع للحياة وأروح المجمع الثاني أتشرى ولا المطاعم. كوس. لأني أنا دريت وبعد ما مات عرف
1: كشف
2: الركعتين أو إنها الصلاة مثلا أو إنها العمل الخير ولا الابتسامة ولا بيقول لك أرجع عشان ما أبوك لو إنه كان مخطئ.
1: خوي براشد
2: إحنا لو عندنا فرصة
1: ترى إحنا أمس كانت كورونا
2: سبحان
1: وبعدها
2: أكمل بروحة قصة بروحة حوطة.
1: نعم أخذت منا الأموال وأخذت منا بعض الأحباب.
2: نعم
1: هذه كورونا. وبعدين جانا خسوف، وبعدين جانا كسوف، وبعدين جاء هذا الزلزال. يا ترى هذا القلب هل تحرك الله عز وجل
2: مرة مرتين
1: أم ما زال في إدبار؟
2: خالد يعني عفوا أنا هالشي جاء في بالي وتوقع أنه صح، هذا يدل على أن الله رحيم. إحنا ليش قاعدين نشوف الجانب الثاني؟ هذا يدل أن الله رحيم. الله ترى كان يقدر ما يعطيك هالإنذارات ويعطيك إياه ما يعطيك هالإنذارات، كل واحد يعيش حياته ميت ميت هذا ميت هذا ميت، صح ولا لا؟ بس الله قاعد يعطيك يساعدك. أنا اللي أشوفه إن الله قاعد يساعدك. الأوف زلزال هناك، أوكي يمديني أقوم أصلي، اوف هذه صار هناك الحمد لله مو بانا لاني انا امس مخطي. فهو كله يعني تحذيرات. انا اشوف ان هذه رحمه من الله اصلا
1: سبحانه. حتى اللي راحوا اللي راحوا انا بعطيك مثال بالسؤال. لو قلت لك يا اخوي ابو راشد انا ببني لك هذا البيت او تبني لي هذا البيت بخمسة مليون اتفقنا ووقعنا العقد والخرائط خمسة مليون تبني لي هذا البيت جبت الحفريات وبدأت تشتغل اسبوع عشرة ايام قلت لك يا اخوي ابو راشد تعال كم اتفقنا
2: خمسة مليون
1: يبقى تدري هاي خمسة مليون وخلاص ما ابي ايش رايك فيني
2: فلا انت وين تكفى بفتح شركة مفورات من بكرة وبشك يا ابو خالد
1: ولله المثل الاعلى بدل ما هذا الطفل يعيش 60-70 سنة بعدين يموت
2: سواء مهموم ولا مشاكل ولا غيره
1: اكيد جايته احنا في دار اختبار
2: لا ضل وايد حبيت مثالك لحظة شوي أبو خالد تقول لي أمثلة تكنار كذا ما عطتني هذه السفرة دي ها يمكن في تركيا ما سمعنا هذه لا هذا كذي
1: وليدة اللحظة
2: وايد حلو وايد وايد حلو المثال
1: زين
2: إن بدل ما خليك تتعب في حياتك وتشقى ووو
1: بفوت
2: رحت سواء
1: توكل على
2: سواء بموت عادية أو زلزال أو غيره
1: نعم توكل على روح الجنة
2: الله اختاره
1: اختاره خلاص باجي أنا أقول على مثل ما تفضلت والله يا أخي ماتوا مساكين يا أخوي أنت المسكين ما تعطي والله أنك أنت المسكين
2: كلامك بخالد ذكرني في مقطع انتشر في السوشيال ميديا واحد طلع من تحت الأنقاض من بعد الزلزال اللي صار طلع قالوا له وين أهلك قال أهلي كلهم بخير إلا أنا
1: لا
2: شوف سبحان الله هالكلام كله اللي قاعدين نقوله هو استحضره في ثانية ترى
1: لا إله
2: طلع قاله
1: ومن وين طالع
2: من
1: تحت الركاب
2: من تحت الركاب
1: اللي شفناه بال
2: يعني سبحان الله الله عطاه الإيمان وعطاه الإدراك اللي إحنا إن شاء الله إن مدركينا إن شاء الله متابعينا إن شاء الله يدركونا معانا إن ترى هو راح لمكان أحسن. لا تقعد تقول شو مات وليش مات وليش الله والله خلنا يموت بهالطريقة لا هو راح مكان أحسن.
1: أنت المسكين. حتى الأوامر اللي اليوم إحنا قاعدين نقول والله صعبة. مثلاً أركان الإسلام كم يا أخوي براشد أركان الإسلام؟
2: خمسة.
1: لو بنناقشها عقلاً أنا وايد ركزت على عقلاً لأن البعض يقول لك يا أخي إحنا ما نؤمن. أقول حتى عقلاً عقلك لن يقودك إلا إلى الله عز وجل إلا إذا أنت تبي تعاكس يعني مثلا هناك من يهرب حتى عن رحمة الله يهرب يعني رمضان رمضان
2: فهمتك
1: رمضان كالمطر المنهمر خيرات
2: استثمر فيه استغل
1: يهرب يروح يفطر على ماي وذاك اليوم كنا قاعدين نقول أبو خالد على حب أوشي ما كلمك عن عظمة الله في هذا الإنسان ترى عظيم عند الله عز وجل
2: هو اللي يفطر
1: ايه انت عظيم عند الله عز وجل الدليل لما رئيس دولة يروح لبلد كيف الدولة المستضيفة
2: تهيئ له
1: وتزين
2: وتجهز
1: إيه؟ صحيح
2: فرصة الكهول
1: أيوة أول ما جيت بتدخل رمضان أنت يعني فطرت الآن أول ما جيت بتدخل رمضان الله ربط لك الشياطين المردة ربطهم لك
2: مربوطين في شتفى رمضان
1: إيه؟ فتح لك أبواب الجنة الثمانية ما يغلق لها باب أغلق لك أبواب النار السبعة ولا يفتح لها باب وناداك منادى من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فالسماء غير السماء والجنة غير الجنة والأرض غير الأرض وأضعاف الدرجات اللي تكون فيه في رمضان يعني مثال أخوي براشد لو أعطيتك مثال قلت لك يا أخوي أنت تشتغل وراتبك 20,000
2: أوكي
1: في شهر مارس
2: أيوة
1: شهر مارس تحديدا لو اشتغلت فيه تاخذ 20 دبل على
2: أو
1: 20 دبل
2: دبل
1: 20 دبل في راتبك في شهر مارس تحديدا هل انت عاقل لو قدمت إجازة في هذا الشهر
2: مينون لا مينون
1: وضع رسمي يا اخي 20 دبل راتب تاخذه في شهر مارس
2: ابي اعرف دينيا كم فعلا
1: جايك
2: الحسن
1: جايك لا رمضان
2: في دبل في رمضان في دبل
1: اصبر اصبر
2: ابي اعرف بالضبط
1: لا لا لا جايك
2: شكل أكثر
1: الله عز وجل
2: شكل أكثر خلي اسمع
1: إيه هيأ كن هذا لك يا أخي
2: أعطاك شهر
1: كأن هناك ناس متخصصة في صناعة الحسرات هو قاعد يصنع حق نفسه حسرات
2: اشرح لي بخون
1: إيه تأتي يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض وما تجد لك مكان فيها هاي مش حسرة
2: قهر
1: مش قهر من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر هذا مش قهر طيب مين اللي وقع نفسه في هذا القهر من اللي وقع نفسه يوم القيامة في هذه الحسرات أليست من صناعته هو كل هذا اللي الله قدمه لك جيت في هالنهار رمضان وشربت ماي أنت إيش قاعد تسوي قاعد تصنع لنفسك حسرات بس من الآخر لما تجي لرمضان وتسألني قبل شوي أبي كم لأن إحنا البشر يهمنا كم والله عز وجل أعطانا من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وان كانت مثل زبد البحر، من قال كذا فله كذا، لأن الإنسان يبي يتعامل بالتجارة
3: صحيح
1: اللي ليس إيه عليه
3: إيه.
1: إلا الصوم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونتوقفت الأرقام،
2: يعني الصلاة الصلاة
1: 27 درجة 100 إلى 700 أيوة وهكذا، والأجور واضحة.
2: هذه اشرح لي إياها، اشرح لي إياها
1: إيه؟
2: يعني الصلاة والصدقة وال وال وال هاي كلها
1: كلها لابن آدم إلا الصوم، قال فإنه لي وأنا أجزي به. بس اشرح لك
2: أيوة
1: وأنا أجزي به. وراشد سؤالك، لو رئيس الدولة قال لك أبيك تتوظف عندي، هل من الأدب والذوق تقول له كم الراتب؟
3: بصراحة ما راح أسأل. صح
1: ما راح أسأل، عيب عيب عيب. فما بالك إذا الله قال اللي صوم موضوع عندي، وهذا أخونا لما يجي يوم
2: يفطر على ذي وحب تكفى انقهرت والله العظيم.
1: تخيل
2: صفر الله صفر الله، ويمكن يطالعني الحين، ويمكن يطالعني الحين، ورب الكعبة سواها قدامي، سواها قدامي. أنا آسف يا الربع، يمكن كنتوا صغار، إن شاء الله كنتم تغيرتوا. ليش قلت يا الربع؟ شنو كلهم كلهم افطروا للسالفة هذا، كلهم على ذلك معاهم. لا والله حشي، لكن جد صارت قدامي أيام النادي قبل يفضلت عمرنا 17-18
1: على ولا شيء. مش صناعة الحسرات وقاعد يصنع لنفسه حسرة؟ كلهم راح يأخذون الأجور اللي ما لها عد، ما لها عد. شيخ قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
2: بخارج عندي سؤال يمكن دخل في النص، لكن شو الواحد يستمتع؟ يعني خلينا نتكلم على رمضان، دام احنا في رمضان حلو، شو الواحد يستمتع بالصيام ويستمتع بالصلاة ويستمتع بالصدقة وبالفعل الزين؟ نتكلم عن رمضان كمثال طبعا، أبي أستمتع فيه، ما بيكون ثقيل علي. ليش ليش يعني أكيد في ناس بيشوفون إنه شيء ثقيل عليهم فيتجهون للأسهل. طيب إن شاء الله خليه يستمتع بيه، استانس، أبي يسوي شيء ويستانس. هل مثلا يتذكر الحسنات اللي بتجينا دائما؟ هل هاي الشيء مثلا السبب بيخليه يحب؟
1: أنا بعطيك سؤال، عندك موظف، موظف راتبه 5000 وكل يوم يداوم ومستانس، يعني جدك اليوم قلت له الشباب ترى راتبك راح يتحول إلى 50,000 ريال، ثاني يوم شلون جاي؟ ونفس الدوام شو بتكون نفسيته؟
2: عسل طبعا،
1: عسل طبعا. ليش؟ المكافأة،
2: المكافأة.
1: الله عز وجل لما خلقنا يدري ان احنا محتاجين لهذه المكافأة، حلو، ففرض علينا فرائض، مثلا الصيام، قال الصيام يكفر لك سنة كاملة، واذا اجتهدت اكثر قد يكتب عتقك من النار. هذه اكبر هدية ربانية للعبد، ان رقبته تعتق من النار بسبب رمضان. بتجي للصلاة، هل هناك منظم للوقت اليومي ال 24 ساعة شيء افضل من الصلاة؟ اي طاعة راح تسويها في لها فائدتين دنيوية واخروية.
2: اي طاعة،
1: اي طاعة، اي طاعة. شوف حتى لما تقول والله انا بجلس مع نفسي واذكر الله، بس وين الـ الـ الـ الـ الـ النصيب الدنيوي؟ يا رجل احنا نحتاج احنا ننقطع عن الحياة عشان عقلنا بس.
2: احنا اصلا في وايد من علماء النفس قالوها انك لازم تسوي مديتيشن، ونوع من انواع المديتيشن مثلا اليوغا، يقولك عشان تفصل من يومك ومن شغلك لمدة 10 دقائق 3 مرات. ايش بقى يعني؟ قول الصلاة بعد، قول الصلاة وخلص،
1: يقطع الحياة ويقول الله اكبر وينقطع عن الحياة. ممنوع يرد على أي اتصال، ممنوع يأكل، ممنوع يشرب، ممنوع يفكر في أي شيء غير أن الآن في مقابلة، في تنظيف لهذه الروح اللي مرت على شوية معاصي، على شوية غفلة، وبدأ يركع وبدأ يسجد وبدأ يعظم.
2: شيخنا يعني أنا لما أكون وايد مشغول في حياتي، شغل على شغل على شغل، أحس أني مشتت وأحس أني عبد للشغل. تعال افصل، الله أكبر، أنت الكلمة هذه تكفي. ليش احنا نرددها دائما؟ الله اكبر من كل شيء، من همومك، من الجبال، من البحار، من الكره هذه كلها،
1: الله اكبر.
2: فتفصل الصلاه هذه خلاص.
1: يعني احنا لما نقول الاستمتاع، انا بعطيك اجمل استمتاع في الحياه. تخيل لو انك تعمل عند في في في جهه امنيه، ماسك سلاحك واقف تحرس نقطه من نقاط البلد.
2: اوكي
1: حلو الكلام،
2: حلو،
1: ماسك سلاحك واقف منتبه، ولا رئيس الدولة يمر ويشوفك وانت بهالوضعية نفسيتك
2: مستانس؟
1: طبعا رئيس الدولة شافني وانا
2: منضبط،
1: فما بالك بالله عز وجل لما يشوفك وانت ساجد، يشوفك وانت راكع، يشوفك وانت منفق. ايش اجمل من هذه السعادة؟ أنت قاعد تستحضر رؤية الله لك وانت في طاعة. ولذلك تشوف رجل مسن صلاة الفجر يمشي على عكازته ورايح المسجد، هذا قاعد يستمتع، وما بالك في خلوة من الخلوات لما تفرش سجادتك وعندك هموم وعندك مشاكل وعندك وعندك وعندك وتفرش سجادتك في الليل، ويليت لو تطفي الإضاءة وتسكر جوالك وتصف رجلك أمام الله عز وجل وتناجيه في الأسحار، يا جبار اجبرني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. هل هناك لحظات في الكون أجمل من هذه؟ لا والله لا يوجد، لكن تحتاج أن احنا نستحضر رؤية الله عز وجل. يا أخي الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الجبار إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، يا أخي هو الغني عنك جايك لسماء الدنيا، كأن يطق عليك الباب ويقول لك كم، ما عندك حوائج، ما عندك ذنوب، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأخبره، هل من صاحب حوائج؟ أين أنت في تلك اللحظات؟ أين أنت في تلك الساعات؟ نايم ولا تقلب في جوالك وشاشاتك؟ لا والله أجملها وأكرمها وأعظمها أنك في تلك اللحظات تفرز سجادتك.
0: بخارج ايش تنصح؟ باختصار سؤال سريع، ايش تنصح؟ ايش يسوي اللي ما يصلي؟ في ناس تبعونا الحين ما يصلي، تعال موضوع ما يصلي، هل تبي تقول له مثلا نقوم صف ركعتين يسوي شيء معين عشان يمشي؟ نبي يطلع بفائدة.
1: ما يصلي صحيح؟
0: ما يصلي.
1: أنا بس
0: ما يصلي أنا شوف عفوا لأن يمكن أنا قاعد أخطر الأسئلة اللي ممكن تجي في بال الناس، وما شاف ضرر،
1: ما شاف
0: ضرر، عايش حياته مستانس ما يصلي.
1: طبعا أكبر ضرر اللي الناس ما تنتبه له هو موت القلب.
0: يعني أنت تقصد أن الله سبحانه وتعالى ممكن لأن أنت سعيد بدون صلاتك هذه أصلا مصيبة،
1: كارثة، هذه أكبر عقوبة موت القلب.
0: أنت قصدك لو أن مثلا متبهدل في حياته كان أهون، أنا على غلط تذكر، بس الله من كثر ما فعلا العبد قصر شل منه حتى أنه يتحسف.
1: طبعا
0: هذا اللي تقصده،
1: طبعا موت القلب أكبر عقوبة، ومسكين وما يعرف شو صار.
0: لحظة شوي، لأن صدق الحين لازم وايد ناس يركزون، لأن أنا متأكد أن في ناس يجي في قلوبهم، ويمكن إحنا مرينا بهالمرحلة يا شباب، إحنا كلنا مقصرين، نتكلم على الكل الحين، مو بمعناته أنت مستانس ومعاشك زين والناس تحبك وكل شيء تمام، بس ما تصلي.
1: مرت الفريضة، اسأل نفسك سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناها القلب ما زال حي. هي فاتتني الصلاة الآن، خلنا نتكلم عن صلاة المغرب، أخرتها أذن العشاء، أسأل نفسي سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناها القلب ما زالت فيه حياة، إذا ما في ألم هنا الكارثة.
0: شو يسوي إذا ما في ألم؟
1: إذا ما في ألم أنا بسألك سؤال، أنت يا أخوي أبو راشد تميل للجمال ولا للقبح؟
0: للجمال أبيها،
1: تميل للقوة ولا للضعف؟
0: للقوة أبيها أفضل.
1: تميل للغني ولا للفقير؟
0: للغني، بيصير إيلون ماسك.
1: تبي تبني علاقة معها، تبي تكون قريب منه، هل هناك أجمل من الله؟ لماذا نفترض
0: الغني الجميل،
1: لماذا لا هل يوجد هناك من هو أقوى من الله؟ لماذا نفترض منه؟ هل هناك من هو أكرم من الله؟ لماذا نفترض منه؟ إذا كان الرجل الغني أنا أقترب منه وأميل له، فما بالك إذا كان غني وكريم، وهل هناك أغنى وأكرم من الله؟ هذا اللي ما يصلي، هذا اللي ما يصلي ما استشعر النعم اللي عنده،
0: ما حس. بخالد أنا كلمك عن الناس ما حسوا بالشيء، لأن اللي على طريف يمكن أسهل يمكن بجملة واحدة إن شاء الله يرجع ويستقيم، لكن أنا أقول لك باللي ما يحس،
1: اللي ما يحس ما في يوم من
0: الأيام الدنيا مستانس،
1: ما في يوم من الأيام راح صلى صلاة جنازة؟ سؤال أكيد
0: يمكن نعم.
1: إيه يعني أنا دخلت صليت، شوف التسلسل يا أبو راشد، أنا دخلت صليت واقف وبعدين رجعت البيت، بس اللي دخل المسجد ما راح يرجع البيت، راح يروح مكان ثاني. أنا دخلت المسجد أمشي ودخل المسجد محمول، أنا دخلت المسجد صليت خلف الإمام
0: وصلى
1: ودخل وحطوه قدام الإمام
0: جنازة.
1: هذا الإنسان اللي ما يصلي ما قد يوم استشعر إن أنا قطعاً يوم الأيام راح نحط قدام الإمام.
0: الشيخ لك فتحت موضوع مهم جدا ودائما يطري على بالي، وأحس المفروض أنه يكون مفصل لكثير من المواضيع. شنو؟ الموت.
1: الله.
0: يعني الشيء الوحيد اللي أتحداك تشوف له حل، الشيء الوحيد اللي لو يبت علماء الدنيا والأغنياء واجتمعوا مع بعض ما يقولون لك شو يصير بعد موته بثانية، ما يقولون
1: يعني
2: هذا الشيء اللي وش يخليك تقول ما في مفر؟ ما في مفر، ايش كثر بعيش؟
1: ما في مفر،
2: ايش كثر، ايش كثر بعيش؟ يعني كم يعني بتعيش 200 انا بعطيك 200 بعدين.
1: ولا خير في العيش بعد الكبر، يعني الانسان لما يوصل للسبعين والثمانين
2: اصلا كبر،
1: شهوات الدنيا راحت،
2: نعم،
1: ملذات الدنيا

0: من الأشياء الحسن. بس اللي سافر أو اللي سافرت قطة تهجم وهو قط أخلاقه وراه، فهذا شيء يسمونه يعني هذا حس له خص بالعلاقة مع الله. هني المفتاح لموضوعنا.
1: طيب أنا بسألك سؤال الحين، اللي سووه الحين دين ولا طين؟
0: حبيت من عنوان البرون الطين طبعًا. يروح تغير معه.
1: أي والله طين، هذا هو. ولا الدين ما يتغير، سواء سافر ولا ما سافر فهو مسلم يمثل الإسلام شاء أم أبى. بعد يقول لك والله يا أخي أنا ما مثل الإسلام، لا أنت تمثله وأنت تمثلين الإسلام. لا تقول والله أنا ما مثل الإسلام، أنت تمثلينه دائما أنت مسلمة فأنت تمثلين الإسلام. لكن خلنا أعطيك مثال أو سؤال، لو وريتك صورة أسد
0: أوكي
1: تتخرع؟
0: لا.
1: تخاف منها؟ صورة؟
0: لا.
1: صورة أسد؟
0: صورة.
1: لكن لو جاك الأسد دافسة
0: لا تكفى نحن.
1: أي إشكاليتنا اليوم عندنا صورة للإسلام وعندنا أصل الإسلام. صورة الإسلام هذه ما قاعد تأثر
0: اللي بس عند المجتمع، يعني صار الموضوع عندهم كأنه عادة.
1: عادة أو غريبة. فإحنا هني لازم نلبس قدام أهلنا، هذا صورة الإسلام للأسف الشديد. لكن أصل الإسلام هو اللي يخليني أنا ملتزم في السفر أكثر حتى ما أكون فتنة للكفار. الكافر إيش راح يقول؟ راح يقول هذا هو الإسلام.
0: هذا هو الإسلام.
1: ما راح يقول هذا مسلم وعاصي ومقصر.
0: عفوا، هل الأجر أكثر لأن فعلا قاعد أنت معي؟
1: طبعا
0: يعني أنا لما أكون في مكان مهيئ لي
1: أني أسوي الغلط،
0: ولما أكون مثلا في مكان مش مهيئ فأنا أحس أن أجري هناك أكثر لأن صبرت أكثر.
1: ذكر الله في المسجد مثل ذكر الله في السوق؟
0: لا
1: طبعا طبعا مختلف. لما تذكر الله أجل في المسجد المكان مهيئ، لكن في السوق مكان الغفلة. شوف المكان شو يسوي. أحد الأخوة يقول ذهبنا لرجل تارك للصلاة وكذا، ودعينا للمسجد، قلنا له تعال المسجد معانا وصلي وكذا. قال أنا شغل مطوع هذا أنا ما أحبه، وأنا أصلا صلاة ما أصلي من الآخر
0: من الأخير.
1: أي ما أصلي، أنا ما أصلي. قلت طيب أنت تعال معانا المسجد ولا تصلي،
0: جرب
1: لا تصلي بس تعال
0: بعد زين.
1: عطوه أوبشن. قال والله أنتم يا مطوع شكلكم مو بصحي. أجي المسجد وما أصلي؟ قالوا نعم. كلموا الشباب قالوا اسمعوا، كلموا عن أي شيء إلا الصلاة.
0: أوكي.
1: وإذا أقيمت الصلاة تكلمون، خلوا أهم شيء يكون في المسجد. جو الجماعة قيمت صلاة المغرب، كلهم قاموا وصلوا. الأخو
0: قاعد
1: طالع نفسه شكله مو بعد قام توضأ وصلى معهم
0: حتى من باب السنع
1: يعني مو براكبة. خلص صلاة جلس ورا وحازم أمره من العشاء ما يصليها خلاص.
0: اي خلاص عدى هذه.
1: اي خلاص سكت. نفس الشيء شباب كلموا عن اي شيء الا الصلاة. صلى المغرب والحين العشاء. وقيمة الصلاة ورجع على وضوء قام وصلى معاهم. حتى هني راح لازم نسألك يا ابو راشد، اتفقنا انك ما تصلي، انت اللي خلفت الوعد
0: ايش اللي خلاك تصلي؟
1: قال الحين فهمت، الحين فهمت.
0: ايش اللي فهمته؟
1: قال انا كنت مع مجموعة اني اصلي صعب، فجيت مع مجموعة إني ما أصلي صعب.
0: صعب.
1: فالبيئة لا شك تغير.
0: يا الله يا أبو خالد أنت فزت في جبت لي موضوع البيئة والأصدقاء بس من بعيد.
1: دبل كيك.
0: حبيت والله. يعني البيئة اللي حولك تأثر عليك يمكن يعني بنسبة كبيرة طبعا، سواء أهل أو أصدقاء.
1: نعم.
0: أبو خالد ولله الحمد يعني أنا اليوم استفدت وايد وتعلمت.
1: فضل الله.
0: وإن شاء الله أن الناس استمتعوا معنا
1: إن شاء الله.
0: يعني آمنا بالله، آمنا بالحسنات، آمنا إن شاء الله بالجنة، آمنا بالكثير أمور. إن شاء الله الحلقات الجاية بتكون أجمل وأعمق، لكن كان ممكن أن نطول في الكلام. أنا أدري بناخذ 3-4-5 ساعات، لكن إن شاء الله أن حتى الحلقات الجاية يكون فيها دين
1: وطين.
0: خلكم معنا وبإذن الله أن يكون هالبرنامج من برامجكم المفضلة. شكرا أبو خالد، سولفنا على الدين
1: والطين.
0: نراكم.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من

0: طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكيمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينج تاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو

0: حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديره المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب وإياكم بفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي، في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. مولانا، ما زلنا نستعرض حكم الإمام أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، فقد سبق أن ذكر أهمية الذكر وحقيقة التوكل على الله تعالى وعاقبة الكبر وسلامة وجه من تذرف عيناه الدمع من خشية الله تعالى،
1: نعم.
0: وحذر من الكسل والضجر وقال إنهما مفتاح الشر،
1: نعم.
0: كما تبرأ إلى الله تعالى ممن يذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بسوء، ودعا على نفسه فقال لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله لغافلون عنهما.
1: نعم.
0: فماذا بعد عن حكم هذا الإمام العظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في حديثنا اليوم نتكلم عن بعض أقواله وحكمه وبعض مواقفه التي كان يعلم فيها أهله وأحبابه، لأن هؤلاء مدرسة.
0: نعم.

0: بسرجها ولجامها، يعني كاملة لم يؤخذ منها شيء. فركبها فلما استوى عليها وضم عليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، يعني سئل، أنت قلت أنك ستحمد رب العزة بمحامد يرضاها، فقال وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا أعطاه الله تعالى ما يحب ورد عليه حاجته أو ضالته عليه أن يحمد الله تعالى. وكلمة الحمد لله هي فاتحة القرآن الكريم.
1: نعم.
0: والحمادون لهم منزلة ومقام عند الله تعالى، ولذلك كلمة الحمد لله لو تفكر الإنسان بمعناها وبما تقتضيها، ونحن في 17 ركعة في الصلاة
1: نعم.
0: نبتدئ بالحمد لله رب العالمين. إذن لما الإنسان يتعلم صفة الحمد والثناء على الله تعالى يرضى الله تعالى عليه، لأنه عرف خالقه ونعم خالقه عليه فأكثر من الحمد. فهنا يريد أن يبين لأولاده ولكل من حوله أن كلمة الحمد لله فيها أن الثناء والحمد لله وحده،
1: صحيح.
0: فهو الذي قدر المقادير وهو الذي يسر الأمور. بل رضي الله عنه دخل في موضوع آخر في حادثة أخرى، أراد أن يبين مقدار الأخوة وما يكون بين الأخوين من التواصل والترابط.
1: يعني معنى الأخوة الحقيقية في
0: نعم
1: الإسلام،
0: الأخوة الإسلامية الإيمانية التي يعني يكون فيها اندماج الأخ بأخيه بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
1: ليس من الضروري أن يكون أخاه من أبيه وأمه، يعني
0: أنا لا أتكلم هنا عن أخوة النسب.
1: نعم.
0: إنما أتكلم عن أخوة الإيمان.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن الوليد قال، قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحدكم يده كيس صاحبه فيأخذ ما يريد؟ قلنا لا، يعني لا يمد أحدنا يده إلى كيس إلى جيب أخيه فيأخذ ما يريد. قال فلستم إخوانا
1: كما تزعمون.
0: ولذلك نقل عن بعض الصالحين كلمة جميلة جدا، قال: لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، وكأنهما شخص واحد. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم عن دخول بيت الأب والأم ولا إلى أن قال الله تعالى: أو صديقكم. هنا في تفسير هذه الآية الدخول إلى بيت الصديق بغير إذنه ويأكل من طعامه دون إذنه لما يعلم من فرح الصديق بما يفعل. إذن هذه القضية هي يعني هي قمة في الأخوة في زماننا هذا، ربما تكون منقطعة، لا أستطيع أن أقول أنها نادرة. لا يوجد محبة بين اثنين بهذه الصفة. نجد في زماننا من يجرؤ على أن يأكل ويدخل في بيت أخيه وصاحبه، ولكن لا يسمح لأخيه أو صاحبه أن يفعل نفس الفعل. إذن الميزان مختل.
1: صحيح.
0: أما الميزان الصحيح أن يفرح كل منهما بتصرف أخيه، ويفرح أكثر حينما لم يستأذنه فيما فعل كأنما يتصرف بماله.
1: نعم.
0: من هنا رضي الله عنه يبين أن الأخوة

0: أن ما لهما واحد، وإذا ما بادر الصديق إلى أن يأخذ من مال أخيه ولو بغير علمه، كان فرح هذا الصديق بما فعل صديقه أكثر مما لو استأذنه. هذا إذا كان متيقن أن أخاه يفرح بهذا الفعل، أما إذا كان يعلم أن هناك حدود في العلاقة وحدود في الصحبة فليس له أن يتجاوز هذا الحد، عليه أن يقف عند حدود ما يحب أخاه من التعامل فيما بينه وبين أخيه.
1: هذا النموذج الذي تذكره مولانا يعني سمعنا عنه في عهد الصحابة الأول عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
0: نعم، يعني لو أردنا أن نتخيل واقع الأمة اليوم، الأخ مع أخيه
1: لا يفعل هذا،
0: لا يفعلون هذا، وبالتالي المجتمع متفتت، فيستطيع العدو أن يخترق هذه الأمة.
1: صحيح.
0: لأنه لا يوجد بينها حقيقة التواصل وحقيقة الارتباط. يعني هي ليست القضية قضية أن يمد يده على كيس أخيه، القضية هو أن يشعر بأخيه، أنا أخي له كيس فمددت يدي إلى كيسه، فإذا وجدته فارغا ملأته له. هذا هو المعنى. ليس المعنى أن يمد يده فقط يعني لما فيه إيجابية لصالحه يتصرف، القضية لابد أن تكون بميزان صحيح. ولذلك كانوا يتحسسون فيما بينهم أحوال بعضهم، فلا يلجئون إخوانهم إلى السؤال. قيل أن رجل جاء إلى جاره وطلب منه قرضا 1000 دينار، فقال الجار نعم، وأخذ المال وأعطاه إياه، ولكنه رجع إلى زوجته يبكي بكاء الصغار، فقالت مرأة يا رجل لما تبكي، كان يمكنك أن تعتذر له. قال ليس على هذا أبكي. قالت لما تبكي إذن؟ قال لأني أحوجته إلى ذل السؤال ولم أتحسس حاجته، فذهبت أنا بمالي إليه دون طلب. بهذه المعاني كان السلف الصالح يعيشون حتى عند الموت، كما نقل في شهداء معركة اليرموك. وحينما جاء رجل كان ضعيف عن القتال وقال أريد أن أساهم وأتقرب إلى الله تعالى، فحمل ماء وقال لعلي أجد أحد الشهداء من به رمق فأسقيه شربة ماء، فوجد رجلا لا يزال به رمق وعرض عليه الماء فقال نعم، فلما أراد أن يشرب سمع أنين أخيه قال اسقي فلانا فإنه أحوج مني. الأخ الثاني لما أراد أن يشرب سمع أنين أخ آخر قال اسقيه فهو أحوج مني ولم يشرب. لما ذهب إلى الثالث كذلك أراد أن يشرب فسمع أنين الرابع قال اسقي فلانا فإنه أحوج مني، فلما ذهب إليه مات قبل أن يشرب. رجع إلى الثالث مات قبل أن يشرب، إلى الثاني، إلى الأول، ومات الأربعة هؤلاء الشهداء الأبرار وهم في آخر رمق من الحياة، ومع ذلك أعطوا الأخوة حقها،
1: أثروا غيرهم،
0: أعطوا الأخوة حقها. فنحن بهذا المعنى لابد أن نحيي هذا النمط من الأخوة، أن نشعر بأخينا في فرحه وفي حزنه وفي سعته وفي ضيقه، أن لا نلجئ الأخ إلى ذل المسألة أو إلى ذل الطلب، أن لا نحرجه، وأن نعرف عفته وطهارته وعدم قدرته على الطلب فنكفيه دون طلب. القضية هنا ليست قضية استفادة من الأخ دون أن يكون هناك مبادرة. الناس اليوم ربما يفهمون الاستفادة من الأخ دون المبادرة. أنا لا أستطيع أن أمد يدي على كيس أخي إذا كنت لا أقبل أن يمد يده على كيسي أنا. وبالتالي لا يحاول بعض الناس أن يأخذ هذه القصة ويحملها جانبا واحدا. أنت تقبل أو تفرح إذا فعل أخوك هذا الفعل معك إذن لك أن تفعله إذا كان هذا يفرحه. إذن القضية هنا قضية ميزان، تساوي في الأخوة، تساوي في المحبة، تساوي في التصرف.
1: يعني هذا يعود إلى التربية مولاي. نجد في البيت الواحد الاختلاف بين الأخوة، يعني قد تتعصب الأم لواحد وتترك الآخر، أو تجعل الخلاف يدب بين اثنين بالنسبة للطعام لما تقدمه لأحدهما دون الآخر، أو لا تعلم الأولاد أو الأب لا يعلم الأولاد كيف يؤثر الأخ أخاه على نفسه، حتى ينشأ الأولاد أو هذه الأسرة على حب الغير، على العطاء لا على الأخذ فقط.
0: يعني التربية مهمة جدا، يعني يجب علينا أن نربي أبناءنا على العطاء وعلى البذل وليس على الأنانية والأخذ. يعني علينا أن نعلم أبناءنا على أن يقدموا لإخوانهم لأخواتهم، أن يقوموا بخدمة بعضهم، أن يشعروا أن هذه الأخوة وأخوة النسب أيضا لها أهميتها. هذه الأخوة يجب أن يشعروا بنعمتها. يتخيل الإنسان أنه ليس له أخ، فكيف يكون حاله؟ فلما يكون له أخ معناها هناك من يواسيه، هناك من يؤازره، هناك من يعاونه. نربط الإخوة فيما بينهم برباط الأخوة الإيمانية إضافة إلى أخوة النسب، نسوي بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أبنائنا، حتى أن أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه كان يدخل إليه إخوانه وأصحابه فلا يخرجون من عنده رضي الله عنه حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم. فتقول مولاته سلمى: بعض ما تصنع، يعني
1: خفف.
0: فيقول لها: يا سلمى، ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان؟ يعني لا شيء. فكان رضي الله عنه إذا أعطى، وهؤلاء هم معدن الكرم، قال كان يجيز بالخمسمائة والستمائة إلى الألف درهم أو دينار، بل وكان لا يمل من مجالسة إخوانه. فإذا يعني كان رضي الله عنه يدعو إلى التواصل ويدعو إلى الارتباط، حتى يعني كان رضي الله عنه يحذر من جفاء الإخوان ومن قطيعتهم. وقد شكى الأسود ابن كثير إلى محمد ابن علي أبي جعفر رضي الله عنه، شكى إليه الحاجة وجفاء الإخوان. يعني الإخوان يكثرون عند المال، وحينما ينقطع المال ينقطعون ويكون منهم جفاف أو جفاء. فقال رضي الله عنه: بئس الأخ، أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذه، فإذا نفدت فأعلمني.
1: نعم مولانا، هل هو كان غنيا إلى هذا الحد بحيث هو كان كريما معطاء؟ هل كان تاجرا؟ هل كان يعمل؟
0: بالتاريخ الإسلامي كان هناك عطاء مخصص في بيت مال المسلمين لآل البيت. والله تعالى قال في القرآن الكريم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلما ربنا حرم على آل البيت أن يأكلوا الزكاة، كان لهم عطاء مخصوص في بيت مال المسلمين.
1: إذن لا زكاة ولا صدقة.
0: نعم، وكان لهم عطاء واسع، عطاء كبير، لأن هؤلاء كانوا مرجع الفقراء ومرجع الخلائق. فكان يعني المحتاج والمكروب والمصاب يلجأ إليهم قبل أن يلجأ إلى الأمراء والخلفاء.
1: هل ضاع آل البيت بين الأمة الآن؟
0: لا يزال الحمد لله آل البيت معروفين بأنسابهم وبعائلاتهم في الوطن العربي والإسلامي، ولكن يعني بعض الناس ربما غفلوا عن أنسابهم وضاعت بعض أنساب الناس، وربما ادعى بعض الناس
1: أنهم من
0: النسب وهم لا ينتسبون إلى آل البيت، فالذي يعني يدعي الانتساب إلى بيت النبوة عليه أن يثبت ذلك بشجرة الأنساب وبشهادة الثقات. يعني لا يكفي شجرة الأنساب فقط، وإن كانت لها دلالة كبيرة، وخاصة إذا كانت ممهورة وعليها حجج وأختام وموثقة.
1: يعني كانوا يصممون بالأشراف،
0: نقيب الأشراف كان هناك نقيب الأشراف هو الذي يعني يضبط هذه الأنساب ويوثقها جيلا بعد جيل. نعم. ولذلك نعود إلى موضوع الأخوة، والإنسان يعني إذا أراد أن يعرف المودة في قلب أخيه فلينظر إلى مودة أخيه في قلبه. ولذلك قال أبو جعفر محمد رضي الله عنه: أعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. يعني أنت كم تحبه، أنت كم تريده، فكما يقال القلوب شواهد. توفي رضي الله عنه سنة 17 و100، يعني 117، وقيل 18، وقيل 14، وكان عمره 73 سنة، وقيل دائما كلمة قيل للتضعيف 58 سنة. أوصى رضي الله عنه أن يكفن في قميصه الذي كان يصلي فيه
1: تبركا، ما الحكمة من ذلك؟
0: تبركا بهذا الثوب الذي كان يصلي ويقابل فيه ربه أثناء الصلاة. رضي الله عنهم كانوا حريصين على هذه المعاني اللطيفة، لأن ثيابهم كانت ثياب عز وطاعة، ولم تكن ثياب كبر ومعصية.
1: إذن مع الإمام أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نختم حلقة اليوم من المقبلين على الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قباني.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
8: يا يوسف خد وعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخد وعطي؟
8: اخد الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 688 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 19 من حلقات تدبر سورة البقرة. لأول مرة بنطلع النهاردة بعد شهر ونص على الفيسبوك، بعد اختفاء شهر ونص، بعد ما مجموعة من المخربين المدفوعين من الملحدين العرب ما خطفوا الصفحة بتاعتنا، واستطعنا ان احنا نرجعها النهاردة بس، وللأسف حتى مش عارفين نغير الاسم عليها، فهتلاقوا اسمي طالع لوفان سانج، ده اسم اصلا الهاكر اللي او هو سماها كده، معرفش معناها ايه، بس ممكن يكون معناها فاضل سليمان بالفيتنامي، هم اصلا هاكرز من فيتنام. عموما هاتوا المصاحف وافتحوا معايا النهاردة، هنتدبر الآية 61 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذل كباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء بنشوفه في الآية هو عدم الرضا بما قسم الله له. يعني دي مش من الآيات التذكير بالنعم، لا. وإذ قلتم، يعني افتكروا لما قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إيه الطعام الواحد ده؟ عيش حاف؟ قالك مش هنقدر نصبر على أكل السمان ونحلي بفطير مخبوز بالعسل كل يوم، المن والسلو. تدبرنا احنا امبارح الآية 57 اللي هي وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قلنا امبارح ان المن سائل لونه أبيض كاللبن وطعمه أحلى من العسل، كان بينزل على لحاء الأشجار، يقال هو ده الصمغ العربي، وشكله زي الثلج، زي التلج كده، وبيخبزوه بيتعمل فطاير طعمها حلو، عامل زي القشور بتاعة الجوز الهند، وبيتخبز بس طعمه حلو قوي زي العسل يعني، مذكر يعني. والسلوى طيور السمان، هم تذمروا على هذا الطعام الفاخر، ماشي. ممكن نقول فعلا الإنسان بيحب يغير وما يقدرش يأكل نفس الأكل حتى لو فخم وحلو قوي وجميل قوي كل يوم، لكن الأسلوب اللي طلبوا بيه عجيب عجيب في قلة الأدب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني إيه فادع لنا ربك؟ هو مش ربكم أنتوا كمان؟ يعني مش أنتوا الأمة المؤمنة الأمة الموحدة الأمة المسلمة بتاعت الوقت ده؟ يعني إيه تقولوا للنبي بتاعكم فادعوا لنا ربك؟ يعني مفيش عندهم اي ادب مع الله. انا عايز اقول لكم ان اليهود من مشاكلهم الاساسيه او مشكلتهم الاساسيه في مشكله في مساله الايمان بالله مش في التوحيد، لكنها في وصف الله بالنقص. يصف الله تعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يصفوه بالنقص في أشياء. هنشوف في آخر البقرة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اعترضوا على طالوت إنه يبقى ملك، مع ان النبي بتاعهم في الوقت ده واحد انبياء بني اسرائيل لهم ربنا الله هو اللي عين ده ملك عليكم. قالوا لا لا لا، ده لم يؤت ساعة من المال، ما كانش غني. من ضمن بقى التحريفات اللي في التوراة ده في صمويل قال الرب ندمت، خلي بالك، قال الرب ندمت على أني قد جعلت شاؤول ملكا. شاؤول هو طالوت، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. ده معناه إن هم لما حرفوا التوراة طلعوا إن اعتراضهم على طالوت أو شاؤول طلع صح في الآخر، وربنا طلع هو الرأي غلط، وربنا ندم ندم إنه ما سمعش كلامهم، كلام شعب بني إسرائيل، يسموه شعب إسرائيل. للأسف ده الموجود والمترسخ في العقلية اليهودية حتى اليوم. أي طالب في سنة أولى شريعة يصحح لربنا أخطائه عندهم كده. يعني اللي منكم شاف مسرحية فيدلر أون ذا روف، ودي مسرحية مهمة جدا للي عايز يفهم العقلية اليهودية والثقافة اليهودية، اسمها فيدلر أون ذا روف، هيجد ده واضح جدا لما بطل المسرحية اللي هو يهودي متدين جدا بيناجي الله ويقول له ايه كان هيجرى ايه يعني لو كنت خلقتني غني شوية، كان هيدمر خطة مهمة قوي، خطة الهية مهمة، ده الشخص المتدين، كان هيفسد لك يعني خطة الهية يعني لو كنت خلقت معايا شوية فلوس. يعني عندهم جرأة عجيبة جدا على الله. والغريب بقى قال ايه، ما يقولوش اسم الله ابدا، يعني ما يقولوش الله، هم يقولوا هشام، هشام يعني الاسم، لكن ما يقولوش اسم ربنا ابدا. وحتى لما يكتبوا بالانجليزي يكتبوا جي شرطة دي، يعني حتى كلمة God ما يقولوهاش ايه احتراما لله، مش قادرين يقولوا الاسم، لكن يعتقدوا في ان يصفوه بالنقص ويصفوه انه بيندم وبيخطئ. ده اوكي. سؤال بقى، طيب احنا نتدبر الآية دي ازاي؟ قلنا كل ما ورد عن بني إسرائيل فهو لينا إحنا. أنا لما أشوف دلوقتي الآية دي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أنا هنا أتدبر إزاي كراجل مسلم؟ على فكرة كتير مننا بيشعر ان بعض اوامر ونواهي الاسلام مش عاجباه، بعضنا بيشعر انها مش عاجبني، مش مريحايا، يعني ليه اتحجب؟ يعني ليه ما ينفعش يبقى عندي بوي فريند؟ ليه ما ينفعش يبقى عندي جيرل فريند؟
10: ليه الخمرة حرام؟ يعني ممكن نشرب بس ما نسكرش، يعني سوشيال درينك. طب الحشيش اتسمح بيه في هولندا وهيتسمح فيه بيه في بلاد كتير، كندا بتدرس النهاردة السمح بالحشيش، ومش عارف ولايات بين كاليفورنيا في أمريكا. يا خلاص، فلو العلم وصل لك ليه احنا يعني هدي مشكلة. احيانا بيبقى مش عاجبنا كلام ربنا من جوانا. اول حاجة نستفيد بيها من الآية دي هو اننا نرضى، الرضا. واول رضا، رضا بايه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى اننا نرضى بالله ربا يعني بترضى بكل اوامر ونواهي ربنا تعبدا، مش لانك مقتنع. هذه مهمة قوي، مش لانك مقتنع. ربنا بيقول في سورة النور بيصف المؤمنين وبيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وأطعنا بعد ما اقتنعنا. لا، طب ولو ما اقتنعتش؟ نفرض ما اقتنعتش، نفرض مخك ما جابش الحكمة بتاعت ربنا في موضوع وما اقتنعتش عشان انت انسان غير ناضج او انسان غبي. ما لو انا مش فاهم حاجة، يا اما انا لسه ما وصلتش لمرحلة اللي افهمها، او انا مش هقدر افهمها لان انا مثلا غبي ممكن. لكن ما تقوليش ان ربنا هيبقى غلطان، ولا تبقى زيهم بالظبط اللي بيوصفوا ربنا انه بيخطئ. انت دلوقتي لو انت من النوع اللي عايز تطيع بعد ما تقتنع، حلها لي. لو ما اقتنعتش هتعمل ايه؟ لن تطيع. لن تطيع الله. طيب، يبقى احنا الناس اللي ربنا بيقص عليهم قصص بني اسرائيل دول بيقصوا علينا ليه؟ عشان ربنا قال عليهم هم ايه بقى. هم قالوا ايه بقى؟ سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. احنا لما مش معنى ان احنا بنتفكر وبنتدبر وبنبحث عن حكمة الله في اوامره وفي نواهي، الاوامر اللي بيأمرنا بيها والنواهي اللي بينهانا عنها اللي هي الحلال والحرام، مش معنى ان احنا بنتدبر الحكمة ونطلع ان الخمرة مضرة ونطلع ان المش عارف ايه اللي ايه، مش معنى كده اننا بنحط شرط قبل ما نطيع. لا، ما احناش بنحط شرط اننا نقتنع قبل ما نطيع ابدا. احنا بنتدبر في حكمة ربنا لان ده بيقربنا اكتر وبيقنع اكتر بالايمان وبالاسلام. لكن لو ما اقتنعتش، لازم اعرف اني انا بأطيع عبودية قبل اي شيء. والله احيانا بقيت لما اجد الحكمة من امر معين اتضايق، يعني انا كان نفسي جدا اني اجدها، بعد ما اجدها اقول يا ريتني ما وجدتها، علشان تبقى الطاعة بتاعتي عبودية لله. دلوقتي بقيت بطيع عبود تعبدا، وبرضو لاني بصراحة اصبحت مقتنع جدا بالامر ده، لان كان نفسي بقى أفضل بأطيع عبودية. العبودية لها مذاق خاص جدا، عبودية خالصة. لكن ربنا من آن لآخر بيكشف لنا عن حكمته. ومن يؤمن بأن الله هو الحكيم العليم، حتى لو ما فهمش الحكمة هيضع ثقة في الله، لأنه خلاص عارف أنه هو الحكيم اللي عنده كل الحكمة، وهو العليم اللي عنده كل العلم. العلم بتاع ربنا مش بيتعمل له ابديت، لا، احنا في العلم، العلم التجريبي بتاعنا في الدنيا كل فترة بنكتشف حاجة جديدة، نكتشف ان احنا كنا غلط في النظرية الفلانية فنعمل تحديث ابديت للعلم اللي عندنا. ربنا علمه ما بتعملش ابديت، ربنا عنده العلم كله. فاللي هيؤمن بأن ربنا عنده الحكمة كلها والعلم كله هيتوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني هو يكفيه، ربنا يكفيك. في الحالة دي سأطيع قبل أن أفهم، بل الفهم لن يزيدني طاعة. ده الأساس المفروض ده يكون علاقة بينه وبين ربنا. ارجع لواحد وستين بقى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. احنا عاوزين بقل، بقلها يعني البقول اللي هي الخضروات والزرع اللي بيطلع بدون ساق، فول والبقول بقى كلها، وقثائها اللي هي الأتة، القثة باللغة العربية الأتة احنا بنسميها، لاش تشبه الخيار بس كبيرة. وفومها، الفوم هو الثوم، الثوم جارليك ثوم. وعدسها العدس، في مصر يقول العدس كان بيسمى اسمه عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس. وبصلها، وبصل طبعا واضح جدا تأثير المطبخ المصري. دي طلبات اللي بيطلبها عايز يعمل تقلية واضحة، واحد عايز يسبك طبيخ بالطريقة المصري، توم وبصل وده عايز يسبك على طول. لكن عشان كده خلي بالك الآية بتقول ايه، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. انزلوا مصر بقى، ما انت ده مطبخ مصري. لكن هناك تفسير أيضا، أو التفسير يعني اللي عليه جمهور، إن مصر هنا مش هي مصر، مش هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون. مصر هنا مش اللي مش مش مش مش وادي النيل، يعني كلمة مصر يعني بلد. اهبطوا مصرا يعني انزلوا على اي بلد بقى، اشتروا اللي انتوا عايزينه من السوق، ما روحوا بلد من البلاد. ليه؟ لان مصرا منونة بالتنوين، ومصر الاسم العلم بتاع البلد اللي بيحكمها فرعون ما تنونش لانها ممنوع من الصرف. ولكن هناك مفسرين ايضا كبار قالوا لا، المقصود هنا هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون، ونونت ويجوز هنا تنوينها لان الصاد ساكن. المهم يعني سواء بقى هي مصر ايجبت مصر او مصر بمعنى بلد، هم ما راحوش اي حته خالص، لا راحوا اي بلد في فلسطين ولا رجعوا على مصر تاني. اذا سيدنا موسى كان بيقول كده ليه؟ تعجيز، انتوا عايزين الحاجات دي ومش عاجبكم السمام ده، اوكي روحوا اي بلد، هما مش هيخشوا حته، هما خايفين يخشوا اي حته. ولما فرض عليهم الجهاد رفضوا يدخلوا قرى فلسطين فبيعجزهم. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني انتوا عايزين الادنى الاحط انواع الاطعمه دي، ومتطوعين مش عايزين الطعام الفاخر بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، روحوا بقى في أي حتة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت زي عم يقولك ايه، ضرب الخيمة، يعني الخيمة لما تضرب بتبقى خيمة بتحيط بمن داخلها. اذا الذلة والمسكنة احاطت بهم كما تحيط الخيمة بالناس في داخلها. الذلة الذل، المسكنة الفقر الشديد، هو مسكين يعاني من المسكنة. يبقى الذل والفقر اصبح ملتصق بهم ومحيط بهم إحاطة تامة كالخيمة بمن داخلها. وباءوا بغضب من الله، استحقوا غضب ربنا. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه أول حاجة، ويقتلون النبيين. طبعا عند ورش النبيين جمع نبي، نبي يعني نبي، لكن في لهجة من لهجات العرب، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب استحقوا غضب ربنا، باءوا بغضب من الله وأصبحوا أذلة وفقراء. طبعا ده الجيل، خلي بالك بقى، اللي رفض الجهاد مع سيدنا موسى، رجعوا سينا تاني، تاهوا فيها، أصبحوا أذلة إلى أن ماتوا في التيه، أذلة. وهو أي حد يترك الجهاد بيذل على طول، وده وارد في السنة. الأجيال اللي بعدهم، طبعا الجيل اللي بعدهم جيل ولادهم، دول اتربوا تربية إيمانية قوية، ودول هم اللي ايه فتحوا فلسطين مع يوشع بن نون. لكن الأجيال اللي بعدهم أيضا رجعوا كفروا بآيات الله ولم يشكروها، وزادوا على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا سيدنا زكريا، يقال قتلوا سيدنا يحيى، دي الرواية المشهورة عن سيدنا يحيى، لكن هناك رواية أخرى، وحاولوا قتل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتل النبي محمد ابن عبد الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. كلما فعلوا هذه المعاصي والخطايا، ربنا يرسل عليهم من يضرب عليهم الذل والمسكنة، واستحقوا الغضب من الله. فهذه الأمور تروح وتيجي على بني إسرائيل كل ما يعيدوا الكرة ويرتكبوا هذه المعاصي، خاصة ذلك بما عصوا بالمعاصي دي وكانوا يعتدون، يعتدون حدود الله، يتعدوا على حدود الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهل

0: دينارنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. معلش إحنا هنفضل بنأخر الدرس ساعتين عن الموعد الطبيعي، يومين كمان لظروف خاصة. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

وإحساسي بتفريق.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ من دروس عديدة في باب ترجم له الإمام النووي، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها.
0: قل الإمام النووي: المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك. وبواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مر بنا أنهم كانوا إذا أسلموا أو حتى بعد إسلامهم كان يكون بيعة أو تكون بيعة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يأتي ويضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله بايعني على كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بايعوني على كذا. وقد جاءت صيغ للبيعات متعددة بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بيعة فردية أو بيعة جماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، غير أنه كان لا يصافحهن ولكن يبايعهن بالكلام. والله عز وجل أنزل في كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يعني يعاهدونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هلا الإسلام يا أخوان ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، هذه كما سبق مرارا هي أركان الإسلام، لكن الإسلام هو ما يبنى على هذه الخمسة. فواحد من الإسلام هكذا أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد بيسمع وما بده يطيع، واحد بيقرأ الأحاديث وما بده يلتزم، واحد بيقرأ الآيات وبيقول لك: أخي أنا اللي بناسبني باخذ واللي ما بناسبني ما باخذ، هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان. فواحدة من شروط أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أن تسمع وتطيع. إذا قال الله تعالى قولا فالقول قوله، لو ما أنت ما عجبك، لو ما سرك، لو مو هيك حاطت ببالك. بتذكر مرة رجل اتصل بي قال: يا أستاذ، نحن هناك خصومة بيني وبين واحد من شركائي، واحد ممن أتعامل معهم بالمال في مسألة مالية، وأنا وهو قد ارتضيناك حكما لتحكم لنا يعني بما يريد الله ورسوله. قلت: أنا سأحكم بما أستطيع، لا أستطيع أن أقول لك بما يريد الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بما أستطيع فيما أعلم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الشرعية. قال: إيه منيح، قلت له بس أنا قبل ما تحكي لي القصة ويحكي لي صاحبك القصة ونجلس مرة ومرتين وثلاثة وأكثر وأقل، أنا بدي أسألك سؤال. أنت جاهز هلأ، أنت عم تدق لي تليفون، أنت جاهز إذا أنا حكمت شيئا أنك تسمع وتطيع، أنك تنزل على ما أقول؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ قلت له بدي أحكم مثل ما تقول بما قال الله ورسوله. جاهز؟ قال لي شو بدك تحكم؟ خليني أحكي لك القصة ومنشوف شو بدك تحكم. أيوة، يعني هلأ إذا عجبوا الحكم بيقول لك إيه خلص أنا بنزل، وإذا ما عجبوا الحكم سامحوني يا أخوان، والله مرارا ما جاءنا الخصمان وهما الصالحان ويذكران ويصليان ويصومان، مرارا وصدر الحكم ما استجاب، مع أنه هو الذي جاء ليقول الله يوفقك ساعدنا يا أستاذ، وجلس ساعة وساعتين وثلاثة ويوم ويومين ثلاثة، وبعدين أسأل بعد ما طلعت الحكم مكتوب بسأل الطرف الثاني إنه هذا صاحبك التزم اللي ما التزم، هذا ليس مسلما كاملا الإسلام، لسه ناقصه كثير، ناقصه كثير. هو ظن بأنه إذا صلى وصام وتصدق في رمضان وساوى مولي أنه خلاص ماشي الأمور. بس عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وشو السمع والطاعة؟ في العسر واليسر، يعني أنا ومبسوط وأنا ومهزوز بدني خلاص، هيك قال الله حاضر، هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، بس أنا مو مبسوط من هذا الكلام، حاسس حالي مظلوم خلاص، قال الله قال رسوله انتهى، الكمال كل الكمال فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هلا بالمقابل والله في إخوة الله يجزيهم الخير، والله في إخوة يعني ما إن خلص صدر الحكم في هذه المسألة خلص حاضر بدون مراجعة، بدون إنه يعني ليش ومعليش اكتب لي مبررات وأقنعني خلص. مو أنت اخترت إنسانا تعتقد بأنه يعلم ما يريد الله ورسوله وهو اجتهد في المسألة انتهى خلص، يعني يوجد هذه الصورة وتوجد هذه الصورة. تسمع أحيانا رجل عم يدلف بيته على جيرانه تحت، الجيران مرة ومرتين وثلاثة إنه يا أبو فلان الله يوفقك والله صار في مشكلة، أخي المتضرر هو يصليح، بس العقل والمنطق والله، أول شيء الله ورسوله والعقل والمنطق والقانون بيقولوا إذا المشكلة عندك أنت عندك تدفع الفلوس، قال أنا ما بدفع، أنا مو متضرر، أنا ما عم يدلف شيء علي. بس يعرف شو أنت يعني العطل في دارك، قال له في داري أنا ما بدفع، ويظن إذا صلى وصام وزكى وتصدق أنه الأمور راكزة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يا رسول الله أنا أبايعك إذا أنت قلت شيئا أمرت شيئا حاضر فورا، ولو أنا مهزوز بدني ولو تعبان ولو متضايق ولو فقير ولو غني ولو قوي ولو ضعيف ولو وافق هواي ولو خالف هواي أنا حاضر أسمع وأطيع. ويا أخوان الحقيقة المسلم ما بيصير مسلم ليصير هذا شأنه، وغير هيك أصلا شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأمر الله تعالى، يعني مطيع لأمر الله تعالى على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أنا ومتنشط وأنا ومالي متنشط خلص، الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال وعلى أثرة علينا. شو يعني على أثرة علينا؟ يعني لو أن الله ورسوله آثروا غيرنا علينا حاضر خلص، مو هيك الله بده، مو هيك رسوله صلى الله عليه وسلم بده. فات واحد النفس طيب معليش يعني أنا بذلت وأنا فعلت وأنا عملت، ليش هو يأخذ وأنا ما أخذ؟ نحن بايعناك يا رسول الله على أننا سنسمع ونطيع، ولو قدمت غيرنا علينا فاصطفيتهم بالعطاء ولم تعطينا نحن. أما ما بيجي بيقول لا هيك اللي عامل حاله صاحب دين، هيك اللي عامل حاله يعطي فلان ولا يعطيني، ليش أنا شو بفرق عن فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابة أمراء، هذا أمير جيش وهذا أمير جيش. خلص النبي صلى الله عليه وسلم اختار شخص، مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم اتمنوا أن يكونوا هذا الرجل، ومشان يصير أمير، بس لأنه مشان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم الصحابة جايين على الفجر، وفي منهم التهجد، نبركي أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه وجع في عينه فهو يشتكي، ما إجا كمان، قال دهوليا. فجاء سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين علي وأعطاه الراية. طيب هدول اللي قاعدين كلهم، نحن أجينا أخي ونحن صلينا ونحن حضرانين، والزلمة نايم بيفتخته تعطيه له ونحن ما بتعطينا، شو أنت مع مين عم تحكي؟ إن شاء الله عم فكر عم تحكي مع رفيقك لما مع ابنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير فلان، خلاص حاضر يا رسول الله الأمير فلان. الله يرضى عن سيدنا خالد بن الوليد، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم تربوا على أن يتنازلوا عن حظوظ أنفسهم لمصلحة أمر الله ورسوله. سيدنا خالد أجر الله تعالى على أيديه من الفتوح في بلاد الشام الشيء الكثير، وكان سيدنا أبو بكر قد عينوا أميرا وقائد جيش، وهو يستحق ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيف الله وسيف رسوله، وعمر بولايته كمان كان معينه أميرا للجيش، هو والجيش المسلم عم يفتح فتوحاته في الشام. عمر من المدينة بيبعث أبو عبيدة بن الجراح بكتاب إنه يا خالد إذا وصلك كتابي أنت بتطلع من إمارة الجيش وبتحط أبو عبيدة بن الجراح. ليك أبو عبيدة معه كتاب بتعيينه أمير. خالد بقلب المعركة يوصل أبو عبيدة بيعطيه الكتاب، حاضر، هو الجيش كله بإيده، يعني بيقدر يعمل انقلاب ويرجع على المدينة المنورة ويزيحه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيعمل مشكلة. بس خلاص بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بيستنى لحتى تهدأ المعركة ويفوز المسلمين، بيقول يا أبو عبيدة تفضل أنت الأمير وأنا برجع هلأ الجندي. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فلانا، حاضر، الأمير فلان حاضر. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. بإذن هون إذا هذا الأمير كفر هيك كفر ظاهر ما أحد بشك بهذا الكفر، هلأ لا تسمع ولا تطيع له. قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لأهون الشاهد، وساق الإمام النووي هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا المقطع من الحديث، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. خرج أنت هيك تقول بالحق أينما كنت، لما ما كثير ما عندك وقت تقول الحق أصلا، ما بهمك أن تقول الحق لا سمح الله. صحابي الله يرضى عنه أينما كنا، خلص أنا بدي أمر بالمعروف، بدي أقول الحق، بدي أقول الخير. قال لا نخاف في الله لومة لائم، حديث متفق عليه صحيح. بس والله أيها الإخوة بعد الحديث انظروا الإمام النووي ذكر الكلمات، قال المنشط والمكره، يعني هو يشرح كلمات الحديث، قال بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه، الآن يقول بواحا، شوف ماذا قال النووي، قال بفتح الباء الموحدة. الباء الموحدة يعني معناتها فيها نقطة واحدة تحتم منها، لأن الحروف المعجمة هذه اللي فيها نقاط إما أن يكون موحدة يعني نقطة واحدة، وإما مثنات يعني نقطتين، وإما مثلثة إذا ثلاث نقاط يعني إذا كان فوق الكلمة. بيقول هذه بواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، حاء مهملة يعني ما عليها نقاط، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، هنين مكتوبة كلمة بواحا باء وواو وألف وحاء وألف عليها تنوين، لماذا يقول هيك بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة؟ لما يقول الإمام النووي، اعلموا أيها الإخوة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها نقلت بهذه الطريقة، يعني الله يرضى عن رجالات الحديث، مو بس نقلوا لنا الحديث نطقا، نقلوا تهجاي حرف حرف ودونوا هذه التهجية في الكلمات التي تحتمل أن لا يعرفها السامع. أي كلمة بواح مو كتير مستخدمة، هلا كلمة بايعنا واضحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، والسمع والطاعة واضحة، أما كلمة بواح مو كتير مستخدمة. فالكلمات التي يمكن أن تشكل نقلوها فضلا عن النطق، كتبوها حرفا حرفا تصريحا، يعني مو بس كتبوا كلمة بواحا، قال بالموحدة التحتية المفتوحة أو بفتح الباء الموحدة ثم واو ثم ألف ثم حاء، وهكذا سائر كلمات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية. تفضل نقرأ الحديث الرابع.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا.
0: الحديث يرسم صورة متحركة مع حركتها. في هذه الصورة أن سفينة مؤلفة من طابقين، سكن بعض أو نزل بعض الركاب في الطابق السفلي وبعض الركاب في الطابق العلوي. الذين في الطابق السفلي كانوا كلما أرادوا أن يأخذوا ماء، الماء موجود في الطابق العلوي، فالموجودون في الطابق السفلي كانوا يصعدون إلى الطابق العلوي فيأخذون الماء من الطابق العلوي ويعودون من دون أن يؤذوا من سكن في الطابق العلوي. لكن تحادثوا فيما بينهم أنه ما رأيكم بدل أن نخرج كل مرة إلى الطابق العلوي ونأتي بالماء ونعود، ما رأيكم أن نثقب هذه السفينة، نخرق هذه السفينة ونأخذ نحن ماء البحر تحتنا؟ فلو أنهم فعلوا هذا خرقوا السفينة لهلك من في الطابق العلوي والسفلي معا جميعا. لكن بما أن من في الطابق العلوي أخذوا على أيديهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ومنعوهم من هذا الخرق، فإنهم قد نجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المثال لهذه الصورة المتحركة هو مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الواقع في حدود الله يعني الواقع في المحرمات، والقائم على حدود الله أو في حدود الله أنه ينكر المنكر ويوضحه للناس وينهى عنه. القائم بحدود الله في حدود الله هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، يقوم بها، يعلمها، يعلمها، يأمر بها، ينهى عنها. إذن القائم في حدود الله هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، والواقع في حدود الله هو الذي يقع في المحرمات. فإذا هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أمسك بيد هذا الذي يقع في المنكرات نجوا جميعا، وإذا تركوا يقع في المنكرات سيهلكون جميعا. فأنت يا أيها الأخ لازم تكون قائم في حدود الله تعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأنت يا أيتها الأخت لازم تكوني قائمة في حدود الله. شوفوا الحديث عبر بلفظة قائم، لأنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بده قيام، وبده يكون كسلان واحد نايم قاعد. والله إذا بيجي بيسألني أنا بجاوبه. إذا كان يعني بيجوا بيقولوا لي أنا بجاوبهم، أما إذا ما بيقولوا لي ما بجاوبهم. بس لا، الحديث يقول مثل القائم في حدود، قوم أنت ابذل أنت. ذكروا الله يرضى عن الشيخ بدر الدين الحسني وعن عدد من الشيوخ، كان بالشام من زمان كان في رخصة لبيوت الدعارة، كان في ترخيص. الحمد لله الحمد لله والله يجزي الخير، الشيخ أحمد كفتارو كان له يد في إطفال هذا القانون، وهلأ ما عندنا هذا الشيء وهو ممنوع. وأي بيت يمارس في هذا الشيء هو مخالف للقانون، والجوار لو أنهم اشتكوا جميعا أو أكثرهم لأوقف وأغلق. المهم كان في هناك ترخيص لبيوت دعارة، وحتى كان في بيوت دعارة للعموم نسأل الله السلام، يعني في محل عام يذهب إليه الساقطات هؤلاء والموميسات، ويذهب رجال أيضا من أهل الرذيلة يمضون إلى هنا. الحمد لله التغى هذا الشيء، وهذا ممنوع بالقانون الآن إذا حدث في أي مكان عام أو خاص. المهم كان الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله يرسل بعض طالباته إلى هذه البيوت ليكلمنا أولئك البنات. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم. فهو يبعث من عنده بنات آنسات أنه روحوا حاكوا هدول البنات بركي بيتوبوا بيطلعوا من هذه الورطة. وذكروا بأنه كان في بالأعياد قبل العيد يروح يبعث لهم مع هي الآنسة، يبعث لهم مبلغ مالي منيح لهالبنات. وبعض هؤلاء البنات يتركنا ويتبنا من شراء ذكر الشيخ لهم، أنه هي بتكون فاعلة وتاركة من الشر والسوء والفجور، وأنه أنا شيخ عم يسألني ويبعث لي ويعني يذكرني بهذا الشيء. مثل القائم في حدود الله. وذكروا عن واحد من الشيوخ أنه كان يذهب إلى أماكن المقاهي على المقهى ويروح يبلغ الناس ويحكي لهم أحاديث. ذكروا واحد من الشيوخ قال ذهب إلى بلدة فشاف الناس بالجامع إلال والناس بالقهوة كثار، راح لعن صاحب القهوة قال له أنا بقى كان في حكواتي ما كان في تلفزيونات، قال له شو رأيك أنا أعمل لك هون حكواتي عندك، مثلا الحكواتي تبعه قديش بياخد إجراء مثلا باليوم ليرتين، قال له أنا باخد ليرة. قال له من جربك؟ قال له جربني. جربه قعد هالشيخ حكى له قصة أبو زيد الهلالي وعنترة هيك البداية، والله متكلم وكلامه حلو بشد هيك، والناس يعني انبسطت من هالكلام. قال له ماشي الحال، كمان تعب بكرة فدامك أرخص كمان بليرة بدل ليرتين. ثاني يوم كمان صار يحكي له عن قصص من البطولة عند العرب، ثالث يوم صار يحكي لهم خالد ابن الوليد، رابع يوم صار يحكي لهم غزوة بدر، خامس يوم غزوة أحد، سادس يوم فتح مكة. بعدين هذول والتأخوة ما في غير تتعبى ناس إنه والله في حكوات جديد شيء. بعدين قالوا له أنت والله مو خرج تحكي هون، يعني شايفك كله بتحكي لنا فتح مكة وصحابة وكذا، والله أنت خرجك يعني بالجامع نجتمع. قال لهم إيه مثل ما بكون تعوا معنا على الجامع. فذهب بهم إلى الجامع. هلأ أنت ممكن أن تدعو إلى الله تعالى بالسرفيس، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالجامعة، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالمدرسة، أنت يمكن تدعو إلى الله بالمحل تبعك، بس المهم لابد أن تقوم. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم، ما بدك تضلك قاعد هيك وما عم تتحرك شيئا، من أجل أن ننجو جميعا. الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني المرتكب للمنكرات، كمثل قوم استهموا على سفينة، اشتركوا في سفينة، صار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، كأن الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء أرادوا شرب الماء مروا على من فوقهم فأخذوا الماء يعني، فقالوا خطر لبان خلينا نخرق، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذي من فوقنا. هذا المنكر بيساوي خرق بالسفينة. ونحن يا أخوان حقيقة راكبين في سفينة واحدة، إذا لا سمح الله بتنخرق بدنا نغرق في الله ياكم. بقى لحق وأمور بالمعروف ونهاء المنكر عشان ما تنخرق السفينة فنغرق. قال: فإن تركوهم وما أرادوا من هذا المنكر هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري، يعني أنه صحيح. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
7: بالعلم بذل الأدمي.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.

0: edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها Boymont Hills Campus على العنوان 20 Mangere Road, Boymont Hills, أو Hoxton Park Campus على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All
1: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن.

واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

0: أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة.
2: صدق الله العظيم.
3: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
4: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم ولفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بلوت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ماذا عن حلقة اليوم من المقبلين على الله؟
1: حديثنا اليوم عن علم من أعلام آل بيت النبوة، وهو الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، وعليهم السلام والرحمات والبركات إن شاء الله.
0: إذن هو ابن محمد بن علي،
1: نعم،
0: الذي كنى بأبي جعفر،
1: نعم، وهو أحد الأئمة المجتهدين، نعم، رضي الله عنه، وكان علما مشهورا، وأخذ عنه كثير من العلماء، ومن جملة تلامذته كما يقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني أخذ
0: تلمذ
1: عنه، نعم. والإمام جعفر لم يدون مذهبه في حياته،
0: كان له مذهبا خاصا،
1: نعم، هو أحد الأئمة المجتهدين،
0: نعم،
1: يعني الأئمة المجتهدون تلامذته، وهو كان إماما مجتهدا، لم يدون، بمعنى تناثر علمه في الكتب، يعني جمع ولكن لم يكن الجمع متكاملا. أما الأئمة بعده، يعني الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك رضي الله عنهم، كان لهم تلامذة يكتبون، فكتب هذا المذهب بكامله، كانت لهم مدارس فقهية، وكان يدون هذا المجلس. ورد أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كان يجلس في مجلسه أكثر من 1000 عالم يستمعون إليه، منهم الفقيه ومنهم المحدث ومنهم اللغوي ومنهم النحوي وكذا، وتلقى المسألة، قال، فيتباحثون بها شهرا إلى أن يفصل فيها الإمام أبو حنيفة، فإذا فصل فيها قال اكتب يا غلام. وطبعا
0: هناك من خدم مذهب الإمام أبي حنيفة،
1: أيوة، إنما الإمام جعفر لم يخدم مذهبه في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أقواله كبيرة وكثيرة، وهذا لا ينقص قدره،
0: نعم،
1: ولا مقامه ولا مرتبته رضي الله عنه. وهو يكنى بأبي عبد الله، وأمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق،
0: نعم،
1: رضي الله عنهم أجمعين.
0: هي زوج محمد بن علي،
1: نعم، يعني والدته أم فروة وزوجة والده طبعا محمد ابن علي، وهذا يدل على ارتباط هؤلاء الأئمة بخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان رضي الله عنه مشغولا بالعبادة عن حب الرئاسة،
0: يعني لم يتصدر للخلافة،
1: نعم. وكان يعني رضي الله عنه يقول عمرو بن أبي المقدام، قال، كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد علمت أنه من سلالة النبيين.
0: إذن هناك ملامح،
1: نعم،
0: تدل على ذلك،
1: نعم، كان له هيبة عظيمة وجمال مميز رضي الله تعالى عنه. وكان معاصرا لسفيان الثوري، نعم، إمام أهل الحديث، أمير المؤمنين في الحديث،
0: نعم. هو من التابعين،
1: نعم، من التابعين. عن مالك ابن أنس قال، قال جعفر بن محمد للسفيان الثوري، يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم. قال، وإذا استبطأت الرزق، يعني تأخر عليك الرزق، فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني
0: كم نحن بحاجة إلى هذا الاستقرار.
1: نعم. ويجعل لكم جنات،
0: ويجعل أي لكم في الآخرة أنهار.
1: أي في الآخرة، يعني في الدنيا أموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، أي في الآخرة.
0: نعم. فضل عظيم من الله سبحانه،
1: يعني
0: وتعالى.
1: هذا بركة الاستغفار.
0: نعم.
1: ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا سفيان، إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة.
0: ما معنى حزبك أمر؟
1: يعني
0: أصابك
1: وجعل الأمر أصابك بسببه هم وقلق وخوف. نعم.
0: إذن هذا الدعاء يصلح لأن يقوله كل إنسان في مثل هذه الحالة.
1: نعم. يعني هنا يتبين لنا أن جعفر ابن محمد هذا الإمام العظيم إنما هو أستاذ للسفيان الثوري.
0: صحيح.
1: مع علو مرتبة سفيان الثوري. في الحديث.
0: نعم.
1: حتى أن سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتردد على جعفر ابن محمد حتى يستفيد ويتعلم منه.
0: أفهم من ذلك مولانا أن هناك أدبا معينا مع أهل البيت يجب أن يسلك.
1: نعم. أدب العلماء والأئمة مع أهل البيت كان أدبا واضحا، بالإضافة إلى أن العلم الذي كان عند أئمة أهل البيت كان علما مميزا، كان علما يعني مأخوذ بطريق التوارث من بيت النبوة، يعني خاصة العلم.
0: صحيح.
1: كانوا يجدون معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسلوك وتصرفات هؤلاء الأئمة.
0: يعني العلم الحديث أثبت انتقال الجينات من إلى.
1: نعم.
0: يحمل الإنسان صفات من أبيه أو من جده أو من عمه، أو فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وهو خير الخلق وأعزهم إلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يثبت له نسب عند النبي عليه الصلاة والسلام أو للنبي عليه الصلاة والسلام تكون له مهابة ويكون له قدر وتكون له صفات مميزة غريبة الشأن. يعني ترى هؤلاء الأئمة حتى ولو في زماننا كأنما يجسدون لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج منهم كلام بذيء ولا سباب ولا شتم، ويرى نور النبوة في جبينهم.
0: للمبصر طبعا.
1: نعم والله، حتى مطموس القلب يتهيب هؤلاء الرجال ويعرف قدرهم وعظمتهم، لأن هؤلاء لهم صلة بالله تعالى عظيمة جدا، ولهم بركة عظيمة جدا بانتسابهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما دخلوا على إمام أو على سلطان أو على مجلس باللا شعور كل الحاضرين يهابون هذا الإنسان الذي انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سفيان الثوري يقول فيما يروي ابن أبي حازم: قال: كنت عند جعفر ابن محمد إذ جاءه آذنه، يعني خادمه، فقال سفيان الثوري بالباب، فقال: أئذن له؟ قال: فدخل. فقال جعفر لي سفيان: يا سفيان، إنك رجل يطلبك السلطان. يعني الأمير دائما يطلبك،
0: نرسل في طلبه. نعم.
1: نعم. وأنا أتقي السلطان،
0: لا يحب هذا،
1: أنا لا أريد أن أرى السلطان. قم فاخرج غير مطرود. فقال سفيان: حدثني حتى أسمع وأقوم.
0: يعني لم يرد أن يخرج من دون أن يستفيد.
1: نعم. وهنا يعني هو اختبار من هذا الإمام العظيم لسفيان الثوري،
0: محبته وأدبه.
1: نعم. حبه لآل البيت.
0: نعم.
1: وصدقه في التعلم. ولذلك هؤلاء الرجال حينما يوجهون كلمة إلى هؤلاء العلماء يرون هل هم قد تمسكوا بالعلم قولا وعملا أو تمسكوا به قولا بدون عمل. فكان جواب سفيان الثوري رضي الله عنه: حدثني حتى أسمع وأقوم. فقال جعفر: حدثني أبي عن جدي، يعني محمد ابن علي عن جده علي ابن الحسين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاث وأي ثلاث، يعني هذه الأشياء الثلاثة استمسك بها. لما قال له هذا الحديث وكأنما يرتبط بنفس الموعظة السابقة التي ذكرناها قبل قليل، لأن سفيان مرتبط بالأمراء والسلاطين،
0: قد يتعرض
1: ويكثر حول السلاطين أصحاب الأهواء والأمراض والحسد، ويوشي بعضهم على بعض بالباطل وبالدهاء، حتى يبعد من يخاف سلطانه أو علمه أو محبة السلطان له. فعلمه قولا، ثم في هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حزبه أمر من سلطان أو غير سلطان فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين له أهمية هذه الأمور الثلاثة:
0: الحمد والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كان رضي الله عنه لشدة كرمه يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء،
0: لا يحسب حسابه.
1: نعم. وكان مع هذا المعروف الطيب يدل الناس على كيفية فعل المعروف.
0: مولانا هو لا يحسب لأولاده شيئا على أساس أنهم من آل النبوة، وأن يعلمهم أن يجوعوا يوما ويأكلوا يوما.
1: هذا مؤكد، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الدنيا ليست له، حتى لما كان يعني يأتيه من الغنائم أو من المال أو كذا كان يوزعه عليه الصلاة والسلام. وآل البيت لم يرتبطوا بالدنيا بل ارتبطوا بالآخرة، ولذلك كان زهدهم بالسلطان والتقرب إلى السلطان لأنهم هم أكبر من السلاطين وأكبر من الأمراء، بل الأمراء عندهم كخدم لهم. فكانوا يعني فعلا يعني يتصدقون بكل ما يملكون، وهذا غاية التوكل. وهذه المعاني نقلوها إلى أولادهم بالفعل وليس بالقول.
0: ألم يقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟
1: نعم، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرجال نحن نحاول أن نلتمس من أخلاقهم وسيارهم لعله يكون لنا بذلك مسارا طيبا نطبق ولو جزء مما نسمع، لعل الله تعالى ينفعنا بما نقول وبما نسمع
0: إن شاء الله.
1: يقول جعفر رضي الله عنه أيضا للسفيان الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره.
0: تعجيله فهمناه، وستره فهمناه، فما هو تصغيره؟
1: يعني أن لا تراه كبيرا بعينك، مهما كان كبيرا أن تراه صغيرا، لأن المحسن في الحقيقة هو الله.
0: صحيح.
1: نحن لا نعطي من مالنا،
0: أجراه على أيدينا،
1: الله تعالى هو مالك
0: الملك
1: وأتمننا ربنا على هذا المال. فحينما نعطي نحن نعطي من مال المالك، نحن كحراس على هذا المال، خدام لهذا المال، فإذا أنفقنا فنحن ننفق من مال السيد وليس من مالنا.
0: صحيح.
1: فتعجيل المعروف تصغيره بمعنى أن لا تراه شيئا، لأنك لو رأيته شيئا ذهب ثوابك.
0: نعم.
1: وستره حتى تحافظ على كرامة الفقير.
0: والستر ألا يمنع المن؟
1: نعم، هو يعني لدفع الرياء، لدفع الرياء ولدفع موضوع المن أيضا.
0: نعم.
1: سؤال رضي الله عنه: ما الحكمة من تحريم الربا؟ لما حرم الله تعالى الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروفة.
0: لذا انقطع المعروف بين الناس بسبب الربا.
1: الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. القرض الحسن هو أن تعطي قرضا لإنسان محتاج دون زيادة فيما أعطيته. وكانوا رضي الله تعالى عنهم في موضوع القرض السلف الصالح، كان أحدهم يقرض 10 دراهم وعند السداد يأخذها 9 ولا يأخذها 10. قال يقول: لعل دراهمه التي أخذتها أوزن من دراهمي التي أعطيتها إياه، بينما نحن يعطي 10 ويأخذ 12 أو 12. فإذا القضية هنا كانوا حريصين على فعل المعروف وعلى قضاء حوائج الناس، وخاصة في موضوع القرض، القرض الحسن. وقد جعل الله تعالى ثواب القرض 18. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما أخبرنا به في حادثة الإسراء والمعراج أنه رأى مكتوب على باب الجنة: الحسنة 10 أمثالها والقرض الحسن 18 ثوابه، مع أن الحسنة الصدقة لا تعود والقرض يعود. قال: لأن الصدقة على الفقير، قد يكون هذا الفقير محتاج وقد يكون غير محتاج، ولكن ثوابك وقع على الله تعالى، سواء كانت هذه الصدقة في موقعها أو في غير موقعها. أما القرض، غالبا لا يطلب القرض إلا من هو محتاج، فتحقق قضاء الحاجة ومع ذلك رد الله إليك مالك. أما في الربا، يبيع الإنسان الزمن.
0: صحيح.
1: يبيع الزمن، أقرض فلان 100 لشهر ويردها إليه 110، إذن هو باع الزمن، والزمن نحن لا نملكه حتى نبيعها. ولذلك حرم الله تعالى الربا، وبين حكمة من حكم تحريم الربا: لئلا يتمانع الناس المعروف.
0: يعني هذه واحدة من حكم
1: واحدة كثيرة. نعم. وهنا أريد أن أقول أمر مهم: أن الأوامر والنواهي، الفرائض والواجبات والمحرمات، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة، علينا تنفيذ الأمر.
0: صحيح.
1: يعني بعضهم يقول: العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لبراءة الرحم، فإذا ما قامت بفحص بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة مباشرة وتبين عدم وجود الحمل، لا عدة. هذا الكلام غير صحيح.
0: صحيح.
1: لأن العدة ليست لبراءة الرحم فقط.
0: صحيح.
1: بل براءة الرحم واحدة من آلاف الحكم التي أرادها الله تعالى في موضوع العدة. المرأة سواء التزمت بالعدة أو لم تلتزم بالعدة، قد دخلت في العدة. فإن التزمت أثابها الله لأنها نفذت أمر الله، وإذا لم تلتزم أثمت، والعدة
0: جارية طبعا،
1: جارية، لأنها لو تابت عليها أن تلتزم بالأيام التي بقيت من العدة. أما إن تابت بعد فوات العدة وزمانها، عليها أن تستغفر الله تعالى لما أقدمت عليه، حتى ولو كان الزوج شريرا أو الزوج فاسقا أو فاجرا أو هي تمنت أن ترتاح من شره، فعليها أن تلتزم بالعدة، لأن العدة أمر من الله تعالى.
0: إذن الأمور الثلاثة التي أوصى بها سفيان الثوري هذا الإمام العظيم: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره.
1: نعم، رضي الله عنه.
0: وطبعا عرفنا أن الربا حرم لأن من حكمه أنه يمنع الناس المعروف.
1: نعم.
0: أو يمنع المعروف بين الناس.
1: هؤلاء السادة يعني أحاديثهم متعة،
0: صحيح،
1: ووصاياهم تكتب بماء الذهب. أحدهم يعني أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه،
0: هو الذي يلقب بالصادق؟
1: نعم هو نفسه. قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه، ابنه موسى ابن جعفر، وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا.
0: إذن هذه تصلح للكل، هذه الوصية
1: هي لنا ولكل من يسمع.
0: نعم.
1: يا بني إنه من قنع بما قسم الله له استغنى. القناعة كنز لا يفنى، فالذي يرضى بما قسم الله يستغني، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره
0: مات
1: فقيرا
0: ولو كان غنيا.
1: ولو كان غنيا، نعم،
0: سبحان الله.
1: ومن لم يرضى بما قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى في قضائه. يعني كأنما لم يرضى بقضاء الله،
0: هذه جريمة.
1: نعم، الإنسان عليه أن يرضى بما قسم الله، لأنه إن لم يرضى فكأنما يعترض. الحاسد الحاسد كأنما
0: هو من هؤلاء، من هذا الصنف.
1: نعم،
0: من الناس
1: يعترض على قضاء الله، يعترض على قسمة الله للآخرين، يقول: لما فلان عنده وأنا ليس عندي.
0: نعم.
1: ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يعني الذي يرى الذنب في حق نفسه صغيرا، فإذا هو ينظر إلى ذنوب الآخرين
0: كبيرة.
1: ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه.
0: صحيح.
1: يا بني من كشف حجاب غيره، يعني من يحاول أن يتتبع عورات الناس، انكشفت عورات بيته.
0: يا ربي.
1: ومن سل سيف البغي، سيف الظلم، قتل به. ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها. هذه من الكلمات المشهورة.
0: نعم. من حفر حفرة لأخيه وقام فيها.
1: ومن داخل السفهاء حقر.
0: ما معنى داخل؟
1: داخل يعني خالط
0: عشرهم
1: وأصبحوا هم إخوانه وأصحابه.
0: نعم.
1: حقر. ومن خالط العلماء وقر.
0: لا شك في ذلك.
1: ومن دخل مداخل السوء اتهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. يا بني قل الحق لك وعليك، وإياك والنميمة، فإنها النميمة يعني نقل الكلام، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه.
0: ما معنى ذلك؟
1: يعني لا تطلب الكرم من الناس المشهورين بالبخل.
0: صحيح.
1: إذا طلبت الجود والكرم فاطلبه من معدنه، من أهله.
0: نعم. الوقت انتهى مولانا، ولكن الحديث عن الإمام جعفر الصادق أتمنى أن يطول في حلقات مقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: لأن الحكم والوصايا التي أوصى بها ولده موسى رضي الله عنهم أجمعين. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity.

0: Future of Education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, peace.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجودا هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الدكتور أحمد نعينة يتلو علينا ما تيسر من الجن والمزمل والبقرة وقصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة ما تيسر من الجن والمزمل والبقرة وقصار السور.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو

آهر حابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: يا رب، إذا لم تكن أنت الأنيس فمن الأنيس؟ ومن الصاحب؟ ومن الرفيق في رحلة الدنيا الطويلة التي مليئة بالصعوبات والمشقات والفتن والصدمات في البشر؟ أنت الأنيس يا رب، وأنت الصاحب، وأنت الولي. سبحانك وبحمدك، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه، وما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله. وسبحان الله، إذا لم تستأنس

كل تعلق بغير الله ذل، وكما قال ابن القيم: من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. احنا تعذبنا قلبيا بسبب قلة تعلقنا بالله وشدة تعلقنا بالناس، والناس ليس في أيديهم ضر ولا نفع، وليس في أيديهم تقديم ولا تأخير، وإنما الذي بيده مفاتيح الخيرات هو الله، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله، الذي بيده النفع والضر هو الله. ولكن التعلق بالناس فعلا سبحان الله، يعني جزاك الله خيرا أنك نبهت على الجزئية دي. في ناس انتحرت بسبب تعلقها بالناس، في ناس فقدت حياتها بسبب تعلقها بالناس. أذكر في قصة من كام شهر، شاب من الشباب اللي حوالينا انتحر، قتل نفسه. فحد من أصحابه نزل على الفيس بيقول: لا مستحيل يكون انتحر. ليه؟ لأنه دي رسالته معايا من 3 شهور، ونزل الرسالة بتاعته معاه بيقول له: يا فلان نزل كده خبر ان انا مت، شوف يعني اهتمام الناس بيا هيكون عامل ازاي، وزعل الناس عليا هيكون عامل ازاي. تخيل، قتل نفسه من اجل الناس، من اجل التعلق بالناس. كم من انسان يحصل معاه موقف مع حد من الناس يظل مكتئبا وحزينا وجالسا في بيته، لا يريد ان يكلم احدا ولا يريد ان يخرج من بيته. وسبحان الله، ليس هذا حال المستأنسين بالله. المستأنس بالله لا يهتم ولا يغتم بأمور الناس. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، إذا رأيت أن كل أنسك يكون بالناس ولا تستأنس بالجلوس مع الله وبذكر الله وبالخلوة معه سبحانه وبحمده، فاعلم أنك أفلست، ليس لك قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس في قلبك صلابة وقوة، أنت رجل هش، أنت رجل أقل الأمور تقعدك وتعجزك. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن رجل أنسه بالله وفرحه بالله ولجؤه بالله وسروره بالله سبحانه وبحمده. وكان ابن الجوزي يقول: إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الوحدة، فاعلم أنك لا تصلح لله، لا تصلح لله. شفت الكلمة دي خطيرة. إذا رأيت أن أنت أول ما بتقعد لوحدك، لا أنا عاوز أقعد مع الناس، مش قادر، نفسه يمسك الموبايل، نفسه مش قادر ما يمسكش الموبايل شوية، مش قادر ما ينزلش يقعد مع أصحاب، يا عم أقعد لوحدك شوية وطلع مسبحتك واذكر ربنا. انت هتذكر ربنا 1000 مرة في نص ساعة. احنا بنقعد اضعاف اضعافها على امور لا قيمة من ورائها، لا منفعة منها، لا جدوى ولا منفعة. فليه، لماذا نجعل تعلقنا يا باشمهندس هلال، والله امر خطير. شوف الناس كمية حالات الاكتئاب وحالات التعب النفسي والتأخر في أمور الدنيا والدين بسبب موقف، بسبب أزمة، بسبب كلمة خرجت من إنسان فجعلته يعني يخسر حياته ويخسر دينه ويقعد. ليه يا جماعة؟ لماذا هذه الهشاشة؟ أنسك بالله عز وجل يجعلك صلبا قويا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتخيل بقى مين اللي بذكرك ده. احنا لو يعني تخيل كده، لو حد كده من اللي قاعد بيسمعنا، احنا جبنا سيرته كده في وسط الحلقة وتقال يعني اسمه أمام المئات والآلاف من الصالحين الذين يشاهدون، كيف يكون فرحه؟ تخيل بقى إذا قيل اسمك أو اسمي أو اسم باشمهندس هلال، إذا قيل اسم واحد فينا أمام يعني محافظ كده وقاعد مع المستشارين بتوعه، لهم: لا بس فلان ده إنسان لازم نكرمه ولازم كذا. طب لو رفعناها إلى ملك من الملوك، طب لو رفعناها إلى المالك الواحد الأحد سبحانه وبحمده، ويذكرك في ملأ أفضل من الملأ اللي احنا عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وذكر الله محبة، ذكر الله محبة. ولذلك قال السلف: إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. وكيف لو أحبك؟
إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك، فهذا الاستئناس

0: بالذكر والخلوة مع الله عز وجل في الذكر والبعد عن الناس والوحدة في الذكر هذه لها عظيم الأثر على القلب. الإمام ابن تيمية كان مسجون في آخر حياته ويقول إيه هو مسجون، يقول لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كفأتهم على ما فعلوا بي، لو أنا مرت لهم القلعة دي كلها ذهب وديتها لهم على ما فعلوه بي من أن صرفوني عن الناس وأجلسوني وحدي في الخلوة بربي وفي محبته والتعلق به وزيادة القرب منه ما كفأتهم على ما فعلوا بي. وكان كثيرا ما يقول، وسجن ابن القيم معاه فروى عنه هذه الكلمات في الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال وكان كثيرا ما يقول ما يفعل أعدائي بي، إنما جنتي وبستاني في صدري، إنما جنتي وبستاني في صدري. شفت قمة الاستئناس بالله، هو مش شايف الناس أصلا، لا يرى الناس، لأن من صح أنسه بالله لم يعتد بالناس شيئا ولم يرى الناس. كان يقول ما يفعل أعدائي بي، جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة وعبادة، جنتي وبستاني في صدري. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ذكر الله عز وجل ينشئ جنة الأنس بالله في الصدر، جنة الأنس بالله في الصدر. وكما كانت تقول بعض الصالحات إذا خلت بالله عز وجل يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. فلا تجعل أنسك بغير الله، ولا تجعل فرحك بغير الله، ولا تجعل سرورك بغير الله، واجعل إقبالك وإقدامك واهتمامك واغتمامك وكل إقبالك وجوارحك، واجمع قلبك لله وبالله وعلى الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يجعل أنسنا به،
1: آمين،
0: وأن لا يجعل أنسنا بسواه، وأن لا يجعل أنسنا بسواه، آمين.
1: اللهم آمين. ومناسبة بقى مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى، كان عندي عادة كده من زمان لما كنت عايز أركب مواصلة مثلا، وأيام كلية كان يبقى الدنيا زحمة أو كده، فكنت مش لاقي خلاص المواصلة، فأقعد أستغفر شوية بس ألاقي إيه سبحان الله، ألاقي في ساعتها الدنيا بتتحل يعني. فضلت معايا العادة دي شوية، ولسه كان مؤخرا حصل معايا موقف بقى كان صعب جدا في رحلة عمرة، وكنت خلاص يعني ما كانت الدنيا بتتعقد تماما، الدنيا كانت مقفولة خلاص يعني، كانت العمرة كانت الرحلة هتلغى تماما يعني. فسبحان الله في يوم فضلت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفر يعني مدة كبيرة، الحمد لله كان يوم بليلة تقريبا كاملين، وال لا تعلم قدر التسهيل اللي هو كان يعني، كان بطريقه انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل، هو الناس بتعمل معايا كده ليه،
0: ما شاء الله،
1: والدنيا جميله كده ليه يعني. ف يعني انا اظن يعني بقول الموقف ده ليه يعني، ممكن يكون بشرة للذاكرين وتحفيز للناس يعني، انت مش بس هتشوف اثر الذكر في الاخره كعباده، لا
0: لا ده
1: ثمرته في الدنيا قبل الاخره.
0: هذا الذكر في هذا الباب يا باشمهندس هلال فيه اعاجيب، فيه أعاجيب، الذكر فيه تفريج الكروب وإذهاب الهموم وتذليل العقبات والحماية من أذى الناس ومن أذى الشياطين. ده الذكر يعني أصلا تخيل أن الله معك، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك بالحديث، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية ليست شيئا هينا، الله معك وأنا معه إذا ذكرني. وفي حديث قدسي آخر قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك، لن يتركك، بل فوق معيته لك الله يباهي بك. فما ظنك بي يعني بك وأنت تباهى في الملأ الأعلى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جالسون في مجلس ذكر، فقال لهم ما أجلسكم، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم غير هذا؟ فعلا مش قاعدين عشان حاجة تانية؟ قالوا: والله ما أجلسنا غير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. اوعى تظن ان بس يعني انا بأشكك في نيتكم، لا، اما اني لا استحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل اتاني ليخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. الله اكبر، يباهي بكم الملائكة. انت انسان وانت ذاكر، يباهى بك في معية الله، انت تفعل فعلا هو من اعظم اعمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم، في بعض الروايات وارضاها عند ملككم. انت بتعمل اكتر حاجة ترضي ربنا، وارفعها في درجاتكم، ترفعك في درجات الجنة، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، إيه العمل العظيم اللي فوق كل ده؟ قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ذكر الله هذا يزيل الشقاء والهم، زي ما كان الشيخ السعدي يقول: عليك بذكر الله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده، يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. كم من إنسان تيسرت أموره بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان ورزق المال الكثير بسبب كثرة الاستغفار، كم من إنسان لما لزم الذكر الله عز وجل فاتح له من خيرات الدنيا والآخرة. وبعدين يا باشمهندس، احنا كنا لسه بنتكلم تأثير الذكر على القلوب، تأثير الذكر على النفوس، وانه يقوي نفسيتك ويصلبها. لا، ده انا ما قلت لكش تأثير الذكر على الجوارح، ماذا يفعلها، ماذا يفعل فيها الجوارح؟ تقوى بذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، رزق واسع وفير غزير، ويزدكم قوة إلى قوتكم. ده انت بتنشف، ده انت بتقوى بذكر الله. لما شكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن فاطمة، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى خادم، عاوزة خادم لما فعلت الراحة في يديها، يعني من الطحن والسعي والبذل، عاوزة خادم يخدمها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34 إذا أخذت مضجعك. وفي بعض الروايات أنه أتى فاطمة وعليا سويا ووقف عندهما وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فقولا: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فإنها خير لكما من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها: ففعلتها، فأذهب الله عني ما كنت أجد من التعب والنصب والمشقة. الذكر بيقوي بدنك، بيزيل عنك التعب والعناء والمشقة. قال ابن تيمية: وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، جرب كده لو أنت تعبان ويعني جاي كده همدان من الشغل أو كذا، جربت وانت اول ما تنام تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 33 34. قال ابن القيم: وكنا ناتي الى ابن تيمية عليهما رحمة الله، وكنا ناتي الى ابن تيمية فنراه يكتب في يوم ما يكتبه غيره في اسبوع واكثر، ويفعل في العبادة في يوم ما يفعله غيره في أسبوع وأكثر، وما ذاك إلا بكثرة ذكر الله. تعرف ذكر الله يحللك مشكلة كبيرة جدا عندنا،
1: الوقت
0: بيستنقذ لك عمرك، بيحفظ عليك قلبك، بيصرف عنك الشتات والوهن والضعف، بيحللك مشكلة، الكلمة المشهورة: عاوز بس مش قادر، العجز، مشكلة الكسر الشديد اللي أصابنا، العجز القلبي اللي هو أنا نفسي ونفسي بس قلبي مش جايبني، مش قادر أقوم. لا، قوم للدين والدنيا، يدفعك للدين وللدنيا. وكان يقول ابن القيم على ابن تيمية عليه رحمة الله: وكنا نأتيه إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأحوال إمن قلب فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه، بس ننظر إلى وجهه ويرى حاله، فنرجع من عنده كأحسن ما نكون، فتنقلب حال الخوف والمشقة ونقصان الإيمان إلى السرور والطمأنينة والقوة. الذكر أعاجيب أعاجيب، ده أنا بقول لك ده في البدن بس، لا ده كمان الذكر أكبر عاصم لك من مهالك الدنيا والآخرة،
1: اسمه من الشيطان ومن السحر والحسد.
0: احنا ده مشكلة المشاكل دلوقتي، يقول لك انا مسحور.
1: أيوه.
0: انا محسود. انا معيون، اصابتني العين، لانه مقصر في ذكر الله، لان الله عز وجل هو الذي قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيقلل من ذكر الله ولا يعني يهتم بمسألة الذكر والتحصينات المستمرة لنفسه تصيبه العين ويصيبه الحسد ويصيبه السحر والعياذ بالله. وكم من حالة فعلا، كم من حالة الآن تجد أنها محسودة، تجد أنه ما أصابته عين أو سحر والعياذ بالله، والناس الآن يعني الله المستعان أصبح فيهم هذا الأمر منتشرا وبكثرة. فليس لنا سوى أن نعتصم بذكر الله ونتحصن بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا للذكر، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مثل ذكر الله تعالى كرجل عدى العدو في إثره سراعا، في عدو بيجري وراه، فأحرز إلى حصن حصين فاعتصم به منهم، جاء على حصن فراح جاي داخل فيه وقفل واعتصم بهذا الحصن من هؤلاء الأعداء. قال فهذا مثل ذكر الله تعالى حرز للعبد من الشيطان. الشيطان بيجري ورانا، عاوزنا، عاوز يؤذينا.
1: مثل ده عجيب.
0: سبحان الله، ده في حديث يحيى بن زكريا الطويل، إن الله أمرني بخمس كلمات الطويل، وضرب فيها مثال أمثلة للعبادات، وكان ده مثال الذكر. سبحان الله. فالشيطان أنا بقول لك عاوز يؤذينا، عاوز يضرنا، أنت خارج من البيت عاوز يؤذيك، عاوز يؤذيك، مستنيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول شيطان لآخر، ده كلام النبي، فيقول شيطان لآخر، شيطان بيتكلم بعض الوقت بتقول له بيقولوا البعض إيه، فيقول شيطان لآخر ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي، هنجيله من ده مفيش خلاص، ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي، خلاص بس كده، لا انت مستنيك تاني تجيله، وانت هتقضي مشاويرك وتخلص أمورك وترجع تاني، فيستناك عشان يدخل معك البيت. الشيطان يريد أن يبيت معك في كل ليلة، الشيطان يريد أن يأكل معك في كل أكلة. ولا تعتصم من ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العبد بيته فلم يقل بسم الله، ما قالش بسم الله، قالت الشياطين لبعضها أدركتم المبيت، الحمد لله لأن مكان نبت فيه، فإذا أكل فلم يقل بسم الله قالت الشياطين أدركتم المبيت والعشاء. الحمد لله، أكيد ما بيقولوش الحمد لله
1: عشت.
0: يعني خلاص لقينا مكان نبات فيه ولقينا أكل نكله. وإذا دخل العبد بيته فقال بسم الله قالت الشياطين فاتكم المبيت، وإذا قال عندما يأكل بسم الله قالت الشياطين فاتكم المبيت والعشاء. الشياطين عاوزة تبيت معك وعاوزة تأكل من طعامك، الشياطين عاوزة تؤذيك بأي طريقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وانت داخل تنام اوعى تنسى، اوعى تنسى تغلق الأبواب وتغطي الآنية وتغطي السقاء، تغطي الطعام وتغطي الشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشياطين لا تفتح أبوابا مغلقة. تريد أن تؤذيك وأنت تأتي أهلك، تريد أن تؤذيك حتى في أخص المواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما الولد لم يمسه الشيطان، خلاص لم يمسه الشيطان. الشيطان يقعد لك كل مرصد يريد أن يؤذيك ويضرك، يريد أن يمسك بسوء، فإذا لم تعتصم منه بذكر الله أصابك منه السوء، طعم معك وبات معك وكان في بيتك، آذاك وآذى أولادك وآذى أهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة المشهورة لما أتاه الرجل ونصحه بأن يقرأ كل ليلة عندما نام آية الكرسي، قال له: فإنك إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن الشيطان عاوز يقرب لك وانت نايم، عاوز يبقى معاك، عاوز يؤذيك، عاوز ينيمك عن الصلاة، عاوز ينيمك عن العبادة، عاوز يلهيك عن ربك عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف وانت خارج من البيت، وانت داخل من البيت، وانت داخل للبيت، وانت بتاكل، وانت بتبيت، وحتى في اتيان الاهل، حتى عند الاستيقاظ للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية الرأس مؤخرة الرأس، قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الشيطان عمال يعقد ويضرب على العقد دي عشان تنام نوم عميق ما تقومش للفجر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة منهن يقول: عليك ليل طويل فارقد. لسه بدري أوي عم، أنت عاوز تقوم ليه؟ نام نام. عاوز يقوم لقيام الليل، عاوز يقوم يصلي الوتر، عاوز يتعبد لله عز وجل. لا، لا يريده أن يتعبد. فإذا قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إما أنه يقوم خبيث النفس ومقفول ومش طايق حد يكلمه ومش عاوز يعمل حاجة وملوش همة أنه هو ينزل الشغل ولا ينزل الكلية ولا يدرس ولا يذاكر، وإما أن يصبح إذا ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده فيصبح نشيطا طيب النفس. يبقى عاوز يعمل حاجة نشيط وطيب النفس، اللي يكلمه رد عليه بجمال وبسلاسة بسهولة،
1: النشاط للطاعة كمان. يمكن دي من أعظم الثمرات الواحد بيحافظ عليها، لما بيحافظ مثلا أذكار بعد الصلاة، ويمكن الذكر أو الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تذكر الله سبحانه وتعالى، لما تحافظ على الذكر، بحس أنا بحسها في نفسي إن أنا يعني أنا تيجي مثلا بعد الصلاة سهل قوي إنك تنزل تصلي نشيط كده، وحس إن قعدت قرأت قرآن مثلا بعد صلاة الظهر، تلاقي قبل ما العصر يأذن تلاقي نفسك مستعد من قبلها ومجهز نفسك وداخل المسجد قبل الصلاة. لو أنت لاهي ممكن قاعد تشتغل، العصر يأذن عليك من غير ما تحس، طب أخلص الحتة دي تتشغل شوية، تلاقي النفس فيها ثقل شوية عن الطاعة.
0: سبحان الله، ده في حديث يشهد له إن الرجل لما استكثر أعمال الإسلام وقال له: يا رسول الله، يعني أنا إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، أنا عاوز حاجة تمسك بيها ويعني تيسر علي الأمور وتخفف علي هذه الشرائع الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطوبة في اللسان معناها انت لو ايه بتقول انا لو مش عارف تتكلم ومش عارف تقول انا لسه سريع ناشف، اما ايه ما نفطر كده لو انت صايم ولا كده تقول هبدا بقى اتكلم وكذا. لا يزال لسانك رطبا، يعني تجري عليه العبادة بسهولة، تصلي بسهولة، تذكر بسهولة، تقرأ القرآن بسهولة، تقدم على العبادات بسهولة.
2: عباد الله، نحن نحتاج الى شيء من الايمان بالغيب. إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل العالم بالنسبة للمخلوقين بالنسبة لنا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، ونحن انغمسنا في عالم الشهادة حتى طغى على قلوبنا، فما عدنا نرى عالم الغيب ولا نهتم به، ما عدنا نفزع له، ما عدنا نندهش من أجله، ما عدنا نعمل لما فيه. عالم الغيب عالم صعب وخطير وكبير، وهو مصير الإنسان الحقيقي. والله عز وجل جعل الإيمان به أول صفات المؤمنين في أول سورة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم توالت صفات المؤمنين بعد ذلك، لأن الإيمان بالغيب هو الوقود الذي يشعل في قلوب المؤمنين حرارة الإيمان وجذوة اليقين، هو الذي يوقد في قلوبهم العمل. وكل ديننا الذي كان يوقظ به النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة كله غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الصحابة العظيم الراقي البليغ كانوا ينظرون إلى عالم الغيب هذا كأنه عالم شهادة. كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا. هذا عالم الغيب، هذا هو الذي يحرك القلوب نحو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وبدونه القلب لا روح له، لا معنى له، لا حركة فيه، هو موات وفقط. عالم الغيب هذا أنت محتاج أن تنغمس فيه عمرك، وتعلم أن عالم الشهادة الذي أنت تراه بعينك كل يوم وكل ليلة هو إلى زوال وإلى فناء وإلى نهاية، والذي يبقى ويستمر هو عالم الغيب. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. أرأيت كيف يذكر الله عز وجل نفسك ويوقظ قلبك كل سورة، يحيي فيك هذا المعنى، يذكرك بأن هناك عالما آخر ينبغي أن تنتبه إليه. الصحابة كانوا مندهشين بهذا العالم، لا يفكرون في شيء سواه، ويكثرون عن السؤال فيه: ما الجنة؟ ما النار؟ ما الصراط؟ ما القنطرة؟ ما تطير الصحف؟ ما القبر وما فيه؟ ما الذي يحدث يا رسول الله؟ ثم ما هو عالم الغيب الذي نعاصره ونحن في عالم الشهادة؟ فهناك عالمان للغيب: عالم غيب محض، وهذا ما ننتظره، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف إيقاظ النيام. فلما كان اليوم الآخر هو أكبر شيء في عالم الغيب، جعله الله عز وجل ركيزة الإيمان بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا كان أركان الإيمان ستة، فجماع هذه الأركان الستة ركنان: الإيمان بالله، والإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ما أكثر ما كان يقول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. هذا عالم الغيب المحض. أما هناك عالم غيب يحدث معنا كل يوم وكل ليلة، ولكن الناس لا تنتبه له. من عالم الغيب أن تدرك أنك وأنت داخل المسجد اليوم في هذه الساعة أن هناك ملكين واقفين على باب المسجد، ومعها صحف تكتب فيها أسماء الناس الأول فالأول، وهذه كتابة حقيقية حرفية، والملكان واقفان وقفة حقيقية حرفية. ثم نحن في هذا المجلس، الملائكة معنا تحفنا وتتنزل علينا رحمة من رب العالمين، وتغشانا سكينة منه سبحانه، ويذكرنا رب العالمين في الملأ الأعلى. نعم، هذا عالم غيب، نعم، ولكن المؤمن يتعامل معه وكأنه عالم شهادة، وكأنه يراه رأي عين. يستشعر وهو ذاهب لطلب علم لنوال خير من كتاب أو سنة، يستشعر أن الملائكة وهو يراها بعينيه تضع أجنحتها رضا له بما يصنع، يستشعر أنه في موكب ملائكي عظيم يصنعه رب العالمين له تشريفا وتعظيما وإكراما له، لأنه ذهب ليطلب علم الكتاب والسنة علم الشريعة ليعرف الله وليعرف اليوم الآخر. هذا العالم هو أس وأصل صلاح كل قلب، وبدونه أنت لا شيء، وبدونه القلب ميت مواتا لا يفيق منه إلا حينما يدرك أهمية هذا العالم، يدرك على الحقيقة أن رب العالمين ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي، ورب العالمين غني عن ذلك ونحن المحتاجون إلى ذلك، ولكننا نتعامل بزهد ببرود. فالله ينزل، نعم ينزل كل ليلة كل ليلة فينادي، ولكننا زاهدون، ولكننا وكأننا لا نريد من ربنا شيئا، مع أن كلا منا لا يخلو قلبه من حاجة عند ربه عز وجل. فمتى تبثها إذا لم تبثها في هذه الساعة وربك متنزل يطلب منك أن تدعوه وترفع يديك إليه؟ هذا أمر عجيب أيها الناس، أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى إيمان بعالم الغيب، تحتاج إلى أن تدرك أنك لا تفارق في ساعة من ليل أو نهار، لا تفارق، لا تفارق من ملكين واقفين على كتفيك يكتبان كل ما تفعل أو تقول، يكتبان كل حركة وسكنة، لا يدعانك ولا يتركانك. نحن نحتاج إلى أن نؤمن بهذا، إلى أن نرى هذا. أنت تحتاج أن تؤمن أنك وأنت واقف في صلاة الفجر الملائكة واقفة حولك تسمع القرآن مثلك تماما، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما تصلي آنذاك تصلي بقلب مختلف، فلما تقبل على الله تقبل بقلب مختلف، فلما تفعل أي أمر من أوامر الشريعة أو أي عبادة من العبادات تفعلها بقلب مختلف. ليه؟ لأنك ترى هذا، تصدق ربك. ألا نصدق ربنا سبحانه؟ ألا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحتاج أن تدرك أنه بعد سويعات من الآن ساعة أو اثنتين في ملائكة تتنزل في هذا المسجد يكتبون أسماء المصلين ويصعدون بها إلى السماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ وفي الفجر يعود هذه الملائكة التي صعدت لله عز وجل فتنزل فتأخذ ورديتها وتصعد إلى الله عز وجل في العصر مرة أخرى، ويصعد الذين نزلوا في العصر في صلاة الفجر يصعدون إلى الله، فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ إدراك أنك قمت يوما من نومك واسمك ليس مسجلا في الصحف التي عرضت على الله، هذا شعور يعني يفتت قلبك. لو غبت عن امتحان من الامتحانات وضاع اسمك منها واسمك كان ينبغي أن يكون موجودا فيها، لتبعات بعد ذلك سترسب، يفوتك سنة وربما تعيد فترة من حياتك أنت في غنى عن أن تعيدها. فتفكيرك في التبعات وتفكيرك في الأمر يورث قلبك الوجل، الرعب، الخوف. فما لنا باردون مع رب العالمين، فما لنا باردون مع عالم الغيب، مع تحركات الملائكة حولنا، مع ما يغيره الله عز وجل في هذا العالم وما حكاه لنا وحكاه لنا رسول الله كل يوم وليلة. لماذا لا نوجل ونتحرك ونقوم؟ السلف كانوا مدركين لهذا الأمر، فكان قلما أن تجد واحدا منهم نائما، لا لا لا، الله عز وجل متنزل. أي قوم من سوء أنتم ألا تقومون إلا لصلاة الفجر؟ قالتها جارية لما اشتراها سيدها. أي قوم سوء أنتم؟ أنتم ما بتقوموش إلا لصلاة الفجر، عندكوش أن ربنا عز وجل بيتنزل الآن سبحان الله، منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. السلف قالوا كلمات هي عندنا كلمات عظيمة جدا، رفيعة الهمة، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء تعاملوا مع كلام الله وكلام رسول الله حق حق حق. هذا عالم الغيب في دنيانا، في عالم الشهادة الذي يتخلل عالم الشهادة. وعالم الغيب هذا عند المؤمن كأنه أصدق مما يراه بعينيه. نعم، لأن الله هو الذي أخبره به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك له، فهو يصدق ربه ونبيه أكثر مما يصدق نفسه. نعم، أكثر مما تراه عيناه. نعم، أما عالم الغيب الآخر الذي هو غيب محض، فهذا أمر عجيب عجيب. هذا هو الذي ينبغي أن يفزع القلب فزعة لا ينام بعدها أبدا، أن تعلم أنك يوما ما، ولن يرى الناس ذلك، أنت الوحيد في هذه الدنيا وقتها الذي سيرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب واقفة عند رأسه، إلا أن يكون الله عز وجل قد قدر الموت على إنسان آخر في نفس الوقت، فلا يكون إلا الميت والذي يرى هذه الأمور. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، انظر إلى تعبير الملك عن عالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. عالم الشهادة نحن لا نرى شيئا ولا نبصر شيئا، مد البصر ليس هناك ملائكة، ولكن هذا الميت يرى الحقيقة. ولما كان الشيطان يدفع الناس وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم ألا يدركوا هذه الحقيقة وألا يفطنوا لهذا الأمر، سماه الله عز وجل في القرآن حق، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، هذا هو الحق. الحق أنك ترى يوما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، الحق أنك ستدخل حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة وإما أن تكون حفرة من حفر النيران، هذا حق. الحق أن جنازتك ستتكلم بعملك، إما أن تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، وإما أن تقول قدموني قدموني، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. في عالم الشهادة نحن لا نسمع للجنازات صوتا، ولكن كل المخلوقات تسمع. والحقيقة أن الجنازة الآن وهي محمولة على الأعناق تتكلم وتكرر يا ويلها يا ويلها، أو قدموني قدموني قدموني قدموني. وهذا سيكون أنا في يوم من الأيام وأنت في يوم من الأيام، وما بعد ذلك حق كله. وما بعد هذه الوقفة من الملائكة على رأسك، ملك الموت واقف عند رأسك ومد البصر، ملائكة واقفون، ما بعد ذلك حق كله. ومن أصدق من الله قيل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق. ما هو الحق؟ ما هذا الحق يا رب الذي تخبرنا أنه حق؟ تخاصم أهل النار، هذا الذي أخبرتكم به يا عبادي من أن أهل النار يلعنون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، لا تظنه كلاما، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، وإيمانك بالغيب هو الذي يحرك هذا القلب تجاه هذه المشاهد، فتعيش في عالم الغيب أكثر مما تعيش في عالم الشهادة، وهذا هو الابتلاء بين المؤمنين وغيرهم. فكلما كان المؤمن أكثر إيمانا بعالم الغيب كان إيمانه في قلبه أعظم، وكانت حركته نحو الله عز وجل والدار الآخرة والجنة والنار أشد وأسرع بعجلة وتشوف وتشوق. وكلما قل الإيمان بالغيب والسماع عن عالم الغيب بما فيه من عالم غيب دنيوي أو أخروي جف قلب الإنسان ويبس قلب الإنسان، ولم يكن فيه إيمان يحركه لعمل الطاعات. أيها الناس، نحن نحتاج للإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن تدرك أنه بعد يومين اثنين من الآن سيحدث أكبر تغيير ظاهري في الدنيا كلها، وكأنك تراه بعينيك وتسمع بأذنيك، أن أبواب الجنة تفتح الآن وأبواب النيران تغلق الآن، فلا يكون من أبواب الجنة باب إلا فتح، ولا يكون من أبواب النيران باب إلا أغلق. وتسمع هذا المنادي الذي ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تحتاج إلى أن تسمع ذلك بقلبك قبل أذنيك، تحتاج أن ترى ذلك بعيون قلبك قبل عيون وجهك، أن ترى مردة الجن والشياطين تصفد. نعم، هي الآن مصفدة، صفدها الله عز وجل لأجلي ولأجلك، أغلق أبواب النيران لأجلي ولأجلك، فتح أبواب الجنان لأجلي ولأجلك، ثم أمر الدنيا كلها أن ينادى فيها: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهل تقبل بإيمانك بالغيب؟ وهل تقصر بإيمانك بالغيب؟ أيها الناس، إن الأمر جد وإن الأمر حق، فاللهم اجعلنا من المؤمنين بك وباليوم الآخر وبالغيب كله يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الناس، كان من إدراك السلف لهذا الأمر الذي حدثتكم به آنفا قبل جلسة الاستراحة بشيء يسير من هذا التغيير الذي يحدث في الدنيا من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجن والشياطين وعتق الرقاب كل ليلة، فلله في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كان السلف يشعرون بذلك وكأنهم يرون ذلك، فتخيل أن ثمة أناسا مثلنا لا يزيدون عنا شيئا، ولكن إدراكهم لهذا هو الذي يزيد عنا، وفطنتهم لهذا الأمر هي التي كانت تزيد عنا. كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمر عظيم، أنها غنيمة ليس مثلها غنيمة في الدنيا كلها، ويعلمون أن الموت ليس بينه وبين أحد نسب، وليس لأحد عليه عزة ولا كرامة، لا، يخطفه قبل رمضان بيوم يومين. وكم كنا نرى من الناس يستعدون ويجهزون ثم يخطفهم الموت قبل رمضان بأيام قليلة. سبحان الله، ما أحكم الله وما أعظم الله، لله الحكمة البالغة. لكن هذا أمر جلل لا تتخيل مع ما حدثتك به من تغيير عظيم جليل في هذه الدنيا. السماء لا تكون كالسماء التي هي فوقنا الآن، التي تظلنا الآن، لا، سماء أخرى ودنيا أخرى وعالم آخر، تتعامل مع الدنيا تعامل الذي فتحت له أبواب الجنان فقالت له تعالى، وتعامل الذي أغلقت في وجهه أبواب النيران فقالت له كف عني، وتعامل الذي أبعدت عنه مردة الجن والشياطين، وتسمع بأذنيك يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر، ثم تظل ذليلا منكسرا أن يعتق الله عز وجل رقبتك وأن يفك قيدك من النار فتكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أصدق من الله قيلا. فلما فطنوا لذلك اشتعل الشوق في قلوبهم لهذه الساعات، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، لا يقولونها مرة ولا مرتين ولا يوما أو اثنين ولا شهرا أو اثنين، 6 أشهر لا يغفلون عنها، وهذه ظاهرة عامة في كل السلف. السلف كلهم كانوا كذلك، لأنهم أدركوا هذا المعنى، أدركوا هذا الفتح العظيم الذي يحدثه رب العالمين في الدنيا. فلا نريد أن نكون غافلين، ولا نريد أن نكون مطمئنين. ولنا عظة وعبرة في بعض إخواننا الذين توفاهم رب العالمين ولم يأذن سبحانه وهو الحكيم أن يبلغوا رمضان، مع ما كانوا عليه من الصلاح والهداية والتقوى كما نحسبهم، ويجهزون ويتهيئون تهيئا لا تكاد ترى إنسانا يتهيأ مثله. ولله الحكمة البالغة. رحمك الله يا باسل، وغفر الله عز وجل لك، وكتب لك أجر رمضان بما كنت تسعى وترفل أن تدرك هذا الشهر. بالأمس هذا كلمني إنسان، قال لي سبحان الله، كان يكلمني قبل أن يموت بيومين، يريد أن يستخرج تأشيرة لعمرة رمضان، وكان درسه عشية اليوم الذي مات فيه كان يدارسه القرآن، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وكان يدارسه القرآن، جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف ذلك من الأمور التعبدية في الطاعات والخلوات التي كان يعدها استقبالا لشهر رمضان، ثم شاء الله عز وجل بحكمته أن يقبض روحه قبل رمضان بعشرة أيام تقريبا. علمتم ثمانة هذه الدعوة، علمتم قدرها بأن يبلغك الله رمضان. أيها الناس، لا تكونوا غافلين عما يعد لكم وما يجهز لقلوبكم من فتح عظيم في الدنيا بعد أيام، ولا تكونوا غافلين عن موعود رب العالمين بأن الموت آت في لحظة قبل رمضان، بساعة، بنصف ساعة، بعشر دقائق، بأقل من ذلك. فهذا كله إذا اجتمع في قلب العبد المؤمن يورث فيه وجلا وفزعا وانكسارا وذلا لله عز وجل بأن يبلغه رمضان، وأن يجعله من المقبولين في رمضان، وأن يحيي الله عز وجل في قلبه الإيمان بغيبيات رمضان ورؤية ما وراء ما نراه في رمضان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في غنى وعافية وسعة وشكر وهداية يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من أن يغفر للناس ولا يغفر لنا، نعوذ بك من أن يقبل الناس ولا نقبل يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واقبلنا بعظيم كرمك واجعلنا يا رب من الصالحين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. ادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، وأربحت تجارة كل وارد نحوي وصادر، وأعدتهم إلى منازلهم وما فيهم خاسر، فنادهم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عمير. صبروا على مشاق الطريق، بين هبوط وصعود ومضيق، واحتملوا لأجلي خلق الرفيق، وحديت بهم المطايا من كل بلد سحيق، وجانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، وصبروا ظمأ الشفاء وقلة الريق، فلأسقيناهم يوم لقائي من السلسبيل والرحيق، فنادهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قبضوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لها سبعة أبواب. الجزء الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. مستمعينا الأحبة في كل مكان أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة هنالك اضطرابات تعتريني بشكل غير عادي، ربما لأننا سوف ندف بالحديث عن دركات النار وعن هذه التقسيمات التي تقشعر لها الأبدان والأجساد. فيا ترى هل هذا شيء طبيعي بالنسبة للمسلم أم تراني مبالغا في الأمر؟
2: يعني إن لم يستشعر المسلم هذا الأمر ويظن أنه بعيد عنه أو بمنأى منه فقد أمن من مكر الله عز وجل، ونحن لا يجب أبدا أن نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا خاسر أو كافر أو فاسق أو فاجر. فمسألة الخوف من دركات النار وما تحدث بها وعنها القرآن الكريم بهذه الآيات التي سوف نعرضها التي تهز القلب هزا، هزت قلوب الصحابة، هزت قلوب التابعين، هزت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر جلل وكبير، ولا بد أن نضع النقاط فوق الحروف حتى نجهز أنفسنا كي لا نكون من أهلها. فأمر طبيعي جدا أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الدركات السبع فلا بد أن يعتريك هذا الأمر وما يعتريني أكثر.
1: فضلت الإمام، هل جهنم وصقر والحطمة والهاوية والدرك الأسفل والجحيم السبع أسماء، هذه أسماء للدركات، لدركات النار أم للأبواب أم لوصفها أم لماذا؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المسميات والمصطلحات في كتاب الله عز وجل، فهم منها علماؤنا وفهمنا من علمائنا أن هذه دركات للنار أو أبواب للنار. فهذا باب جهنم، هذا باب السعير، هذا باب الحطمة، هذا باب لظى، هذا باب الهاوية، هذا باب أو هذا باب الدرك الأسفل، أو هذا باب السعير إلى آخر. أو أنها وصف للنار نفسها، يعني النار كمسمى. بعض العلماء يرون أن جهنم مسمى للنار،
1: هي النار وصف
2: لكل هذه الدركات، لمن يدخل في هذه العياذ بالله في
1: أي مكان
2: في هذه الكارثة هذا يسمى النار.
1: وعما ذلك يرون جهنم،
2: يعني الجنة أمامها النار. النار بعض العلماء يطلقون عليها جهنم،
1: عليها كلها،
2: عليها كلها أيضا.
1: نعم.
2: والبعض يرى أنها دركات، وكل دركة اختص بها قوم معينون.
1: نعم.
2: كل طائفة معينة لها يعني في هذا المكان نتيجة
1: محددة،
2: والعياذ بالله نتيجة ما صنعوا في الدنيا، يعني كان الوعيد واضحا في كتاب الله عز وجل فأخذوا جزاء وفاقا. فهذا رأيي. دققت النظر طويلا في كتاب الله عز وجل، وأمعنت ورجعت ودخلت في دهاليز التفاسير وأرى العلماء، واسترجعت ما تعلمت وما زلت أتعلم. وكان عندي قناعة في البداية أن جهنم هي الدركة الأولى في الـ الـ الـ الـ النار التي يوضع فيها عصاة الموحدين فقط.
1: نعم.
2: وهناك حديث صحيح يقول يأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها، يعني تخلو جهنم نفسها
1: كدركة.
2: نعم. وتبقى الدركات الست الأخرى كما هي ملأة.
1: طب المراد بتصفق أبوابها ماذا؟
2: يعني تفرغ مما فيها من أهلها،
1: يخرجون منها،
2: يعني بعد ما يقول أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيعني يأتي يوم ليس فيها أحد من عصاة الموحدين. هذه كانت قناعتي وما زلت إلى الآن طبعا يعني أرى هذه الصورة، لكن الاجتهاد مع النص.
1: صحيح.
2: يعني قلنا إن الدار إن ما بعد الموت أو ما بعد خروج الروح إلى أن يبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس فيها إعمال عقل. وليس فيها اجتهاد
3: صحيح.
2: وليس فيها قياس، لكن نحن نشرح ما ورد إلينا وما نراه في كتاب الله عز وجل، أو ما نعمل عقولنا المحدودة في تأويل النص أو تفسيره أو شرحه، استنادا على أهل العلم الذين سبقونا، ونحن لسنا بأهل العلم، قد نكون متطفلين عليهم، لكن حقيقة الأمر أنني وجدت أن جهنم في كتاب الله لها أناس ليسوا من الموحدين، إذن هي تجمع، وهذه كانت بالنسبة لي يعني وأنا أراجع كتاب الله عز وجل بفضل الله سواء تلاوة أو تدبرا، أن هناك مراجعة كي لا ينسى الإنسان، التدبر يقف الإنسان عند الآية، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها بآية واحدة يقرأها ويبكي، وكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هذا الشهيد يقوم الليلة كلها ويبكي طوال الليل. وكان الحسن البصري له ختمة كل 4 أو 5 أيام، وهناك له ختمة كل شهر، وهناك له ختمة لا تنتهي يقف عند كل مدلول كلمة فوجدت أن هناك أناس يشاركوا عصاة الموحدين في جهنم، فللتوفيق بين الأمرين يعني عشت ليالي طويلة يعني يتشغل يعني أعيش في إطار المسألة كقضية علمية وقضية تفسيرية، وعدت إلى أساتذتي في علماء التفسير وراجعتهم وناقشت معهم وتناقشت، وذهبت إلى الحديث وإلى علم الحديث كعلم، ثم رجعت التفسير كلها ما يربع على فضل الله يعني أكثر من 25 تفسيرا ويعني تعايشت مع المسألة،
3: خرجت
2: ويعني أستريح إلى أن هذه رؤية إن كانت حسنة فمن الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فيعني يعني من الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما
3: بريئة،
2: لكن أرى الله أعلم يعني بما أرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن يبدو أن جهنم أن كل دركة سوف تمتلئ بكل الناس من العصاة ثم يأتي خروج العصاة الموحدين عن طريق جهنم لأنها الباب الأخير، فتخلو هذه الدركة من عصاة الموحدين فقط
3: وبالتالي من النار كلها
2: طبعا كل من قال لا إله إلا الله سوف يأخذ خلاص يعني لا تبقى النار على قلب يعني فيه لا إله إلا الله بعد مدة، فإذا عصاة الموحدين سوف يخرجوا من النار، فالخروج يكون عن طريق جهنم يعني بشيء من العقل المحدود، كأن أنا أنزل إلى بئر هذا البئر 100 درجة لن أخرج من قاع البئر إلا إذا خرجت على عند الدرجة الأولى
3: صحيح
2: قريبة من إيه من صفحة
3: الفوهات
2: فكأن الجهنم هي قريبة من الفوهة قريبة من الفتحة الأولى فهكذا يخرج العصاة من هذا المكان من هذا المكان. وتبقى دركات النار كما هي تغلق على وتغلق على الذين سوف يخلدوا في النار والعياذ بالله سوف يخلدون في النار والعياذ بالله رب العالمين يعني وسوف نرى في سياق يعني هذه العمليات لا أريد أن أشرحها أكاديميا ولكن أريد أن أشرحها من داخل الآيات
3: جميل
2: يعني
3: نتفق عصاة الموحدين ما المقصود بهذا
2: يعني المسلم الذي مات احنا عندنا 3 أصناف من المسلمين
3: طيب
2: حسناته سبقت سيئاته ثقلت موازينه
3: ذهب للجنة
2: سيئاته سبقت حسناته
3: خفت موازينه
2: ذهب للنار
3: خلاص العياذ بالله
2: استوت حسناته مع سيئاته صار من أصحاب الأعراف جاءته شفاعة أو غير ذلك أو نجا ودخل في رحمة الله
3: طيب.
2: إذا إحنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت
3: سيئاتهم
2: حسناتهم هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما صنع
3: وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها
2: حتى سقر وسوف نرى حتى سقر
3: طيب إذن هل نهاية هذا التطواف الجميل الصقر وجهنم والهوية والحطمة واللظى والدرك أسماء للأبواب
2: للدركات
3: سلم يا رب طب هل ثبت في مصادر الشريعة الإسلامية تخصيص كل نوع من هذه الأسماء لدركة محددة ولها أهل معين
2: من كتاب الله
3: طب إذن ندلت
2: تعال إلى جهنم والعياذ بالله
3: سلم يا رب
2: تعالى إلى ذكر جهنم
3: جهنم صعبة
2: ذكر الجهنم 77 مرة
3: كثير
2: طبعا. في 39 سورة تحديدا
3: هذا طبعا استقصاء
2: نأخذ أمثلة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم فحسبه جهنم
3: الخطاب لمن؟
2: هذا الإنسان الذي يوعظ سواء من مسلم او غير مسلم اذا قيل له اتق الله يعني اتق الله انا رجل رزقت ببنت واحدة فبدلا من ان ياخذ اعمامها شيئا من الميراث اكتب بها كل ما عندي بيعا وشراء. فاتي محمد خالد او سين او صاد او عين يقول له يا فلان اتق الله، هذا عمل غير شرعي، هذه وصية جائرة، هكذا انت تمنع وارثا من ارثه، يمنعك الله من ارثك في الجنة يوم القيامة. تأخذه العزة بالاثم، تقول يا فلان اتدع حكم الله عز وجل وتحكم انت من ذات نفسك ومن لبنات افكارك، تعطل حدود الله وتقول هذا هو البديل. لما يجي يقول لك في العالم الاسلامي هذا الولد مسجل خطر، يعني مسجل خطر يعني تعدد تكرر منه السرقة.
3: صحيح.
2: طب ما تقطع يده وتروح الدنيا. والحسن البصري رأى شابا يحد في
3: سرقة
2: فتبسم وقال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلم.
3: الله أكبر،
2: شوف الشجاعة بتاع الإمام.
3: يا سلام.
2: سارق السر. سبحان الله العظيم. فلما جي لكي يقطعه يد شاب سرق بعيرا،
3: نعم،
2: فقال بدلا من أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. قالوا لما؟ قال لأنها انطلقت بالزغاريد عندما سرقت بيضة من بيت الجيران، وقالت الولد كبر ما شاء الله بصارت يده تطول، لما شجعته صغيرا شجعته فاصل إلى أنه سرق البعير.
3: صحيح.
2: فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. تقول له يا رجل تعمل مدير لإنسان والعزة بالله يعني يحل الحرام ويحرم الحلال لوحدة، تعمل في عمل لا يرضي الله ولا رسوله؟ أنا حر، أنا عندي عقل، أنا أفهم، أنا عندي إيمان يعلو إيمانك.
3: فحسبه يفصله من عملي.
2: أنا يعني شوف إذا خير له اتق الله. يا كان الأطفال يلعبوا في شوارع المدينة.
3: نعم.
2: يمر أمير المؤمنين عمر فيقول صبي منهم أبكي لكم أمير المؤمنين؟ وكيف يقترب الولد يقول لي أمير المؤمنين؟ يقول نعم يا بني اتق الله. يبكي عمر.
3: الله أكبر.
2: يبكي. يقول فقهها الصبي فلما يقال له اتق الله إن شاء الله دعوني أن ربنا
3: يخاف الله
2: يخاف اتق الله
3: يرتدع
2: يقف يتوقف تهز الكلمة هزا اتق الله.
3: ماذا ينبغي أن يقول حينما يقال له هذا؟
2: جزاك الله خيرا راجع حساباتي بارك الله فيك الله يرضى عليك كده نصحتني أنت أخي صالح ممكن أكون صديق لك ممكن أمشي جنبك. مشان الناس سوف يأتي زمان على الأمة يكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من إنسان يذكرهم بالله ورسوله.
3: سلم يا رب.
2: وفي بيئات تقرا المذكرين لازم الله رب العالمين
3: اعوذ بالله
2: ولازم الله رب. فلما قيل للنبي الله صلى الله عليه وسلم ها اتق الله
3: والسلام
2: شبنا رب اتق الله
3: في الاحزاب
2: تمام
3: نعم
2: سبحان طب هل غضب رسول الله؟
3: لا يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
2: سبحان الله
3: لا صحيح اتق
2: الله قيلت لرسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
2: هذا الإنسان إذا قيل له اتق الله أخذت أصور المصيبة أنه وقائم على معصية
3: أخذته العزة بالإثم.
2: يعني
3: يرفض
2: يعني لا, لا لا لا هو يعتز بما صنع من آثام.
3: أعوذ بالله.
2: لا لا لا لا أنا أنا أنا هكذا أنا عقدي يقول هذا هكذا. فحسبه جهنم ولا بئس المهد. يعني بئس مهد هذا المهد الذي ينام عليه والعياذ بالله.
3: حسبه يعني
2: يكفيه جهنم. تكفيه جهنم عقابه جهنم.
3: نعم.
2: هذه في سورة البقرة.
3: طيب
2: يبقى لمن جهنم الآن؟
3: من لا يتقي الله.
2: لمن لا يتقي لمن يرفض أن يوعظ وهو مقيم على معصية.
3: نعم.
2: يا عمرو أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني في إنسان لما قالوا له هذا طريق الخير سار فيه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. كيف يبوء بسخط من الله؟ يعني يعمل أي أمر يحطم يعصيه أي نهي يرتكب.
3: معنى سخط الله معنى سخط.
2: غضب الله عز وجل. غضب الله عليه كما غضب على بني إسرائيل كما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخر. سخط الله والعياذ بالله رب العالمين.
3: نعم.
2: وسخط الله له عناوين له دلائل يعني له دلائل
3: تجد. حتى لو كان مسلما
2: يبوء
3: بسخط الله أيضا.
2: لا إله إلا الله.
3: هذا للكافر فقط
2: لكل من يغضب الله عز وجل مسلما كان أم غير مسلم. إنسان سبحان الله لا يقيم صلاة لا يؤدي زكاة لسان والعياذ بخواط في أعراض الناس نهاش في لحوم الناس سبحان الله العظيم أكل أموال اليتامى يبتز ويستحل المال العام يبوء بسخط من الله بدي أمانات.
3: صحيح.
2: لا يحق يعني الإنسان الذي يدخل هذا من شبابنا وأبنائنا ونسائنا سبحان الله أما يتقي الله في المال الذي أعطاه له رب العباد عز وجل بقى بسخط من الله.
3: الله
2: والعياذ بالله رب العالمين. ومأواه جهنم وبئس المصير. تعالى يا سيدي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
3: نعم.
2: ما فيش مؤمن يقتل مؤمن متعمد أبدا.
3: طب وما يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية للمؤمن أم لغير المؤمن؟ يعني إذا كافر قتل مؤمن
2: ليس بعد الكفر ذنب. أتكلم عن المؤمن الذي يقتل مؤمنه أو المسلم الذي يقتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلا القتل. أول ما يعني يوم القيامة ما ما ما ما, ما يفصل فيه في الدماء،
3: ولو بذريعة.
2: غير بذريعة، القصاص القصاص بين حق ولي الأمر.
3: ليس ليس
2: لا لا، ولو تركنا الأمر على عواهنه لادعى أقوام دماءنا دماء أقوام، ها لا، ولي الأمر لازم يقوم بالأمر
3: فقط.
2: لا، ولي الأمر ولا تشيع فوضى.
3: إذا لم يقم ولي الأمر بالقصاص،
2: لا خلاص، هو يحتسب الأمر لله عز وجل.
3: يعني أن فضيلتكم من الصعيد،
2: ما
3: الصعيد هم يقتصون من
2: معروف الثأر. لا طبعا، ليس هذا في شرع،
3: ليس الأفراد،
2: ليس هذا من شرع الله. لا، لابد لولي الأمر أن يقتص، وأطلب ولي الأمر يقتص. سبحان الله.
3: طب ومن يقتل إذا قتل له أحد؟ النفس بالنفس والعين بالعين،
2: ولي الأمر يقوم بهذا الأمر.
3: ولي الأمر
2: الإسلام نشأ في جماعة، الإسلام لم ينشأ فردي، مش كل واحد اللي يدوم في دماغه الموضوع يعمله.
3: عبر الفضائيات يرددون هذا الكلام من قبيل الغزو الفكري.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا،
3: يقول النفس بالنفس والعين بالسن والعين بالعين والسن بالسن والبدي أضل.
2: جميل جميل، والبدي أضل. ولي الأمر يقوم بهذا،
3: ولي الأمر
2: لابد لابد سبحان الله. وإلا ده استئات على الحكم
3: عظيم.
2: أنت تسلب سبحان الله العظيم ولي الأمر تخصصه واختصاصه. لا، أطيعوا ولو أمر عليكم عبد ذو زبيبة.
3: الله ذو زبيبة.
2: لا يعني يعني يعني لا لا لا, لا, لا يعني لا يقام له وزن. يعني لا أشعث أغضب لو ولي علي وجبت طاعته طالما أنه تركني أصلي، وواجبت علي نصيحتي له.
3: يعني ما احد لا يخطئ بين اختص بنفسه.
2: لا لا،
3: مصيره هذه.
2: لا لا لا لا، رب العالمين. ربما يختص عن غير بينه، ربما يختص عن غير بينه.
3: واذا تحقق
2: لا لا، يرجع الامر لولي الامر. لا يقوم بنفسه. ومن ياخذ المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
3: عذاب قاس هذا كثير له، جهنم وغضب ولعن
2: وعد طبعا. لماذا؟ لانه وما ما ما يعني من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا.
3: وكتبنا عليه فيها
2: أيوة،
3: ان النفس بالنفس كذا كذا. انه من قتل
2: نفسا بغير نفس او فساد في الارض
3: فكانما قتل الناس جميعا.
2: ليه فكانما قتل الناس جميعا؟ لو يسر له ان يقتل الناس جميعا لاخذ، لانه قتل الانسانيه في هذا الانسان.
3: معقول؟
2: طبعا.
3: ويبوء باثم هذه
2: البشريه لانه قتل الانسانيه فيه، عطل فيه الانسانيه التي وضعها رب العباد عز وجل.
3: الله اكبر. طبعا هذا تجرؤ على الخالق.
2: وفيه نوع آخر من القتل، وإن كان ليس عليه عقاب دنيوي،
3: ما هو؟
2: اللي هو القتل المعنوي.
3: بمعنى
2: أن أدمرك كما يقول المدراء والنزرة، أن أحطمك، أن أشيع عليك إشاعات، أن آتي للإعلام وأشوه صورتك، أن أقلل من شأنك، أن ألتمس للبراء العيب. هذا قتل.
3: نعم.
2: هذا قتل. أن يصير الإنسان كمدا طوال حياته مع امرأة تسم سوء العذاب أو زوجة يسمها سوء العذاب، هذا قتل.
3: أسأل بيا رأي
2: طبعا. وهذا موجود في البيوت.
3: صحيح.
2: هذا قتل. وإنما قتل معناه ليس فيه يعني سبحان الله حد، ولكن فيه.
3: يعني إذا سمع الزوج زوجته سوء العذاب تنتقم منه أم ماذا؟
2: لا لا لا، تصبر ليبنى لها قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة.
3: تصبر.
2: طبعا. تصبر وتحتسب.
3: الصبر مسألة صعبة.
2: ولذلك ثوابها عجيب. تخيل كل المنظر اللي حكينا عليه من أول النشور.
3: نعم.
2: اول البعث والنشور الى ان شوف دركات النار شوف فين.
3: نعم.
2: هذا الصابر ها الحمد على كل حال يخرج من القبر الى باب الجنه. رجع الكلام ده.
3: الله اكبر.
2: عايز الحكايه سهله
3: ما شاء الله.
2: حتى يقف مرضوان وسوف ناتي الى الجنه.
3: ما شاء الله.
2: انما يوفى الصابرون اجرهم. اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم اقوام فالناس تتطلق. من انتم؟ فنحن الحمادون على كل حال، ادخلوا من اي ابواب الجنه شئتم.
3: الله أكبر.
2: يجتمع مع أبي بكر في هذه القضية، لأن أبو بكر هو الوحيد الذي يخير بين أبواب الجنة الثمانية.
3: الوحيد.
2: الوحيد.
3: سبحان الله. لا. اللهم اجمعنا بهم
2: يا رب العالمين.
3: القتل العمد.
2: القتل العمد. خلاص يا سيدي. النساء أيضا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. راح ظالم نفسه.
3: نعم.
2: بإيه؟ بالتقصير عن طاعة الله، بالصد عن سبيل الله، بحجب المؤمنين عن بإيذاء المسلمين، ظالم نفسه. هو نفسه خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والإنس
3: إلا ليعبدون.
2: طب ترك العبادة وبدأ يظلم نفسه. قالوا فيما كنتم، يعني ملائكة توفوا هؤلاء.
3: لا يسألونهم.
2: ناس ما قال كلمة حق أبدا.
3: سلم يا
2: قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنا تابعين. قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس شتمنا. اشتموا على الشاشة اشتموا. اسجنوا فلان سجنوا. اقتلوا فلان اقتلوه.
3: عبد المأمور.
2: الله يرضى عليك. هذا وحتى ريت عبد الامر عبد المفعول لا اله الا الله مفعول لا اله الا الله سبحان الله. قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. انت كنت مستضعف هاجر روح في شغاف الجبال اعمل خيمه كده وهات شاه وخروف واحلب من الشاه وازرع شويه جرجير ولغايه ما ياتيك النفط يعني. ولكن لا تستضعف لا تكن امعه لا تكن امعه لا تكن يا اخي الاسلام ايجابي
3: ولا يعترف الملائكه والله عز وجل بانه مغلوب.
2: لا لا لا, لا هو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا.
3: والله الامر قديما كان متعلق بانه يهاجر, هنا الامر متعلق بفيزا وتاشير الدخول وقوانين امنيه وارتباطات وتعهدات دوليه.
2: لا لا, شوف شوف. لا, لا لا لا تنظر الى شيء وتغفل اشياء. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيميه كان داخل الجب يقول انا روضتي وبستاني في صدري, حبسوني في حبسي مع الله خلوه, وان قتلوني فان قتل الله شهاده, وان نفوني من بلدي فنفي الله سياحه.
3: فماذا يصنع اعدائي بي؟
2: يعملوا ايه معي يعني. سبحان الله. نعم تبارك الله. هذا يا سيدي ايه
3: ظالم
2: الامعات ظالم نفسه الامع الذي نعم. تعالى يا سيدي في الاعراف.
3: نعم
2: ان الذين كذبوا باياتنا
3: سلم يا رب.
2: ده كذبات لا تقول له حجاب يقول دي مش واضحه, تقول له ربا يقول دي مش ده. سبحان ان الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء.
3: نعم
2: شايفين ابواب الايه
3: السماء
2: يعني بالدعاء تغلق في الدنيا. لا تفتح لهم
3: ابواب السماء
2: ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سم الخياط.
3: الايه على الجمل
2: نخفض.
3: طيب
2: اللي استكبر عن ايات الله عز وجل
3: وكذب بها
2: ورفضها.
3: نعم
2: تمام. اولا لا تفتح لهم ابواب السماء لا دنيا ولا اخره يعني دعاهم غير مستجاب خلاص.
3: نعم.
2: طيب ولا يدخلون الجنه
3: أبداً.
2: حتى يرج الجمل البعير الكبير في سم الخياط في ثقب الابره. لو دخل الجمل في ثقب الابره لدخل هذا الكافر الجنه, وبما ان الجمل لن يدخل في ثقب الابره نفس ويقال الجمل للحبل بتاع الخيمه بتاع المركب.
3: نعم
2: حبل القرش اللي بيشد بيه القراع ده اسمه ايه
3: جمل.
2: سبحان الله اسمه جمل. فالحبل سمينها لما يدخل او الجمل اللي هو
3: يعني الصورتين مستحيل ان
2: انا هذا الحبل يدخل في ايه في سم
3: خلاص
2: سبحان الله العظيم في سم الخيار. وكذلك نجزي المجرمين ما يدخل سبحان الله.
3: وان كان مسلما هذا الذي يكذب بايات الله
2: وان كان مسلما
3: يعني هذا لن يخرج من النار.
2: وياما في مسلمين يكذبوا بايات الله. امال ابن الفاضل اللي فيه الفاضل اللي حصل فيه
3: يعني شيء سوف نحتاجه في قبل الحلقات. وهذا لن يخرج من النار ابدا.
2: لا لا لا المنافق سيخرج من النار. اما لقاءات من
3: خالد فضلت قلت وسط الموحدين سيخرجون من النار.
2: إذا جاءتهم لانه اصلا لا اله الا الله مش كلمه. لا اله مش كلمه الناس فاهمه لا اله
3: الله يعني قل لا اله الا الله.
2: يقول لا اله الا الله طب صح وخذ اشرب. لا اقول لا اله الا الله اشرب المسكر كيف يعني لا ما ينفع. الدين واحده.
3: نعم
2: القتل العمد مش خالد فيها
3: صحيح.
2: طبعا في اراء العلماء كثيره لكن نامل ان كل موحد يعني ان شاء الله لا يخلد في النار.
3: والله نحن نامل هذا ايضا يعني نريد ان نقاعد القواعد في هذا البرنامج
2: يعني فيما ارى ان هؤلاء الذين استكبروا من الكفار على ايات الله وصدوا عنها هؤلاء لا يدخلوا الجنه مطلقا. لكن رحمه الله قريب من هؤلاء الذين اساءوا وظلموا انفسهم بجهد او بغير جهد. عسى ان تاتيهم شفاعه او تاتيهم رحمه الله حتى يخرج كل موحد من النار ان شاء الله.
3: والله يا ريت هذا الكلام. ولكن وصف الخالدين فيها هذا الخلود فيه نظر.
2: نعم وفي اللغه تقولون انتم ان سم تجمع على سموم
3: صحيح.
2: لكن السم القاتل جمعها سمام.
3: سمام
2: مش سموم عشان اولادنا في اللغه
3: اشياء
2: صح كده
3: اخطاء اشياء
2: نقول ولا
3: ما شاء الله تعطلوا علينا
2: يلا بعد كده
3: علينا الله يرضى عليك.
2: لهم من جهنم مهاد
3: مستقر
2: سبحان
3: الله. نعم
2: المهد.
3: نعم
2: ومن فوقهم غواش
3: يعني
2: اغطيه من النار. هل اتاك حديث الغاشيه
3: سلم
2: النار من جهنم مهاد يعني تحت ايه تحته ايه نار ومن فوقهم
3: غواش.
2: والعياذ بالله رب العالمين وكذلك نجزي الظالمين.
3: الظالم
2: تمام. هو لا هو كذب بآيات الله واستكبر وهو مجرم وكذلك نجزي المجرمين.
3: نعم
2: ثم هو ظالم فجمع هذه الاخلاقيات كلها.
3: نعم
2: والسلوكيات والعياذ بالله. والعرف ايضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ذرأنا يعني خلقنا ربنا اوجد في الدنيا كثير من الجن والانس من اهل الايه
3: جهنم،
2: والعياذ بالله رب العالمين. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب قلب عقد يعني، لما تقول تكلمهم كده يجادلك يجادلك، لا لا لا انا فهمك الموضوع انت مش فاهم، قولوا فهمني ده الايه تقول كده، لا هي مش كده، طب انت عالم تفسير ولا لا، طب عالم حديث، طب انت بتفسر ايه،
3: وده اصل بالمنطق كده
2: بالما الله يرضى عليه
3: بالعقل كده،
2: بالفلسفه الكذابه ما يعني الفلسفه ده يعني مع حب الحكمه، لكن هو ما يدرك الفلسفه، هو بالجدل وبالمراء الذي يعني سبحان الله.
3: لا.
2: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها، يعني لا يرى الحق، يعني تعامى
3: الله اكبر
2: تعامى، ولو الحق واضح
3: يعطل النعمه
2: سبحان الله العظيم. ولهم اذان لا يسمعون، هو عطل كل نعم الله، يعني لا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا يفقه الحق، لا يفقه الا الباطل، لا يرى الا الفوضى. لذلك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هكذا يدعو الانسان عشان تستبين الامور.
3: صحيح
2: سبحان الله. حتى الكفار والعياذ بالله لما يقولوا ايه، يعني اللهم ان كان هذا هو الحق عندك فامطر علينا حجاره من الارض، طب ان الحلال مجهول، اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه.
3: صحيح.
2: لا كان الحق دعاء على راسه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان
3: عجول
2: للضلال اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه اضل ليه؟ لان الانعام موحده،
3: لا اله الا الله،
2: الحمار اعزك الله موحد، والجاموسه موحده، والخروف موحد، كل واحد على الارض الجماد، ومن شيء الا ايه الا يسبح بحمده.
3: نعم.
2: قال ابن مسعود ولماذا لا نسمع تسبيحها، قال لو استمعتم الى تسبيحها ما استفدتم منها، اشرب الماء الكوبي يقول لا حول ولا قوه الا بالله،
3: اترك صحيح،
2: اجد على الكرسي يقول سبحان الله، انا مع السلم الحركه سبحان الله، والا كانت الحياه تصير ضجيج، مع انهم موحدين، كل المخلوقات موحده، وما يتمرد الا صاحب العقل. لكن لهم قلوب لا يفقهون بها، اعين لا يبصرون بها، اذان لا يسمعون بها، اصلا سبحان الله، طب ماذا يريد؟
3: نعم.
2: والعياذ بالله رب العالمين. على يا سيدي الانفال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دي واضحه دي في الكفار.
3: نعم.
2: يعني يعمل مليارات لدعايات ضد دين الله عز وجل. بس ايه النتيجه؟ هم يمكرون ويمكر الله.
3: والله خير الماكرين.
2: فسينفقونها. يعني يضيع عليهم الاول ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، ده في الدنيا عشان يستبشر المؤمن.
3: سبحان الله.
2: والذين كفروا الى جهنم يحشرون، جمله وكانها جمله استئنافيه من هؤلاء، يعني هينفق الاموال دي للصد عن سبيل الله،
3: لا،
2: وللدعاء ضد الاسلام، ولتخريب عقول المسلمين، لتشويش قلوب شباب الاسلام وفتاه الاسلام، والمراه ابحث عن حقك، والشاب اعمل زي ما احنا عملنا اتركوا الدين عشان تتحرروا، وينفق ملايين، تضيع الملايين الاول خلاص. وبعدين بعد ما تضيع الملايين سوف تكون عليهم حسره، لان ضاعت من غير اثر. لان الايمان لما بيدخل في القلوب ما شاء الله لا قوه الا بالله، تريد عند الام والجاهل والعالم وكل الايمان يعني دخل في القلب وتغلغل، ولا سبحان الله.
3: واذا صنع هذا الصنيع من المسلمين
2: ده مصيبه، يعني ده هذه مصيبته اشد، هذه مصيبته اشد، يعني يبقى مسلم وينفق اموال ليصد عن سبيل الله، يدخل في المعيه
3: معهم.
2: الله لا اله الا الله،
3: ينطبق عليه
2: الوصف، الذين ظلموا وازواجه
3: معهم،
2: والعياذ بالله رب العالمين. والذين كفروا الى جهنم يحشرون.
3: نعم.
2: تعال يا سيدي في
3: يعني ربما يعني معذره لو بدنا نقول المنطق والعقل، الذين كفروا يذهبون الى اشد دركات النار عذابا وشده وقسوه، جهنم هذه اول بركه خفيفه،
2: واحنا قلنا احنا سوف نجبر في القضيه ونقول انها والعياذ بالله رب العالمين في انواع من العذاب سوف يتنقل فيها الكافر من جهنم لسعير للاضا، لان في اماكن مخصصه للعذاب، والعياذ سوف نحاول والعياذ بالله رب العالمين. تعال يا سيدي في هود.
3: نعم.
2: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا الله، تخيل ان الناس لما تصلح ربنا لا يهلك القرى، يعني ايه لا يهلكها؟ يعني لا يهلكها بالانس مثلا، بالطاعون، بالزلازل،
3: لا، بالقضاء الكوني،
2: لا الله يرضى عليك يا رب، يعني ربنا سبحانه حرك الكون ضدهم، حرك الفيروسات والميكروبات والاوبئه ويصابوا بامراض لم تكن في السابقين، لا لم يكن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، لا
3: سبحان الله،
2: مصلحين، لا، متى يهلكها؟ لما يظلموا، سبحان الله،
3: اذا ظلموا.
2: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقه.
3: من يزالون مختلفين؟
2: الله عز وجل كان ممكن يخلق الناس دي على طراز ادم وخلاص، يعفو ويتوب ويسلك الطريق.
3: نعم.
2: لكن طلعت لنا امم في عبد الشيطان، وفي والعياذ بالله عبد الكواكب وهناك في دول في جنوب شرق اسيا اللي بيعبد مش عارف بيعبد الحيوانات واللي بيعبد سبحان الله في مصادر كثيره سبحان الله. فربنا لو كانت مشيئته ان يجعل الناس امه واحده
3: لفعل،
2: لكن من اياته جعل اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف شرائعنا واختلاف عقولنا واختلاف عشان يترك للإنسان مناط الاختيار، عشان يعطي الإنسان حرية الاختيار.
3: نعم.
2: ما أوجده في الدنيا، بعض الناس يقولون أنا وجدت على غير اختيار من، طب أوجدك وخيرك يلا وريني بقى تعمل ايه.
3: صحيح.
2: أرني.
3: هو يرفض المبدأ في حد ذاته.
2: لا ده أي مبدأ؟
3: أنه وجد في الدنيا.
2: لا لا ده صار سبحان الله، يعني والله لو من كرم الله أننا ما كنا نتمنى أن نرى في الدنيا أساسا. يعني هو احنا اصلا عندنا سأم من رؤيته اساسا سبحان الله. ولذا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم مختلفين هكذا. وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين، من كليهما يعني عصاة الجن وعصاة الانس كل الفرق دي تدخل والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي للاسراء، قل عسى ربكم، بيقول لبني اسرائيل
4: من فضلك اقلب الشريط.
2: على سيدي للإسراء، قل عسى ربكم، بيقول لبني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا والعياذ بالله رب العالمين.
3: نعم.
2: جهنم هي للكافرين. إذن
3: صحيح. ليست لوسط الموحدين
2: خلاص إحنا ورحت سبحان الله العظيم، لأن عظمة القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد،
3: بمعنى
2: يعني من كثرة التكرار لا يصير قديما. يعني انت مثلا مسلسل تشوفه مره ثانيه ولا قصه وانا جهاله خلاص يا اخي سمعتها قبل ذلك، كل مره تجد القران جديد سبحان يخاطبك وفي كل مره تضيف معنى وتدخل فيه سبحان الله العظيم. عمر يقول ياه، يقول اجلس يا عمر، يعني سبحان الله، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وكاني اسمعها لاول مره
3: سبحان الله
2: ويحفظ. إذن هذا هكذا هكذا هذه معجزة القرآن.
3: نعم.
2: ويظل متجدد إلى يوم القيامة.
3: صحيح.
2: من كان يريد العاجلة
3: الدنيا
2: في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وعايز الدنيا بس عايز الدنيا،
3: ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله.
2: لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيوة. ما نشاء طبعا لا شك سبحانه وتعالى
3: لمن نريد والإرادة لله أيضا.
2: طبعا هو طرق باب الدنيا فقط او انا عايز دنيا خلاص كنت يعني فبياخذ له بالاخير برضه يعطيه للدين.
3: صح.
2: ثم جعلنا له جهنم يطلعها مذموما مدحورا. اما في الاخره ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها
3: فاولئك وهو مؤمن.
2: وهو مؤمن، مش سعي منظر، مش سعي كلام. احنا ما شاء الله علينا، احنا من اهل التوحيد، يا بختنا بشفاعه الرسول، والكلام التهريج ده كلام مقاهي، ده كلام واحد مش عايز يشتغل
3: سبحان الله.
2: لا ليس الايمان
3: بالتمام، وهو مؤمن
2: وهو مؤمن
3: يعمل لها،
2: مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب سبحان الله. فهنا هو عايز العاجله بس، عجل الله لا ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين.
3: ما الخطل في ان يطلب العاجله من الله عز وجل؟
2: طب يطلب العاجله عشان يتمنظر على الناس، انا عايز زي قارون، انا عايز اكون زي بيل جيتس، عندي مليارات.
3: هذا غير مشروع في الشارع.
2: لا مشروع، بس عندي انا عايز المال ده اوظفه لكذا.
3: هو يعني وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
2: ان تزرع فيها للاخره في معناها.
3: تعال
2: يا سيدي ايضا في الاسراء، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه. يعني اولياء من دون، ما فيش حد يدافع عنه، يعني ما فيش واحد محامي يخاف مثلا يوم القيامة، اصل كان مسكين، ده كان مضطر، ده كان وقع على القرار كده لان المسؤول قال له لا سبحان الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما.
3: سلم يا رب.
2: تخيل هو داخل النار اعمى لا يرى،
3: سلم يا رب،
2: لانه كان ايه؟ اعمى عن الحق، اعمى لا يبصرون، بهذا كان القران يفسر وعظه.
3: نعم.
2: بكما ليه؟ ما نطق بالحق.
3: صح.
2: سبحان الله. الله، لا اله الا الله. صما ليه؟ اغلق اذانه عن ايه؟ عن استماع كلام الله وكلام الحق، فاصيب بالحواس عطلت فعلا، هو عطلها معنويا فعطلت ماديا ومعنويا.
3: سلم يا رب.
2: سبحان الله. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
3: اي الحديث عن جهنم،
2: جهنم والعياذ بالله، كلما خبت كلما النار تتهدأ جهنم
3: زدناهم سعيرا
2: والعياذ بالله رب العالمين.
3: الفئه هذه
2: الفئه اهل الضلال،
3: اهل الضلال،
2: ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دون.
3: وهنا الهدايه بيد الله والضلال بيد الله ايضا
2: بعلم الله.
3: وقال ومن يضلل.
2: نعم. ومن يضلل نفسه،
3: ومن يضل ليس لله سبحانه وتعالى.
2: الله عز وجل لا، لان العبد امسك مفتاح باب الضلال.
3: من يهدي الله فهو
2: من يهدي الله
3: فهو المهتدي.
2: تمام.
3: يعني الذي يهديه الله، يعني الله هنا فاعل، ومن يضلل اي يضله الله.
2: لا، لكن في البدايه العبد هو الذي سلك
3: طريق ام من يضلل من العباد.
2: وقعت اراده العبد، ان لله عبادا اذا اراد وراد. اراده العبد جاءت مع اراده الله في ان هدى نفسه ففتحت له ابواب الهدايه، والاخر امسك في باب الضلال فتحت له ابواب الضلال. والا ما كان يوم القيامه ولا الله، يعني جبريل ليش رايح على باب الهدايه روح ودينا على باب الضلال، قول له لا انت اللي روح.
3: يعني الهدايه هنا بيد الله، والضلال بعلم الله، باراده العبد نفسه، ليس
2: كي لا يظلم، كي لا يظلم العبد.
3: ولكن يعني ربما توهم النفس البشريه بهذا العطف.
2: لا لا لا، شوف القران يفصل، لا تاخذ ايه واحده تجمع مثلا في مساله الضلاله دي، تجمع كل علم التفسير يقول هذا. كل ايه تخص الضلاله حطها امامك واطلع بالمجموعه. عايز ايه الهدايه حط كل الايه. سبحان الله، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. واضحة سبحان الله. فهذه سكر ألهمها فجورها وتقواها، هذا وذاك.
3: طيب
2: يا سيدي، تعال في الكهف يا سيدي، يقول لك الله عز وجل يقول إيه؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
3: الكافرين
2: بس مش عرض، يعني مجرد عرض عشان يتفرج عليها،
3: هذا المفهوم من منطق.
2: لا لا لا، عرضنا يعني أدخلناها أيضا في عرضها، ندخل في عرصتها والعياذ بالله.
3: سلم يا
2: رب. من الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. يعني الاعين تذكر، ترى نعم الله فتشكر، وترى فضل الله فتعرف، وترى اهل العلم فلا، مش كانوا استغشوا ثيابهم حطوا على عينيهم عشان ما يروا نوح.
3: صحيح.
2: لكن سبحان الله، وكانوا لا يستطيعون السمع. وكان يستطيع، بس كانوا لا يستطيعون سمعا للحق ويسمع اي اشياء اخرى. هذه كافر والعياذ بالله رب العالمين.
3: يعني هذا التفسير الذي جاء لمجمل، لابد ان نتناول هذا الكلام في هذا ديننا بمشيئه الله تبارك وتعالى. الموضوع فيه تفصيل كبير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أيوة. الذين كانت اعينهم
2: في غطاء عن ذكري.
3: واذا كان المسلم فيه هذه الصفه
2: يدخل معه، يدخل معه، يدخل معه الله، يدخل معه.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: هو سمعت حبي؟
3: لا
2: الله. يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، لا يأتون الناس يوم القيامة بحسنات، وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم تحملونها، تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد، فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
3: لا إله إلا الله.
2: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة، يا بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، اعملي لا أغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه.
3: لا حول ولا قوة. الذين كانت أعينهم
2: في غطاء عن ذكري، والعياذ بالله، فكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله، هو غطى على نفسه.
3: سلم يا رب.
2: نعم
3: سلم.
2: نعم. طيب قل هل أفحسب الكهف، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني الكافرين لما يتخذ واحد ولي من دون الله، صار يطلع وزير يطلع أي من هذه الفرق. يا سبحان الله، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزل مقر فندق. سبحان الله، يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. هذا كلام خطير
3: جدا.
2: هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق،
3: يظن من تلقاء نفسه هكذا،
2: يظن من هواه الذي يتبعه. لأن يعني من علامات اتباع الهوى، كيف نعرف أننا متبع هواي؟ ها؟ احنا كنا من قبل من اتبع هواه أضل هدى. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات، ها؟ والتكاسل عن أداء الواجبات.
3: جميل.
2: تجدها إيه؟ تصوم 2 و5 و3 أيام كل شهر من غير محجبة. هو يتصدق ويعمل مش عارف إيه، ولكن واخد فدان من أرض أخواته، واخد بناية مش عارف إيه، ظالم مغتصب أموال الشركة والمؤسسة.
3: قصص
2: يا ويه، انا رايح عمره يا عم. عمره انت عارف بس عمره ايه؟ سدد الديون اللي عليه. عمره مين؟ عمره من؟ فقه الاولويات مش موجود
3: ابدا.
2: هم
3: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا
2: وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
3: لا
2: بالله، هذا من اهل جهنم يا سيدي، والعياذ بالله. تعالى يا سيدي لمريم، ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا. كل شيعة وكل فرقة ربنا ياخد منها ايه؟ الاعتى يبدأ به الاول، يعني يدخل في النار يدخل في النار الاقوى. فلما يدخل الكبير الاول الله لما يدخل الكبير اللي كنت هو ده اللي كان سبحان الله فاول ما يدخل الكبير الثاني يرتدي وكلما دخلت امه لعنت اخرى والعياذ بالله رب العالمين.
3: وتعبير القران قاسي ثم لننزعن من كل شيعة
2: ايوه اليوم أشد على الرحمن مين العافي
3: أشد على الرحمن
2: الرحمن صحيح
3: لا حول ولا
2: أشد على الرحمن يتأبى على الله يتألى على الله سبحان الله. تقول يا أخي اتق الله في الناس اتق الله وأنت حاجة سبحان الله سبحان الله أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية يصلاها يعني يحترق فيها سبحان الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
3: مقضية
2: يعني واردها الناس تخاف من والدها دي
3: كلنا
2: وكل كلمه والدها دي لها
3: كلنا يخاف من والدها
2: طبعا طبعا بشكل لا فيها نظر يعني فيها في تاويل
3: ان منكم الخطاب لمن وان منكم من من
2: كلكم ما منكم من احد الا هو والدها
3: من الناس اجمعين
2: كل الناس مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وعاصيهم.
3: الورود هنا بمعنى الدخول
2: في اراء من العلماء تقول انه يرد يعني يدخل كلها فتصير بردا وسلاما على المؤمنين كما صارت لإبراهيم ثم يخرج منها إلى الإيه
3: الجنة
2: ده رأي
3: لا
2: يعني لا نميل إليه
3: بعيد
2: لا نميل إليه لا نميل إليه في وإن منكم إلا واردها المرور عليها فلما ورد ماء مدين يعني وصل ورد
3: ربما يكون هذا المقصود بالصراط مثلا
2: يعني ورد يعني مر سبحان الله العظيم وبعدين هناك المؤمن لما يرد على النار وماشي على الصراط تصيب الكلاليب بتاعه فيحدث له ما يسمى العلماء ولكن ما يسوي الحمى في الدنيا
3: نعم
2: يخاف الحراره هو ده الورود بتاعه هو ده حجم الايه الورود سبحان الله. وان منكم الا واردها يعني هم الايه الكفار في قراءه لعاصم من القران وان منهم شو منكم
3: من الكفار
2: اذا واردها فعقول الورود يعني قالوا كيف يا رسول الله قال يردها تحله القسم
3: يعني
2: ربنا لما سبحانه وتعالى ان قال وان منكم الا واردها ها
3: نعم.
2: ايه تحله القسم هقول لك مثلا ايه والله لا تشرب ها والله لا تشرب دي خدت كم منك
3: لا
2: هي ده الورود المؤمنين عليها هي تحله القسم ربنا قال وان منكم الا واردها يعني يعد عليها
3: فضلتك تستريح لأي الأراء
2: المرور فوق الصراط هذا هو الورود
3: لأنه يعني هنالك لف ونشر في أي القرآن الكريم ثم لننزعن من كل شيعة
2: أيهم أشد على الرحمن عتية
3: ثم كذا كذا وإن منكم الخطاب كان يتحدث بضمير الغائب أصبح يتحدث بضمير المخاطب والخطاب هنا لكل الناس
2: كل يمر ويرى جهنم ويرى النار ويرى سبحان الله
3: هذا هو الورود.

0: كذب
1: ها تنكب طريق الحق وان يعطي ظهره للحق ويولد هذا نوع من الكذب. الله الذين يكذبون الذهب والفضه هذا كذب على الله. الذي لا يصلي هذا كذب. الانسان المتأبي على امر الله في امر الحجاب ولا الزام بيتك لا داعي للخروج دخول خروج دخول في ايه كذب على الله سبحان الله. الله حتى لو جابت في بيت يوم يبقى امر صعب وده انا محبوسه انا لا اله الا الله
2: صحيح هذا كذب على الله
1: هذا لا اله الا الله تمرد عجيب سبحان الله. ومن اظلم من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء الحق وصلت عنه اليس في جهنم مثوى للكافرين
2: يا سلام
1: كذب الله رب العالمين والذين سوره فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور لا في يوم يخفف ولا هو سبحان الله ولا هو خارج منها والعياذ بالله رب العالمين نسال الله السلام
2: يا رب.
1: ويا سيدي ايه الزمر تحدث عن الجنه الاول ثم تحدث عن قال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا جماعات جماعات يعني سبحان الله حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها في الجنه حتى اذا جاء وفتحت ابوابها لان هنا فجاه يعني اول ما يقول تفتح الابواب ما فيش ايه مفيش ترحاب ولا والعياذ بالله رب العالمين. وقال لهم خزنتها باب التوبيخ او لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى
2: جاءت
1: اعترف
2: نعم
1: ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين في ايه هندخله
2: لابد
1: وثيقه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا جماعات لان الموضوع كبير ما يزال الكفار والمجرمين يلقون في النار يلقون في النار زمرا وزرافات ووحدانا ويقول الله عز وجل هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العباد فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن بعزتك قد امتلأت بعزتك قد امتلأت.
2: فسر
1: الله عز وجل يجعل الملائكه تاتي بالجماعات واهل الكفر والفسق والفجور ويضعهم في جهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد ظل بهذا المنطق
2: لا.
1: إلى أن يضع الرحمن سبحانه وتعالى أو الجبار فيها قدمه مش قدمه قدم. أي ما يقدم إلى النار من بقية الخلق مرة واحدة
2: لا أفهم أي معنى
1: مش قدمه مش قدم قدم
2: عضو
1: لا لا, لا لا لا قدمه أو رجله رجل يقول لك رأيت رجلا من الجراد طوائف وجماعات ورجلا من الناس جماعات من الناس يضع رب العباد كل الجماعات الباقيه يرميها فيها
2: هذا المقصود بقدمه
1: قدمه قدمه او رجله هذا عشان الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه تمام لان عشان اولادنا لو قرأوا لابد
2: جسدها
1: لابد ان يعودوا الى اهل العلم الله يرضى عليك. طيب الله فيك. وقال رب في الغافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين سبحان الله يعني المستكبر عن عباده الله ماذا يصنع به يدخل داخرا يعني ذليلا متقطع رأسه
2: يستكبر عن عبادة الله يعني لا يقيم شرائع الله
1: هو بالله عليك لما اللي رفض يصلي ده
2: مستكبر الله هذا استكبار
1: الله طب صلي الله فلان كده يا فلان من غطي نفسه لا الله هذا النوع من الاستكبار على سيدي في الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
2: هذه فيها أصناف كثيرة
1: المنافقين والمشركين والمشركات
2: والظالمين
1: سبحان الله العظيم والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم
2: الظانين بالله ظن السوء يعني
1: والعياذ بالله رب العالمين لا لا لا هو هو هو ما فيش آخرة لا لا لا تظن ان فيه نار مخلصه ليه كده الله الرحمن الرحيم لا لا ذكرك اي كلام اي فلسفه اي كلام والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله في قاف يا سيدي القيا في جهنم كل كفار عنيد القيا مين القيا الملكات
2: من الملكات
1: هو كل ما كل واحد موكل به ملكات بعد الحساب هم الاثنين ياخذوه يرموه في جهنم ويرجعوا يعني تعبنا في الدنيا روح متخلصين منه
2: كل كفار عنيد
1: والعياذ بالله رب العالمين. طب يا سيدي تعالى الى سوره البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني فتنوا أذلوهم وفتنوهم في الدين وعذبوهم وخلوهم يقولوا كلاما سيئا وينسبوا إليهم أشياء لم يصنعوها ولعذبوا له وحكموا ظلما عليهم وده فتنوا المؤمنين والمؤمنات
2: فتنة
1: ثم لم يتوبوا متى متى شوف لو تاب
2: ربنا سبحان الله
1: لو تاب
2: الآية معلقة على شاشة
1: سبحان الله ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني مش كفاية جهنم
2: حريق
1: ولعذبوا له رب العالمين. عندك يا سيدي صوت الفجر وجيء يومئذ بجهنم اذا يجاء بها يكفي مكان
2: من اين
1: من الله اعلم من مكان
2: تاتي الى اين
1: تاتي الى ارض المحشر
2: هذا مكانها
1: هذا مكان تستقر فيه كيف تجيء؟

0: لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لها أعناق كأعناق البخت، تلتقط أهلها وأصحابها واحدا واحدا كما يلتقط الطير الحب. هذا في صحيح مسلم
1: من أرض المحشر. لها أعناق
0: كأعناق أعناق البخت،
1: الجمال
0: الجمال. سبحان الله تلتقطهم وتلتقط فيهم والعياذ بالله.
1: سلم يا رب.
0: خذ آية كمان ننهي بها جهنم والعياذ بالله، يعني كده: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
1: سورة البينة.
0: تمام. غير كلام عن جهنم
1: وأهل جهنم
0: وأهلها،
1: هذه الطبقات.
0: طبعا احنا نعم
1: فيها مسلمون وغير مسلمين.
0: واضحت الصورة؟
1: نصوص الآية
0: الصورة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض. تعال لكلمة سعير،
1: هذه الدركة الثانية. هل ترتيب الدركات
0: يعني فيها خلاف؟
1: هذا اصطلاح،
0: لكن تقريبا هذا هو ما يستأنس الإنسان له مما يؤتي من علم قليل.
1: يعني لا، ترتيب الدركات ليس توقيفية.
0: لا ليس توقيفية. يعني لا هي كده من استئناسنا للشروح وللأحاديث.
1: يعني ترتيب الدرجات راجع مثلا لكم الايات التي وردت لنهاية العذاب
0: او لطبيعة الاعمال. يعني المشرك غير الموحد وهكذا، يعني غير الكافر غير الطاغية غير المجرم غير الفاسق غير المنافق غير الطاغية الكافر الفاسق، كله في صفات واحد. كل واحد يوصف.
1: طيب،
0: كلمة سعير وردت 16 مرة، 16
1: قليلة، وربما يكون الترتيب بالكثرة لكثرة الورود في القرآن الكريم. 77 جهنم كثير.
0: ولذلك وكأنني أرى أن جهنم قد يعني نستأنس أحيانا أنها اسم أيضا للنار.
1: للنار.
0: يعني.
1: وخلو وجيء يومئذ بجهنم.
0: بالضبط. يعني لم تؤتى بدركة واحدة. بالضبط كده. يعني هذا ما أستأنس إليه يعني حاليا. ذكرت السعير 16 في 13 سورة.
1: معنى السعير؟
0: السعير هي التي تسعر من شدة النار.
1: ما دي اقوى،
0: وتصير مسعورة كالكلب المسعور.
1: سلم يا رب.
0: كلب مسعور يعني ايه؟ والعياذ بالله.
1: شرس فيه قوة وشراسة غريبة.
0: تعالى للنساء، اول ما او السعيرة: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما.
1: سلم يا رب.
0: انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
1: سعيرة.
0: اكل اموال اليتامى.
1: يعني انا احب السادة المشاهدين والمستمعين ان يكتبوا معنا اهل هذه الدركات حتى ننقي انفسنا.
0: اكل بالضبط، اكل مال اليتيم.
1: اكل مال اليتيم
0: من بداية ايه ابني؟ من بداية ايه؟ من بداية ما يجلس في الصوان العزاء في النور او في الكهرباء، والاكل والشرب الذي هو من مال القصر. من البداية هو اكل مال اليتيم
1: وسمعته في البلد وكبار الناس الذين
0: من جيبه ينفق من جيبه.
1: وإذا يعني وإذا أوصى المتوفى بهذا، يعني قال اصنعوا لي صوانا كذا وسرادقا واتوا بالمشايخ
0: والفقهاء، يعني هي بتاع أم معبد وشق علي جايب يا ابنة معبدي
1: مثلا.
0: لا الوصية جائرة لا تنفذ.
1: لا
0: أي وصية فيها بدعة لا تنفذ.
1: المفروض المتوفى لا يوصي بهذه الأشياء.
0: طبعا
1: ورد الشيخ فلان وفلان وفلان يقرؤون في
0: السرادق هذه وصايا فيها
1: ونايا في الجرائد وفي كذا وفي التلفاز وفي الإذاعة
0: توفى إلى رحمة فلان بس. عشان نعرف، عشان احنا ربما المود بعيد عن بعضها.
1: واموال هذا الاعلام
0: من الواجب من العم والخال، مش من مال
1: الايتام.
0: طبعا هو الراجل مات يريد حسنه تنقذ.
1: مال الايتام يبدا من
0: ساعه ما المتوفى مات، صار هذا المال للورثه. سيدنا عمر الراجل قاعد جنب الرجل يرقيه، خرجت روح الرجل. قام عمر طفى المسرجة، يا امير اتذكرنا في الظلام؟ قال: صار للورثه حق في هذا الزيت، أتطعمون نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ المال ده كان قاعدين في مال الراجل، كان صاحي على قيد الحياة.
1: سبحان الله.
0: مات الراجل، الكهرباء دي، النور ده، هذا النور، هذا الضوء من مال اليتيم. إلا مال اليتيم. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه يحسن، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول: من أبكى الولد الغلام الذي خيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملك أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أنا وكافر اليتيم في الجنة
1: كهاتين.
0: سبحان الله. تخيل كل بيت يرجع الأب أبويا سبحان. وفي يتيم وأبوه على قيد الحياة. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، على قيد الحياة لكن يتيم.
1: صحيح.
0: يتيم ولطيم وضايع. سبحان الله. لا إله إلا الله. تعالى يا سيدي للإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآية ذكرناها في جهنم أيضا سعير. سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في لقمان، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أنا لقيت أبوي عامل كده،
2: لا لا لا
0: لا تغير عادات عندي في وتقاليد انا ورثتها عن ابي ورثتها كابرا عن كابر. سبحان الله. تعالى يا سيدي في سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير.
1: هذه خاصه بالجن.
0: شوف شوف الجن مخلوق من الايه من النار ورد ربنا يعذبه السعير ايضا.
1: نعم
0: هذا مطلق المشيئه.
1: سبحان الله.
0: تمام. في فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قال يا ابراهيم بن ادهم الله استجاب للصحابه وللتابعين ولا يستجيب لنا؟ قال امور ثمانيه جعلت دعاءكم غير مستجاب. قلتم نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه. قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز أصل إليها قال وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكان أن يستجاب لكم. طب مركزين على عيوب الناس. مركزين على عيوب الناس. وكذلك الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان
1: الشياطين الجن
0: يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. سكان دي المنطقة دي والعياذ بالله الموبوءة دي فيها سبحان الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: من هذه الفئة؟
0: فئة أهل الكفر والضلال. لو كنا نسمع أو نعقل ما عقل الكلام. سورة الإنسان أيضا إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا
1: وسعيرا.
0: تعالى يا سيدي للحطمة.
1: طيب
0: دركة أخرى.
1: نعم. معنى الحطمة
0: الحطمة التي تحطم ما يدخل إليها تحطمه بالنار لتحرقه فيتحطم.
1: هذه أقوى
0: حطمة. حطمة النار تحطم والعياذ بالله.
1: سلم يا كم مرة وردت في القرآن؟
0: وردت في القرآن في الـ في الـ في الهمزة
1: مرة واحدة.
0: ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ قلنا الهمزة الذي يغتابك في وجهك ويوبخك في وجهك واللمزة الذي من وراء ظهر الذي جمع مالا وعدده. يعني عدده يعني قاعد يحصي ويجمعه سبحان الله وبعدين لا يخرج عليه زكاة لانه يجمع بس المهم منين من اين وذهب الى اين.
1: صحيح
0: سبحان الله. يحسب ان ماله
1: اخلده.
0: كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده. العجيب فيها ايه؟ التي تطلع على الافئده. ليه؟
1: كيف تطلع على النار؟
0: مش تطلع هي تحرق الاول الجلد وتدخل الى بقيه الجسد حتى تصل الى القلب. فإن وصلت إلى القلب يعاد الجسد مرة أخرى ويعاد العذاب مرة أخرى. يعني تحرك لسانه الذي ما ذكر الله إنما كذب وشاهد زور. تحرك عينيه التي نظرت تحرك أنفه تحرك أذنه تحرك يديه التي امتدت الحرام تحرك الدين اللي راح والعياذ بالله. ثم تدخل على بقية يأكلون في بطون النار تحرك أمعائه وبعدين والعياذ بالله تدخل على القلب أو تدخل على القلب يجدد الجسد وهكذا.
1: سلم يا رب.
0: دي اللي إيه الهمزة اللمزة. أظن ممكن يكونوا مسلمين
1: طبعا.
0: يعني
1: منطق الآية ويل لكل همزة لمزة هذا وصف.
0: تمام.
1: الذي جمع مال وعدد وصف آخر.
0: نعم
1: أليس كذلك؟
0: هو
1: الماز لماز جمع مالا
0: مركب شر.
1: يعني أريد أن أصل مع فضلاتكم إذا انطبقت صفة واحدة على عبد من هذا
0: صار من هؤلاء
1: هماز لماز جمع للمال
0: منع للخير ثم سبحان الله يتكاثر بماله ويفتخر على خلق الله.
1: هذه أصناف كثيرة.
0: نعم. تعالى يا سيدي للظى. كلا انها لظى. سوره الليل قد ايه النار تلظى.
1: نعم
0: نارا تلظى ايه يتطاير منها الشرور.
1: كم مره وردت
0: هي في هذه المره؟
1: مره
0: لظى مره المعارك نزاعة للشوى. الشوى هو جلدة فرو الراس.
1: يا ساتر
0: شده.
1: يا ساتر.
0: نزاعة للشوى وبعدين تنزع اليدين والرجلين لان العربي عنده كلمه الشوى كل ما ليس بمقتل. يعني الشيء اللي ما يقتلش الانسان. يعني لو قطعت يده ما يقتل ما يموت.
1: الاطراف مثلا.
0: الاطراف فروة الرأس. لانه ما ظل المسكين من حر او من خيمة او اواه او بناله بيه او رعاه او فقر بعقله في الخير. يده ما تمتد. رده ما ذهبت للخطأ. كل هذا والعياذ بالله. نزاعة تدعو من ادبره وتولى. ثم وجمع فأوعى. يعني ايه؟ يعني اللي أدبر عن الحق وتركه كل همه ايه؟ الدنيا. كل همه الدنيا. يعني أدبر يعني سبحان الله العظيم جمع فأوعى. جمع في وعائه. سبحان الله.
1: جمع فأوعى.
0: فأوعى وضع في سبحان الله.
1: وضع في وعاء.
0: وضع في وعاء يعني
1: جمع مالا وعدادا.
0: في الحساب في الحساب في الحساب. وعاء البنك.
1: كلا إنها
0: لظى.
1: لظى إنها الضمير هنا
0: هذه هذا النوع من العذاب هذه الدركة.
1: هذه قاسية عن الأولى.
0: أنت نزل سبقته. تنزل تحت هذا.
1: نعم.
0: تعال كلمة سقر أربع مرات. في القمر والمدثر.
1: نعم.
0: في القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
1: من يسحبون؟
0: هؤلاء الكفار.
1: كفار.
0: نعم. تعال أيضا في المدثر
1: ذوقوا مس سقر.
0: آه.
1: مس خفيفة.
0: لا.
1: خفيفة.
0: لا لا لا.
1: وذوقوا.
0: تمام تمام تمام. هذا والعياذ بالله رب العالمين يعني ربما هذا هذه الدركة يؤتى بها من دركات أخرى ليذوق نوع معين من العذاب.
1: يعني استخدام القرآن للفعل ذوقوا ربما يعطينا انطباع من الريحان النفسية بأنه قليل الزمن ذوق يعني
0: ربما ذوق. ربما هذه الدركة أو هذا المكان بتعذيب طائفة معينة ثم تعود إلى مكانها أصل مرة.
1: نعم.
0: ربنا إيه؟ ثم إن مرجعهم إلى الجحيم
1: يعني متجول بهم
0: يعني هو بزنزانة من نار العياذ بالله إذا جاز التشبيه يعني ثم يذهب إلى نوعيات معينة من العذاب ثم يرد مرة أخرى إلى المكان الأساسي الذي يعذب فيه أساسا.
1: نعم.
0: والعياذ بالله الوليد
1: ابن المغيرة.
0: نعم.
1: أبو خالد.
0: أبو خالد.
1: نعم. أبو خالد. نعم.
0: هو أبو الوليد ابن الوليد. نعم.
1: نعم.
0: اثنين من أولاده أسلم. الوليد نعم. سبق خالد بزمن 21 سنة. خالد ما أسلم إلا بعد 21 سنة من إقرأ.
1: نعم. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام
0: قال رب العباد سبحانه وتعالى سأصليه سقر
1: بعد ثم نظر ثم عبس وبصر
0: يعني سبحان الله
1: ثم أدبر واستكبر
0: أيوة
1: وقال إن هذا إلا سحر يؤثر
0: إن هذا إلا قول
1: بشر
0: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي
1: أنا أريد أن أعرف الذنب أولا يعني حتى لا نحذو حذوة ذنب ماذا
0: هو الوليد لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا كان من بلغاء العرب الوليد
0: ده يقال ريحانة قريش
1: ما شاء الله
0: وكان يسمى زاد الركب كان إذا سافر فئام من الناس قبيلة أو شعار الضخم لا يأتي أحد بشيء معه لا خيمة ولا مال ولا طعام ولا شراب زاد الركب هو البنك كانت قريش تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة سمى العدل
1: الله أكبر
0: يعدل قريش ولما ذهب ابن أخي فرقت بينه وعملت وسويت يعني يمكن يعني يأتيك رئية من الجن يجيب لك ناس يعدوه فأطباء من العرب وكذا إن كنت تريد أن تكون أغنى جمعنا لك المال فصرت أغنانا عايش كل مالك علي ملكناك علي قال أفرغت يا وليد فقرأ عليه حاميم السجدة من شدة عجب الوليد وكان رجلا بليغا وضع عليه خلف ظهره وجلس شاخصا إلى رسوله ثم أبو بكر يصف ويقول فقطب جبينه مركزا ومستمتعا بكلام رسول الله فرجع إليه قال أبو جهل عاد إليكم الوليد وجه غير الذي ذهب عنكم به قرأ وجهه
1: ظهر
0: على سمة نور بسيط نور بسيط بدأ يظهر
1: هو القائل عندنا له لحلاوة
0: قال تقولون شعر والله ما هذا بك أعلمكم بشعر والله ما هو بشعر تقولون كائن والله أعلمكم بسجع الكهان هل سجع قط هل مال قط كما يصعر والله ما هو بكه تقول المهم الفضل والله إن لكلام محمد لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لموت وإن أعلاه لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر قال أبو الجهل يا ولي يعني سبحان الله إن صبوت صبأت قريش كلها ماذا تقول لا بد لا تغادرنا حتى تقول في محمد كلامه
1: لا حول ولا
0: قوة إلا بالله تظهر هكذا إنه سحر يؤثر سحراني محمد سأصليه سقر يقول سقرته الشمس أي أحرقته وأحرقت جدا العرب لما سقرته يعني أحرقته وأحرقت وجهه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ليه وبعدين لنفس القضية ما سلككم في سقر عشان ننهي
1: لم نكن المصلي ولم نكن نطعم المسكين
0: يبقى الذي لا يصلي ها عندك ايه وكنا نخوض مع الخائضين لجاء نتكلم في اي كلام لأنه سبحان الله عليه
1: وكنا نكذب
0: يوم الدين حتى اتانا اليقين لما جاء الموت فما تنفعهم شفاعة في الشافعين هؤلاء اصحاب سقر
1: يعني اذا نستقر بالكلام عند صقر ونكمل في الحلقة.
0: نسأل الله أن ينجينا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من
1: نحتاج إلى الدعاء نختم بهذا.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم جنبنا النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. أدخلنا الجنة دون سبيقة عذاب، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الوفاء، فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فالوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما. الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. وقد جعل الله الوفاء قوام صلاح أمور الناس، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الوفاء أنواع أيها الإخوة، فالوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. والوفاء بالعقد، إما أن يكون العقد كالعهد فهو كالأول، أو العقد ما اتفق عليه المسلمون عند شروطهم. وهناك الوفاء بالوعد، بالعهد وبالعقد وبالوعد. الوفاء بالوعد إتمامه وبذله من تلقاء النفس ولو كلف النفس ثمنا باهظا. الآيات التي تتحدث عن الوفاء تزيد عن 20 آية. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا الوفاء بالعهد على أنه أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وبعهد الله أوفوا. الآن الوفاء بالعهد من سمات الإيمان. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أولاً أمر، ثانياً صفة. المسلم المؤمن من خصائصه أنه يفي بعهده. والوفاء من صفة الله عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله؟ والوفاء من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. والوفاء سبيل الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالوعود، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هذه بعض الآيات التي وردت في الوفاء بالعهد وبالعقد وبالوعد. يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم من شروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. يعني أكبر عهد وميثاق بين إنسانين هو ميثاق الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي عليه. الإنسان أيام يقترض، لكن عنده ما يغطي هذا القرض، لعله يقترض مالاً سائلاً لكنه يملك مالاً مجمداً يغطي هذا الدين. فالذي يموت وعليه قرض أو عليه دين، وقد ترك ما يغطيه كان يصلي عليه، أما الذي يقترض وليس عنده ما يغطي هذا الدين كان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، الإسلام كله حلف، لكن ما كان من أحلاف الجاهلية يجب أن توفى. يعني الإسلام مع مكارم الأخلاق، فإذا كان في الجاهلية مكارم أخلاق هذه ينبغي أن تؤدى، الإسلام مع مكارم الأخلاق، فما كان في الجاهلية من مكارم الأخلاق أيدها القرآن، وما كان منها يحتاج إلى تعديل عدلها، وما كان منها بعيداً عن منهج الله فقد ألغاها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك فاعتكف ليلة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يطالب ربه أن يفي بوعده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، أنشدك عهدك ووعدك. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال هاك، تعال هاك، وفي رواية: تعال أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة، حتى على الصغير. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني المؤمنون كتلة واحدة، أدناهم يسعى بذمتهم، يجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله بعهد الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. يعني أنت حينما تصلي الفجر في جماعة أنت في ذمة الله، لك حق على الله. أيها الإخوة، من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. يعني أول وفاء أن تكون وفياً مع الله، أن تنفذ ميثاق الله الذي واثقك به، ميثاق الفطرة وميثاق العقل وميثاق الشرع. في عندك عقل يأمرك وينهاك، وعندك فطرة تكشف لك خطأك، ومعك شرع فيه افعل ولا تفعل. فأول وفاء يقتضي أن تكون وفياً مع الله، مع ميثاقه الذي واثقك به. والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، فوعدهم أن لهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله. يعني قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وازنه مع قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. كم إنسان في بيت الله الحرام وأمام الحجر الأسود يعاهد الله على الطاعة، فإذا عادوا إلى بلادهم كم واحد من هؤلاء يكون وفياً لوعده الذي وعد الله به؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أما نبيه الكريم إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بعهده، يعني أكبر عهد العهد الذي بينك وبين الله. ومن لم يكن فيما بينه وبين الله عهد لا عهد له عند الناس. إياك أن تعلق أملاً على أن يفي إنسان بعهده معك إن كان هو في عهده مع الله خائن، ما في خير. بشكل أقرب، إنسان عاق لوالديه لا ترجو منه خيراً، لو كان فيه خير لكان لوالديك. الإنسان عاق في عبوديته لله، فأي إنسان لم يفي بعهد الله عز وجل لا تنتظر منه وفاء لك أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع الإسلامي. يعني بالجاهلية امرؤ القيس أخذ ابنه رهينة معه أسلحة أودعت عنده أمانة، فلما حوصر وطلب أن يسلم الأسلحة رفض فقتلوا ابنه، فأصبح امرؤ القيس مثلاً في الوفاء. نحن حينما نوفي نرتقي إلى الله عز وجل، وحينما نخون الأمانة نسقط من عين الله. ما من صفة في الإنسان أرقى من أن يكون وفياً لعهده. وقبل أن تعاهد انتبه، القضية ليست كلاماً بكلام، القضية فعل. حتى في العقود الزواج يقول لك اكتب قد ما بدك، هذا حبر على ورق، لا، هذا مال يجب أن يؤدى، هذا دين ممتاز. فالإنسان ما دام الوفاء جزء من دين الإنسان، قبل أن يعد لينظر بماذا يعد. يعني أنا بذكر هي قصة طريفة لي قريبة، جاءها ابنها من أمريكا ومعه ابن صغير يعني بالخمس سنوات، يبدو أن الابن كثير الحركة. قالت له جدته أنه اهدأ، مساء أخذك إلى مكان جميل. قام هي مساء ما أخذته، هو صغير خمس سنوات عمره، قال أنت واحدة كذابة هيك مباشرة. طفل ما قالت له اجلس وسأخذك مساء إلى مكان جميل، من دون مبالغة تسع أعشار كلامنا ما له معنى، ما له معنى أبدا. بتلاقي شخص هي اتركها لي ما بينفذها أبدا، آل وقتها ثم نسيها. أما المؤمن كل كلمة تصدر عنه، أنت مكلف أن تحمل نفسك ما لا تطيق، لكن إذا تكلمت بكلمة يجب أن تنفذها. والله حتى من المختارين يعد ويعد ويعد ويعد وينسى أن ينفذ ما وعد. لذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوعد والعهد من صفات المؤمن. والله عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله. فقبل أن تعد فكر، فكر أن هذا الوعد لا بد من أن يحقق، حتى في أخص خصوصياتك، حتى في علاقتك مع أهلك، مع أولادك، مع من حولك. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد من صفات المؤمن، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 688 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 19 من حلقات تدبر سورة البقرة. لأول مرة بنطلع النهاردة بعد شهر ونص على الفيسبوك، بعد اختفاء شهر ونص، بعد ما مجموعة من المخربين المدفوعين من الملحدين العرب ما خطفوا الصفحة بتاعتنا، واستطعنا ان احنا نرجعها النهاردة بس، وللأسف حتى مش عارفين نغير الاسم عليها، فهتلاقوا اسمي طالع لوفان سانج، ده اسم اصلا الهاكر اللي او هو سماها كده، ما اعرفش معناها ايه، بس ممكن يكون معناها فاضل سليمان بالفيتنامي، هم اصلا هاكرز من فيتنام. عموما هاتوا المصاحف وافتحوا معايا، النهاردة هنتدبر الآية 61 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذل أسكباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء بنشوفه في الآية هو عدم الرضا بما قسم الله له. يعني دي مش من الآيات التذكير بالنعم، لا. وإذ قلتم، يعني افتكروا لما قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إيه الطعام الواحد ده؟ عيش حاف؟ قالك مش هنقدر نصبر على أكل السمان ونحلي بفطير مخبوز بالعسل كل يوم. المن والسلو. تدبرنا احنا امبارح الآية 57 اللي هي وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قلنا امبارح ان المن سائل لونه أبيض كاللبن وطعمه أحلى من العسل، كان بينزل على لحاء الأشجار، يقال هو ده الصمغ العربي، و شكله زي التلج كده، وبيخبزوه بيتعمل فطاير طعمها حلو، عامل زي القشور بتاعت الجوز الهند، وبيتخبز بس طعمه حلو قوي زي العسل يعني، مسكر يعني. والسلوى الطيور، السمان، هم تذمروا على هذا الطعام الفاخر. ماشي، ممكن نقول فعلا الانسان بيحب يغير وما يقدرش ياكل نفس الاكل حتى لو فخمه حلو قوي وجميل قوي كل يوم، لكن الاسلوب اللي طلبوا بيه عجيب عجيب في قلة الادب. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني إيه فادعوا لنا ربك؟ هو مش ربكم أنتوا كمان، يعني مش أنتوا الأمة المؤمنة الأمة الموحدة الأمة المسلمة بتاعت الوقت ده، يعني إيه تقولوا للنبي بتاعكم فادعوا لنا ربك؟ يعني مفيش عندهم أي أدب مع الله. أنا عايز أقول لكم أن اليهود من مشاكلهم الأساسية أو مشكلتهم الأساسية في مشكلة في مسألة الإيمان بالله مش في التوحيد، لكنها في وصف الله بالنقص. يصف الله تعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يصفوه بالنقص في أشياء. هنشوف في آخر البقرة: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اعترضوا على طالوت أنه يبقى ملك، مع أن النبي بتاعهم في الوقت ده أحد أنبياء بني إسرائيل لهم ربنا الله هو اللي عين ده ملك عليكم. قالوا لا لا لا، ده لم يؤت ساعة من المال، ما كانش غني. من ضمن بقى التحريفات اللي في التوراة ده في صمويل: قال الرب ندمت، خلي بالك، قال الرب ندمت على أني قد جعلت شاؤول ملكا. شاؤول هو طالوت، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. ده معناه إن هم لما حرفوا التوراة طلعوا إن اعتراضهم على طالوت أو شاؤول طلع صح في الآخر، وربنا طلع هو الرأي غلط، وربنا ندم إنه ما سمعش كلامهم، كلام شعب بني إسرائيل، يسموه شعب إسرائيل. للأسف ده الموجود والمترسخ في العقلية اليهودية حتى اليوم. أي طالب في سنة أولى شريعة يصحح لربنا أخطائه هدوب كده. يعني اللي منكم شاف مسرحية فيدلر اون ذا روف، ودي مسرحية مهمة جدا للي عايز يفهم العقلية اليهودية والثقافة اليهودية، اسمها فيدلر اون ذا روف. هيجد ده واضح جدا لما بطل المسرحية اللي هو يهودي متدين جدا بيناجي الله ويقول له ايه، كان هيجرى ايه يعني لو كنت خلقتني غني شوية، كان هيدمر خطة مهمة قوي، خطة إلهية مهمة، ده الشخص المتدين، كان هيفسد لك يعني خطة إلهية لو كنت خلقت معايا شوية فلوس. يعني عندهم جرأة عجيبة جدا على الله. والغريب بقى قال إيه، ما يقولوش اسم الله أبدا، يعني ما يقولوش الله، هم يقولوا هشام، هشام يعني الاسم، لكن ما يقولوش اسم ربنا أبدا. وحتى لما يكتبوا بالإنجليزي يكتبوا جي شرطة دي، يعني حتى كلمة God ما يقولوهاش ايه، احتراما لله، مش قادرين يقولوا الاسم، لكن يعتقدوا في ان يصفوه بالنقص ويصفوه انه بيندم وبيخطئ. ده اوكي. سؤال بقى، طيب احنا نتدبر الآية دي ازاي؟ قلنا كل ما ورد عن بني إسرائيل فهو لينا احنا. انا لما اشوف دلوقتي الآية دي: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنا هنا أتدبر إزاي كراجل مسلم. على فكرة كتير مننا بيشعر ان بعض اوامر ونواهي الاسلام مش عاجباه، بعضنا بيشعر ان مش عاجبني، مش مريحايا، يعني ليه اتحجب، يعني ليه ما ينفعش يبقى عندي بوي فريند، ليه ما ينفعش يبقى عندي جيرل فريند، ليه الخمر حرام، يعني ممكن نشرب بس ما نسكرش، يعني سوشيال درينك، طب الحشيش اتسمح بيه في هولندا وهيتسمح فيه بيه في بلاد كتير، كندا بتدرس النهاردة السمح بالحشيش، ومش عارف ولايات يابان كاليفورنيا في أمريكا، يا خلاص. فلو العلم وصل لك ليه احنا يعني، هذه مشكلة. احيانا بيبقى مش عاجبنا كلام ربنا من جوانا. اول حاجة نستفيد بيها من الآية دي هو اننا نرضى، الرضا. واول رضا، رضا بايه؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى أننا نرضى بالله رباه، يعني بترضى بكل أوامر ونواهي ربنا تعبدا، مش لأنك مقتنع. هذه مهمة قوي، مش لأنك مقتنع. ربنا بيقول في سورة النور بيصف المؤمنين وبيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وأطعنا بعد ما اقتنعنا، لا. طب ولو ما اقتنعتش؟ نفرض ما اقتنعتش، نفرض مخك ما جابش الحكمة بتاعت ربنا في موضوع وما اقتنعتش، عشان انت انسان غير ناضج او انسان غبي. ما ما ما لو انا مش فاهم حاجة، يا اما انا لسه ما وصلتش لمرحلة اللي افهمها، او انا مش هقدر افهمها لان انا مثلا غبي، ممكن. لكن ما تقوليش ان ربنا هيبقى غلطان، ولا تبقى زيهم بالظبط اللي بيوصفوا ربنا انه بيخطئ. انت دلوقتي لو انت من النوع اللي عايز تطيع بعد ما تقتنع، حلها لي. لو ما اقتنعتش هتعمل ايه؟ لن تطيع. لن تطيع الله. طيب يبقى احنا الناس اللي ربنا بيقص عليهم قصص بني اسرائيل دول بيقصوا علينا ليه؟ عشان ربنا قال عليهم هم ايه بقى. هم قالوا ايه بقى؟ في سورة النساء، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. احنا لما مش معنى ان احنا بنتفكر وبنتدبر وبنبحث عن حكمة الله في اوامره وفي نواهي الاوامر اللي بيأمرنا بيها والنواهي اللي بينهانا عنها اللي هي الحلال والحرام، مش معنى ان احنا بنتدبر الحكمة ونطلع ان الخمرة مضرة ونطلع ان المش عارف ايه اللي ايه، مش معنى كده اننا بنحط شرط قبل ما نطيع. لا، ما احناش بنحط شرط اننا نقتنع قبل ما نطيع ابدا، احنا بنتدبر في حكمة ربنا لان ده بيقربنا اكتر وبيقنع اكتر بالايمان وبالاسلام. لكن لو ما اقتنعتش لازم اعرف ان انا بأطيع عبودية قبل اي شيء. والله احيانا بقيت لما اجد الحكمة من امر معين اتضايق، يعني انا كان نفسي جدا اني اجدها، بعد ما اجدها اقول يا ريتني ما وجدتها، علشان تبقى الطاعة بتاعتي عبودية لله. دلوقتي بقيت بطيع عبود تعبدا، وبرضو لاني بصراحة اصبحت مقتنع جدا بالامر ده، لان كان نفسي بقى أفضل بأطيع عبودية. العبودية لها مذاق خاص جدا، عبودية خالصة. لكن ربنا من آن لآخر بيكشف لنا عن حكمته. ومن يؤمن بأن الله هو الحكيم العليم، حتى لو ما فهمتش الحكمة هيضع ثقة في الله، لأنه خلاص عارف أنه هو الحكيم اللي عنده كل الحكمة، وهو العليم اللي عنده كل العلم. العلم بتاع ربنا مش بيتعمل له ابديت، لا، احنا في العلم، العلم التجريبي بتاعنا في الدنيا كل فترة بنكتشف حاجة جديدة، نكتشف ان احنا كنا غلط في النظرية الفلانية فنعمل تحديث ابديت.

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. احنا عاوزين بقل، بقلها يعني البقول اللي هي الخضروات والزرع اللي بيطلع بدون ساق، فول والبقول بقى كلها، وقثائها اللي هي الأتة، القثة باللغة العربية الأتة احنا بنسميها، لاش تشبه الخيار بس كبيرة، وفومها، الفوم هو الثوم، الثوم جارليك ثوم، وعدسها العدس، في مصر يقول العدس كان بيسمى اسمه عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس، وبصلها وبصل. طبعا واضح جدا تأثير المطبخ المصري، دي طلبات اللي بيطلبها عايز يعمل تقلية، ما واضحة، واحد عايز يسبك طبيخ بالطريقة المصري، توم وبصل وده عايز يسبك على طول. لكن عشان كده خلي بالك الآية بتقول ايه، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. انزلوا مصر بقى، ما انت ده مطبخ مصري. لكن لكن هناك تفسير ايضا، او التفسير اللي يعني اللي عليه جمهور، ان مصر هنا مش هي مصر، مش هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون، مصر هنا مش اللي مش مش مش مش وادي النيل، يعني كلمة مصر يعني بلد، اهبطوا مصرا يعني انزلوا على اي بلد بقى اشتروا اللي انتوا عايزينه من السوق، ما روحوا بلد من البلاد. ليه؟ لان مصرا منونة بالتنوين، ومصر الاسم العلم بتاع البلد اللي بيحكمها فرعون ما تنونش لانها ممنوع من الصرف. ولكن هناك مفسرين ايضا كبار قالوا لا، المقصود هنا هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون ونونت، ويجوز هنا تنوينها لان الصاد ساكن. المهم يعني سواء بقى هي مصر ايجبت مصر او مصر بمعنى بلد، هم ما راحوش اي حته خالص، لا راحوا اي بلد في فلسطين ولا رجعوا على مصر تاني. اذا سيدنا موسى كان بيقول كده ليه؟ تعجيز، انتوا عايزين الحاجات دي ومش عاجبكم السمام ده، اوكي روحوا اي بلد، هما مش هيخشوا حته، هما خايفين يخشوا اي حته، ولما فرض عليهم الجهاد رفضوا يدخلوا قرى فلسطين فبيعجزهم. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني انتوا عايزين الادنى الاحط انواع الاطعمه دي ومتطوعين مش عايزين الطعام الفاخر بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، روحوا بقى في أي حتة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت زي عملك قولك إيه، ضرب الخيمة، يعني الخيمة لما تضرب بتبقى الخيمة بتحيط بمن داخلها، إذن الذلة والمسكنة أحاطت بهم كما تحيط الخيمة بالناس في داخلها، الذلة الذل، المسكنة الفقر الشديد، هو مسكين يعاني من المسكنة، يبقى الذل والفقر أصبح ملتصق بهم ومحيط بهم إحاطة تامة كالخيمة بمن داخلها. وباءوا بغضب من الله، استحقوا غضب ربنا. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه أول حاجة، ويقتلون النبيين، طبعا عند ورش النبيين جمع نبي، نبي يعني نبي لكن في لهجة من لهجات العرب، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب استحقوا غضب ربنا، باءوا بغضب من الله وأصبحوا أذلة وفقراء.

0: طبعا ده الجيل، خلي بالك بقى، اللي رفض الجهاد مع سيدنا موسى، رجعوا سينا تاني تاهوا فيها، أصبحوا أذلة إلى أن ماتوا. ستيه أذلة، وهو أي حد يترك الجهاد بيذل على طول، وده وارد في السنة. الأجيال اللي بعدهم، طبعا الجيل اللي بعدهم جيل ولادهم، دول اتربوا تربية إيمانية قوية، ودول هم اللي إيه فتحوا فلسطين مع يوشع بن نون. لكن الأجيال اللي بعدهم أيضا رجعوا كفروا بآيات الله ولم يشكروها، وزادوا على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا سيدنا زكريا، يقال قتلوا سيدنا يحيى، دي الرواية المشهورة عن سيدنا يحيى، لكن هناك رواية أخرى، وحاولوا قتل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتل النبي محمد ابن عبد الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. كلما فعلوا هذه المعاصي والخطايا، ربنا يرسل عليهم من يضرب عليهم الذل والمسكنة، واستحقوا الغضب من الله. فهذه الأمور تروح وتيجي على بني إسرائيل كل ما يعيدوا الكرة ويرتكبوا هذه المعاصي، خاصة ذلك بما عصوا بالمعاصي دي وكانوا يعتدون، يعتدون حدود الله، يتعدوا على حدود الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. معلش إحنا هنفضل بنأخر الدرس ساعتين عن الموعد الطبيعي يومين كمان لظروف خاصة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ من دروس عديدة في باب ترجم له الإمام النووي، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها.
0: قل الإمام النووي: المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك. وبواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مر بنا أنهم كانوا إذا أسلموا أو حتى بعد إسلامهم كان يكون بيعة أو تكون بيعة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يأتي ويضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله بايعني على كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بايعوني على كذا. وقد جاءت صيغ للبيعات متعددة بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بيعة فردية أو بيعة جماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، غير أنه كان لا يصافحهن ولكن يبايعهن بالكلام. والله عز وجل أنزل في كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يعني يعاهدونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هلا الإسلام يا أخوان ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، هذه كما سبق مرارا هي أركان الإسلام، لكن الإسلام هو ما يبنى على هذه الخمسة. فواحد من الإسلام هكذا أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد بيسمع وما بده يطيع، واحد بيقرأ الأحاديث وما بده يلتزم، واحد بيقرأ الآيات وبيقول لك: أخي أنا اللي بيناسبني باخذ، اللي ما بيناسبني ما باخذ، هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان. فواحدة من شروط أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أن تسمع وتطيع. إذا قال الله تعالى قولا فالقول قوله، لو ما أنت ما عجبك، لو ما سرك، لو مو هيك حاطت ببالك. بتذكر مرة رجل اتصل بي قال: يا أستاذ، نحن هناك خصومة بيني وبين واحد من شركائي، واحد ممن أتعامل معهم بالمال في مسألة مالية، وأنا وهو قد ارتضيناك حكما لتحكم لنا يعني بما يريد الله ورسوله. قلت: أنا سأحكم بما أستطيع، لا أستطيع أن أقول لك بما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بما أستطيع فيما أعلم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الشرعية. قال: إيه منيح، قلت له بس أنا قبل ما تحكي لي القصة ويحكي لي صاحبك القصة ونجلس مرة ومرتين وثلاثة وأكثر وأقل، أنا بدي أسألك سؤال. أنت جاهز هلأ، أنت عم تدق لي تليفون، أنت جاهز إذا أنا حكمت شيئا أنك تسمع وتطيع، أنك تنزل على ما أقول؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ قلت له بدي أحكم مثل ما عم تقول بما قال الله ورسوله. جاهز؟ قال لي شو بدك تحكم؟ خليني أحكي لك القصة ومنشوف شو بدك تحكم. أيوة، يعني هلأ إذا عجبوا الحكم بيقول لك إيه خلص أنا بنزل، وإذا ما عجبوا الحكم سامحوني يا أخوان، والله مرارا ما جاءنا الخصمان وهما الصالحان ويذكران ويصليان ويصومان، مرارا وصدر الحكم ما استجاب، مع أنه هو الذي جاء ليقول الله يوفقك ساعدنا يا أستاذ، وجلس ساعة وساعتين وثلاثة ويوم ويومين ثلاثة، وبعدين أسأل بعد ما طلعت الحكم مكتوب بسأل الطرف الثاني إنه هذا صاحبك التزم اللي ما التزم، هذا ليس مسلما كاملا الإسلام، لسه ناقصه كثير، وظن بأنه إذا صلى وصام وتصدق في رمضان وساوى مولي إنه خلاص ماشي الأمور. بس عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وشو السمع والطاعة؟ في العسر واليسر، يعني أنا ومبسوط وأنا ومهزوز بدني خلاص، هيك قال الله حاضر، هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، بس أنا مو مبسوط من هذا الكلام، حاسس حالي مظلوم خلاص، قال الله قال رسوله انتهى، الكمال كل الكمال فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هلا بالمقابل والله في إخوة الله يجزيهم الخير، والله في إخوة يعني ما إن خلص صدر الحكم في هذه المسألة خلص حاضر بدون مراجعة، بدون إنه يعني ليش ومعليش اكتب لي مبررات وأقنعني خلص، مو أنت اخترت إنسانا تعتقد بأنه يعلم ما يريد الله ورسوله وهو اجتهد في المسألة انتهى خلص، يعني يوجد هذه الصورة وتوجد هذه الصورة. تسمع أحيانا رجل عم يدلف بيته على جيرانه تحت، الجيران مرة ومرتين وثلاثة إنه يا أبو فلان الله يوفقك والله صار في مشكلة، أخي المتضرر هو يصليح، بس العقل والمنطق والله، أول شيء الله ورسوله والعقل والمنطق والقانون بيقولوا إذا المشكلة عندك أنت بدك تدفع الفلوس، قال أنا ما بدفع، أنا مو متضرر، أنا ما عم يدلف شيء علي، بس يعني شو أنت يعني العطل في دارك، قال له في داري أنا ما بدفع، ويظن إذا صلى وصام وزكى وتصدق أنه الأمور راكزة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يا رسول الله أنا أبايعك إذا أنت قلت شيئا أمرت شيئا حاضر فورا، ولو أنا مهزوز بدني ولو تعبان ولو متضايق ولو فقير ولو غني ولو قوي ولو ضعيف ولو وافق هواي ولو خالف هواي أنا حاضر أسمع وأطيع. ويا أخوان الحقيقة المسلم ما بيصير مسلم ليصير هذا شأنه، وغير هيك أصلاً شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأمر الله تعالى، يعني مطيع لأمر الله تعالى على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أنا ومتنشط وأنا ومالي متنشط خلص، الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال وعلى أثرة علينا. شو يعني على أثرة علينا؟ يعني لو أن الله ورسوله آثروا غيرنا علينا حاضر خلص، مو هيك الله بده، مو هيك رسوله صلى الله عليه وسلم بده. فات واحد النفس طيب ما ليش يعني أنا بذلت وأنا فعلت وأنا عملت، ليش هو يأخذ وأنا ما أخذ؟ نحن بايعناك يا رسول الله على أننا سنسمع ونطيع، ولو قدمت غيرنا علينا فاصطفيتهم بالعطاء ولم تعطينا نحن. أما ما بيجي بيقول لا هيك اللي عامل حاله صاحب دين، هيك اللي عامل حاله يعطي فلان ولا يعطيني، ليش أنا شو بفرق عن فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابة أمراء، هذا أمير جيش وهذا أمير جيش. خلص النبي صلى الله عليه وسلم اختار شخص، مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم اتمنوا أن يكونوا هذا الرجل، ومشان يصير أمير بس لأنه مشان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الصحابة جايين على الفجر، وفي منهم التهجد نبركي أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه وجع في عينه فهو يشتكي. ما إجا كمان؟ قال دهولي. فجاء سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين علي وأعطاه الراية. طيب هذول اللي قاعدين كلهم نحن جينا يا أخي ونحن صلينا ونحن حضرانين والزلمة نايم بيفتخته تعطينا له ونحن ما بتعطينا؟ شو أنت مع مين عم تحكي؟ إن شاء الله عم فكر عم تحكي مع رفيقك لما مع ابنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير فلان، خلاص حاضر حاضر يا رسول الله الأمير فلان. الله يرضى عن سيدنا خالد بن الوليد، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم تربوا على أن يتنازلوا عن حظوظ أنفسهم لمصلحة أمر الله ورسوله. سيدنا خالد أجر الله تعالى على أيديه من الفتوح في بلاد الشام الشيء الكثير، وكان سيدنا أبو بكر قد عينه أميرا وقائد جيش وهو يستحق ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيف الله وسيف رسوله، وعمر بولايته كمان كان معينه أميرا للجيش، هو والجيش المسلم عم يفتح فتوحاته في الشام. عمر من المدينة بيبعث أبو عبيدة بن الجراح بكتاب إنه يا خالد إذا وصلك كتابي أنت بتطلع من إمارة الجيش وبتحط أبو عبيدة بن الجراح. ليك أبو عبيدة معه كتاب بتعيينه أمير. خالد بقلب المعركة يوصل أبو عبيدة بيعطيه الكتاب والحاضر هو الجيش كله بإيده، يعني بيقدر يعمل انقلاب ويرجع على المدينة المنورة ويزيحه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيعمل مشكلة. بس خلاص بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بيستنى لحتى تهدأ المعركة ويفوز المسلمين، بيقول يا أبو عبيدة تفضل أنت الأمير وأنا برجع هلأ الجندي. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فلانا، حاضر الأمير فلان حاضر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. بإذن هون إذا هذا الأمير كفر هيك كفر ظاهر ما أحد بشك بهذا الكفر، هلأ لا تسمع ولا تطيع له. قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لأهون الشاهد، وساق الإمام النووي هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا المقطع من الحديث، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. خرج أنت هيك تقول بالحق أينما كنت لما ما كثير ما عندك وقت تقول الحق أصلا، ما بهمك أن تقول الحق لا سمح الله. صحابي الله يرضى عنه أينما كنا خلص أنا بدي أمر بالمعروف بدي أقول الحق بدي أقول الخير. قال لا نخاف في الله لومة لائم، حديث متفق عليه صحيح. بس والله أيها الإخوة بعد الحديث انظروا الإمام النووي ذكر الكلمات، قال المنشط والمكره، يعني هو يشرح كلمات الحديث، قال بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه، الآن يقول بواحا، شوف ماذا قال النووي، قال بفتح الباء الموحدة. الباء الموحدة يعني معناتها فيها نقطة واحدة تحتم منها، لأن الحروف المعجمة هذه اللي فيها نقاط إما أن يكون موحدة يعني نقطة واحدة، وإما مثنات يعني نقطتين، وإما مثلثة إذا ثلاث نقاط يعني إذا كان فوق الكلمة. بيقول هذه بواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، حاء مهملة يعني ما عليها نقاط، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، هنين مكتوبة كلمة بواحا باء وواو وألف وحاء وألف عليها تنوين، لماذا يقول هيك بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة؟ فيما يقول الإمام النووي، اعلموا أيها الإخوة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها نقلت بهذه الطريقة، يعني الله يرضى عن رجالات الحديث، مو بس نقلوا لنا الحديث نطقا، نقلوا تهجاي حرف حرف ودونوا هذه التهجية في الكلمات التي تحتمل أن لا يعرفها السامع. أي كلمة بواح مو كتير مستخدمة، لا كلمة بايعنا واضحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، والسمع والطاعة واضحة، أما كلمة بواح مو كتير مستخدمة. فالكلمات التي يمكن أن تشكل نقلوها فضلا عن النطق، كتبوها حرفا حرفا تصريحا، يعني مو بس كتبوا كلمة بواحا، قال بالموحدة التحتية المفتوحة أو بفتح الباء الموحدة ثم واو ثم ألف ثم حاء، وهكذا سائر كلمات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية. تفضل نقرأ الحديث الرابع.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا.
0: الحديث يرسم صورة متحركة مع حركتها. في هذه الصورة أن سفينة مؤلفة من طابقين، سكن بعض أو نزل بعض الركاب في الطابق السفلي وبعض الركاب في الطابق العلوي. الذين في الطابق السفلي كانوا كلما أرادوا أن يأخذوا ماء، الماء موجود في الطابق العلوي، فالموجودون في الطابق السفلي كانوا يصعدون إلى الطابق العلوي فيأخذون الماء من الطابق العلوي ويعودون من دون أن يؤذوا من سكن في الطابق العلوي. لكن تحدثوا فيما بينهم إنه ما رأيكم بدل أن نخرج كل مرة إلى الطابق العلوي ونأتي بالماء ونعود، ما رأيكم أن نثقب هذه السفينة، نخرق هذه السفينة ونأخذ نحن ماء البحر تحتنا؟ فلو أنهم فعلوا هذا خرقوا السفينة لهلك من في الطابق العلوي والسفلي معا جميعا. لكن بما أن من في الطابق العلوي أخذوا على أيديهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ومنعوهم من هذا الخرق، فإنهم قد نجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المثال لهذه الصورة المتحركة هو مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الواقع في حدود الله يعني الواقع في المحرمات، والقائم على حدود الله وفي حدود الله أنه ينكر المنكر ويوضحه للناس وينهى عنه. القائم بحدود الله في حدود الله هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، يقوم بها، يعلمها، يعلمها، يأمر بها، ينهى عنها. إذن القائم في حدود الله هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، والواقع في حدود الله هو الذي يقع في المحرمات. فإذا هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أمسك بيد هذا الذي يقع في المنكرات نجوا جميعا، وإذا تركوا يقع في المنكرات سيهلكون جميعا. فأنت يا أيها الأخ لازم تكون قائم في حدود الله تعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأنت يا أيتها الأخت لازم تكوني قائمة في حدود الله. شوفوا الحديث عبر بلفظة قائم، لأنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بده قيام، بده يكون كسلان واحد نايم قاعد. والله إذا بيجي بيسألني أنا بجاوبه، إذا كان يعني بيجوا بيقولوا لي أنا بجاوبهم، أما إذا ما بيقولوا لي ما بجاوبهم. بس لا، الحديث يقول مثل القائم في حقوم، أنت ابذل أنت ذكروا الله يرضى عنه الشيخ بدر الدين الحسني وعن عدد من الشيوخ. كان بالشام من زمان كان في رخصة لبيوت الدعارة، كان في ترخيص. الحمد لله الحمد لله والله يجزي خير الشيخ أحمد كفتارو كان له يد في إبطال هذا القانون، وهلأ ما عندنا هذا الشيء وهو ممنوع، وأي بيت يمارس في هذا الشيء هو مخالف للقانون. والجوار لو أنهم اشتكوا جميعا أو أكثرهم لأوقف وأغلق. المهم كان في هناك ترخيص لبيوت دعارة، وحتى كان في بيوت دعارة للعموم نسأل الله السلام، يعني في محل عام يذهب إليه الساقطات هؤلاء والموميسات، ويذهب رجال أيضا من أهل الرذيلة يمضون إلى هناك. الحمد لله التغى هذا الشيء، وهذا ممنوع بالقانون الآن إذا حدث في أي مكان عام أو خاص. المهم كان الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله يرسل بعض طالباته إلى هذه البيوت ليكلمنا أولئك البنات. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم. فهو يبعث من عنده بنات آنسات انه روحوا حاكوا هدول البنات بركي بيتوبوا بيطلعوا من هذه الورطة. وذكروا بانه كان في بالأعياد قبل العيد يروح يبعث لهم مع هي الآنسة يبعث لهم مبلغ مالي منيح لهالبنات. وبعض هؤلاء البنات يتركنا ويتبنا من شراء ذكر الشيخ لهم، انه هي بتكون فاعلة وتاركة من الشر والسوء والفجور، وانه انا شيخ عم يسألني ويبعث لي ويعني يذكرني بهذا الشيء. مثل القائم في حدود الله. وذكروا عن واحد من الشيوخ انه كان يذهب الى اماكن المقاهي على المقهى ويروح يبلغ الناس ويحكي لهم احاديث. ذكروا واحد من الشيوخ قال ذهب الى بلدة فشاف الناس بالجامع إلال والناس بالقهوة كثار، راح لعن صاحب القهوة قال له انا ما كان في حكواتي ما كان في تلفزيونات، قال له شو رأيك انا اعمل لك هون حكواتي عندك، مثلا الحكواتي تبعه قديش بياخد اجرة مثلا باليوم ليرتين، قال له انا باخد ليرة، قال له من جربك، قال له جربني، جربه. قعد هالشيخ حكى له قصة ابو زيد الهلالي وعنترة هيك البداية، والله متكلم وكلامه حلو بشد هيك والناس يعني انبسطت من هالكلام. قال له ماشي الحال كمان تعب بكرة مدامك أرخص كمان بليرة بدل ليرتين. ثاني يوم كمان صار يحكي له عن قصص من البطولة عند العرب، ثالث يوم صار يحكي له خالد بن الوليد، رابع يوم صار يحكي له غزوة بدر، خامس يوم غزوة أحد، سادس يوم فتح مكة. بعدين هذول والتأخوة ما في غير تتعبى ناس إنه والله في حكواتي جديد شايف. بعدين قالوا له أنت والله مو خرج تحكي هون، يعني شايفك كله بتحكي لنا فتح مكة وصحابة وكذا، والله أنت خرجك يعني بالجامع نجتمع. قال لهم إيمتى ما بكون تعوا معنا على الجامع. فذهب بهم إلى الجامع. هلا أنت ممكن أن تدعو إلى الله تعالى بالسرفيس، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالجامعة، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالمدرسة، أنت يمكن تدعو إلى الله بالمحل تبعك، بس المهم لابد أن تقوم. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم، بدك ضلك قاعد هيك وما عم تتحرك شيئا، من أجل أن ننجو جميعا. الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني المرتكب للمنكرات، كمثل قوم استهموا على سفينة، اشتركوا في سفينة، صار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، كأن الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، أرادوا شرب الماء، مروا على من فوقهم فأخذوا الماء يعني، فقالوا خطر لبانهم: خلينا نخرق، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذي من فوقنا. هذا المنكر بيساوي خرق بالسفينة. ونحن يا أخوان حقيقة راكبين في سفينة واحدة، إذا لا سمح الله بتنخرق بدنا نغرق في الله. بقى لحق أمور بالمعروف ونهى عن المنكر عشان ما تنخرق السفينة فنغرق. قال: فإن تركوهم وما أرادوا من هذا المنكر هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري، يعني أنه صحيح. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقلنا إن كلمة نقيب تدور مادتها في كل تصرفاتها حول الدخول والعمق، ووقفنا عند قولنا فلان له مناقب. مناقب أي أشياء إن نقبت عنها وجدتها فضائل تذكر فتذكر، يبقى معناها أن على من أعطاه الله موهبة الخير ألا يتعالم بها، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويكتبونها. ومنه النقاب، برضو من المادة النقاب. ليه؟ لأن النقاب إن المرأة تغطي حتى وجهه، وتغطي كفيه، وتغطي قدميه، برضو من النقاب، برضو دخول وعمق. دخول وعمق في ايه؟ في الستر، ولا مش دخول وعمق في الستر؟ برضو منه النقاب. انظروا الى قول الحق سبحانه: وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. كلمة إني معكم دي تعطيهم شحنة إيمانية. إياكم أن تظنوا أنكم تواجهون أعداء منهج الله بذواتكم أنتم، ولكن بمعية الله لكم. ما تضعفوش ولا تهنوا، وزي ما قلنا أعدوا لهم بس اللي تستطيعوه، ما استطعتم، وبعدين سيبوا الباقي إيه؟ عندهم. وأيضا وقال الله إني معكم، يعني مش وليت على الأصبط نقباء وكل نقيب على سبط هو بقى، لا، أنا معكم وسأنظر كيف يدير هذه المسائل. الله، يبقى متتبع، يعني مش مثلا زي احنا مثلا ما واحد يولي واحد حاجة ويسيبه يربع فيها، لا، إني معكم تدي تقول له على ايه؟ على أن من ولى أي إنسان أمرا ما يتركوش كده، بل يتابعه ويشوف. إني معكم، وقال الله إني إيه؟ إني معكم. وبعد ذلك قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات إلى آخره. الله، هنا ساعة ما تسمع لئن أقمتم الصلاة، زي ما بيقولوا عندنا علماء القواعد في اللغة، يقول ساعة ما تسمع لئن فعلت كذا افهم ان في قسم هنا. ايه اللي دلك على القسم؟ وجود الله. وجود الله، كأنه قال ايه؟ وعزتي لئن اقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا وكذا وكذا ليكون الجزاء ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هنا اللام دلت على ان في قسم. وعندي لئن أقمتم، بلاش اللمس، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، طب إن شرطية، يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ 2، قسم وشرط. والقسم يحتاج لجواب، والشرط يحتاج لجواب. تقول إن تذاكر إيه؟ تنجح. والله لأفعلن كذا، والله أبي قسم ولا أفعلن، ده جواب القسم مؤكد بالله. طب وإن تذاكر تنجح. لما بيكون القسم لوحده بيجي جوابه، بيجي الشرط لوحده بيجي جوابه. طب جيه القسم ويا الشرط الاثنين، هنجيب جوابين، جواب ليه ده وجواب ليه دي؟ قال لك ما هو الجواب ملتقي. لما يجي قسم ويجي شرط. شوف انظر الى المقدم منهما، المقدم منهم لكنه هو الاهم، تبقى تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني، تجيب جوابه ويغني.

القسم. هذا إذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فإن جاء ذو خبر فالشرط هو الراجح، لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحذف مين، فهو ملتزم. وإن توالي يعني جملة اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم أو إيه أو تأخر. طيب هنا بقى تعالى كده، وقال الله إني معكم، هات بقى اللام للمبتدأ للقسم، لئن أقمتم الصلاة، والله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، وأغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن ما دام شرط وقسم اهو جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقمتم الصلاة احنا اتكلمنا فيها ايه اقامتها، الاقامة دي عايزة حاجتين اتنين، مفرداتها تيجي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها يأخذ ايه حقه في القيام بأمره. طيب وآتيتم الزكاة، احنا قلنا دي بنسميها كلها ايه في باب العبادات، ده تصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام يعني في التأليف بس، إنما كل مأمور به من الله عبادة، لأن العبادة هي أن تطيع من تعبد فيما أمر به وأن تجتنب ما نهى عنه، فكل أمر إنما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لأن بس ده تصنيف بس، إنما كلها إيه؟ وإحنا قلنا بقى في الحلقة السابقة إن ربنا لما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. يبقى إن قصرت في الأولى زي ما تقصر في الثانية تمام، إن عملت بلطجي تبقى تقصرت تمام، زي اللي نودي للصلاة ولا جاش زي تمام، الذي قضيت الصلاة فلم ينتشر في الأرض على قدر قوته ليتحرك في الحياة حركة تفيده في حاجة نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر. يبقى اللي أثر فيه زي اللي أثر إيه؟ زي اللي أثر فيه. هنا الجديد علينا وآمنتم برسلي وعزرتموهم. أما تيجي عزرتموهم دي هم العلماء يقول لك إيه؟ عزرتموهم عظمتموهم. طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، نقول كلها ملتقية. عزرتموهم منعتموهم، لأن العزر في اللغة معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني؟ ازاي يعني؟ اذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك أراده إنسان بسوء، تبقى إن كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من إيه؟ يبقى تمنعه من أن تنال رصاصة عدوه، يبقى أنت منعته هو. لكن إن كان اللي بيعمل قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض إنه الاثنين تعمل ده كده وتعمل ده كده، الله، يبقى إذن العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه، هذه تمنعه من عدوه أو تمنع عدوه عنه. أنت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من أنا؟ ليه؟ أم قال لك لأنك ويمكن أنت اللي تصاب، أم قال لك لأن لازم حياته أحسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لأ، ونصرة له ولا لأ، وتوقير له ولا لا؟ ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدوني يقولكم العلماء بيتفقوا على شيء، مرة يقول لي عزرتموهم نصرتموهم، ومرة يقول لي وكرتموهم، ومرة يقول لي منعتموهم. يقول لي أخويا ملتقية كلها إيه؟ ملتقية. تبقى العذر هو الإيه؟ الرد والمنع، بس أنت هتمنع، تمنع العدو عنه أدي واحدة، ولا تمنعه هو أن ينال العدو أدي الثانية، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا وان كان العدي يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل انني امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى، ان كان قريب مني ادفه بايدي،

0: كده دوكا مش في متناول وواقف هنا كده ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قال لك هتعمل دي كده وتعمل دي كده يبقى جمعت بهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي ان قلت وقرتموهم ايه، لان التعظيم والتوقير هما سبب لنصرتهم، السبب في نصرتهم. وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف بقى ازاي هنا الحق سبحانه وتعالى بيدير لنا سياسة المال، يدير سياسة المال لمين؟ قال لك للاثنين، للواجد وللفاقد. طيب اما الواجد فقال له يا لا تعمل حركة حياتك على قدر حاجتك، بل اعمل حركة حياتك على قدر طاقتك، وخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول، والباقي رد على من لم يقدر. وإلا لو فعل كل إنسان حركته في الحياة على قدر حاجته، فالذي لا يقدر أن يتحرك كيف يعيش؟ ولذلك اذكروا جيدا، احنا قلنا عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه، والذين هم للزكاة فاعلون. شوف كلمة للزكاة فاعلون، اوعى تفهم للزكاة مؤدون يعني، لا، في فعلهم يقصدون الزكاة، يقصدون الزكاة يعني يكون عندهم فائض ويطلعوا منه. وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش في باله الناس بيعمل برضو عشان يؤت نفسه، مش كده، ويؤت من يعود. ايه مزية المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول، ويفضل عنده حاجة يديها للمين؟ للضعيف، فكأن الضعيف واعطاء الضعيف في باله ساعة الفعل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلون، يعني كل فعل له يقصد منه ايه؟ انه يفيض ويزكي منه. الله عطي الزكاة. ام قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكاة، المال في حق غير الزكاة. قال لك لما ولي الامر يرى، بس ولي الامر يعني ولي الامر يفرض وياخد ويعمل مدام ما كفتش. طيب عال قوي يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بانها يبقى فوق الزكاة شوية، يعني مش محسوبة من الزكاة. ام قال لك طب وبعدين؟ ام قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة بيه، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض احسن من الصدقه. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لان المقترض لا يقترض الا عن حاجه، انما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يساله وهو مش محتاج، مش كده ولا لا؟ وايضا لان المتصدق ساعه ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقه بايه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما اخذ حسنه. تبقى هو الاول بياخد ايه؟ الاول بالصدقه خد حسنه وخلاص، انما دوك كل ما يصبر كده شويه لحد ما نظرته الى ميسره يعني يوم ياخد ايه. يبقى القرض احسن من الايه؟ من الصدقه على الاول. الله سبحانه وتعالى يريد لحركه الحياه ان تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبون النعم ثم أقول أقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك، قال لك مدام ضربت في الحياة واشتغلت وعملت بتاعك، بس أخوك عايزه أقرضني تمام، زي ما بتدي ابنك الفلوس في المصروف بتاعه في الحصالة ويحطها، وبعدين طرأ طارئ في الأسرة تقول له نبت الدين الحصالة بتاعتك لأن أخوك عايز كذا وعايز كذا، وبعدين أبقى أديه لك. طب ما أنت اللي مد ده وده وده. لا، أنت ما رجعتش في هبتك. كذلك وهب الله للإنسان ثمرة عمله ما رجعش فيها، قال له هي بتاعتك برضه، بس إيه؟ أقرض. شوف بقى اللي بيقرض ربنا دي بقى، الذي يقرض الله قرضا إيه؟ قرضا حسنا. الحق سبحانه وتعالى بيصف القرض بالحسن. ليه؟ قال لك علشان ما يكونش فيه مال خلاص، ولا يكونش فيه منفعة. تعود وإن لم تكن في صورة الربا. يعني أبو حنيفة كان يجلس في ظل بيت صاحب له. الشمس لما تطلع كده يبقى البيت فيه له ظل كده، يقوم يقعدهم في ظل البيت. أم صاحب البيت ده اقترض من أبي حنيفة مات. أم لقده تاني يوم أبو حنيفة قعد في الناحية التانية، ما قعدش في ظل البيت. قال له ظل البيت تبع إيه ما تقلي؟ قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى ان ده يبقى نفع جره علي القرض. قال له انت كنت بتقعد قبل ما تقرضه؟ شوف الدقة، كنت تقعد قبل ايه ما تقرضه؟ قال لا، كنت اقعد وهو المتفضل علي بظله، فاخاف ان اقعد وانا المتفضل عليه بمال. يبقى قرض حسن يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه لا زيادة ولا من ولا أدى ولا مش عارف إيه ولا منبع ولا أي حاجة أبدا. الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض يريد الحق سبحانه وتعالى إنه يضمن الناس أمام نفسه، ولذلك هيبقى دين، ما هو قرض يعني دين. فوضع له مبدأ، قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله، طب انت بتحمي صاحب المال يا ربنا، ده صاحب المال عنده كتير، وما دام اقرض يبقى عنده فلوس، وده ما عندوش. قال لك ايوه، ما هو اصل العويل هيغلب الشطر مره واحده، انا بحمي المقترض من نفسه عشان اذا علم ان الدين مكتوب عليه حاول جاهدا ان يتحرك في الحياه ليسد هذا الدين. فيبقى المجتمع استفاد من حركته، واستفاد الراجل خلص بدينه. خلص بايه؟ بدينه. اذا لما ينكتب يبقى معناها ايه؟ انه يبقى حريص على انه ايه. لكن لو ما كتبش يمكن يجي ظرف من الظروف كده ويعمل ايه زي ما بيقولوا عندنا، ويضرب فيها بومبا وتنتهي. طب هي كم مره هتعملها انت؟ ده ان عرفت عنك محدش هيمد لك حاجه. يبقى ربنا بده ايه؟ يديم الاسباب اللي تتداول فيها الحركه. اللي عنده مال يدي اللي ما عندوش. ولذلك حتى في العاميه عندنا يقول لك اللي ياخد ويعطي يصير المال ماله، يبقى مال الدين كله معاه. مفهوم؟ فلما يجي ربنا يقول اذا تهادم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هم يقول لك ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، الا ما تسامش وتتكبر. يا سلام، بيني وبينك هنكتب؟ يا اخي انت دلوقتي في نفس السماحه، ما نعرفش ايه اللي هيتغير، ما تعرفش ايه اللي هيحصل كده. لكن امان على الاريحيه، لا، الاريحيه الايمانيه تتوجد. قال فان امن بعضكم بعضا، يعني المساله وصلت الى الثقه، فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يختش على عرضه بقى ما دام كده يبقى اذا ربنا بده يحمي الحركه الاقتصاديه، يحميها من ايه؟ من ان واحد ياخد مال واحد وبعدين ينام عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين مات واحد عليه دين، فقال صلوا على اخيه. طب ذنبه ايه الغلبان؟ يعني انه عنده دين، هو لازم يكون ما عندوش وفاء. لو كان عنده دين وعنده وفاء يبقى خلاص مشتاق يبقى عنده. قال لك الله، ايه الحكايه دي؟ صلوا على اخيكم، يبقى لم يمنع ان نصلي عليه، انما هو ما صلاش. شوف بقى الكرباج اللي بيديه للامه. قال لك لانه هو آية الحديث، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى ما دام مات ومديون ولا عندوش ما يسد الدين، يبقى في كان نيته انه ايه؟ انه يضرب بمه. لان النبي قال كده، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله، وما دام مات ولا اديتش عنده ولا عندوش وفاء، يبقى دليل على ان نفسه حدثته بانه ايه. ولذلك تجد في فلسفه المساله دي النفسيه، يجي مثلا واحد يستدين منك حاجه، وحاجه كبيره لا يسكت عليها. الحاجات التافهه اللي ممكن الانسان يقول لك لا دي خلاص انتهي، لا، حاجه كبيره، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسيه منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجه زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقه ان ما دام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك، افهم انه كان يريد ان يؤدي مش قادر. فإن تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكر وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم أن عنده ما يمكن أن يوفي به، بس هو اللي غني، لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو وواحد مش غادر عمال بيكافح علشان يدي الدين وبعدين يحرجه امام الدين ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرجوش، لانه لسه يقول فنظرته الى ايه؟ الى ما يسر. واقرضتم الله قرضا حسنا، شوف كلمة اقرضتم كان يعني السياق اللفظ يقول اقرضتم الله اقراضا، انما جاب القرض هو الثلاثي، لان القرض اسم للمال اللي بتعطيه للواحد كدين ولا حاجه، انما الاقراض ده العمليه بينشا عنها، اقرضت فلان يعني اديته ايه؟ اديته قرض فجاب الاسم. زي الله انبتكم من الارض، انبتكم يعني العمليه بتاعت الانبات، انما طلع ايه؟ انبات ولا نبات؟ والله انبتكم من الارض ايه؟ نبات. فمره ياتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لأنه يريد به الذات، يريد به الاسم. وأنبت مش الـ الـ الـ الـ الإنبات معنى العملية نفسها، إنما اللي بينشأ منها إيه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القسم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان، تكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب هو اللي كفر قبلها برضه فقد ضل سواء السبيل، اللي كفر بعد كده بعد اللي قلت لكم الكلام ده يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها؟ طب ما هو ضل سواء السبيل ولا لا؟ أم قال لك لا، أصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا أكتر ولا لا؟ يبقى الضلال أكتر. كلمة سواء ديا لما تقرأها في القرآن وتشوفها في الاستعمالات اللغوية تقول إيه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا إيه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط، سواء معناها وسط. ومتساوي تقول له برضو المعنى ملتقي. ليه؟ أم قال لك لأنه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وإيه؟ وطرف هنا، خلاص؟ ومدام أنت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا، يبقى لما أقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما نقول وسط، ما هو الوسط دي عجيب التسوية، يبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبههم الى ان كثير من الايه؟ من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من الملائكه، ايه اللي استعملت؟ تقول له هو واحد. هو لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه؟ شطره، قال لك الشطر الجهه، مش كده؟ والشطر النصف، اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف؟ هو الجهة. ازاي؟ لان معنى جهتي اني، انا هبقى مركز اهو وهقف في وسط دائرة الافق، مدام دائرة افق يبقى انا بالنسبة للمحيط بتاع الافق مركز الدائرة، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للمواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي. تبقى لما يقول الجهة نقول صدقت، واللي يقوله الشطر النصف صدقت ولا لا؟ تبقى صدقية. فقد ضل سواء السبيل. ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمه دي نزل القران على امه متبديه وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده ما معبد، ويمكن الناحيه دي هاويه والناحيه دي هاويه، ولا في قلب جبل يبقى الناحيه دي صخره والناحيه دي ايه؟ صخره. يقوم اللي بياخد بقى المنطقه الاحوط بيمشي فين؟ في الوسط. ولذلك الامام علي قال اليمين والشمال ايه؟ مضله، وخير الامور ايه؟ او خير الوسط. ليه؟ لانني يمكن اجي الناحيه دي كده شويه جرف من كده يقع بيا، صخره بالليل تروح ضرباني، فاعمل ايه انت؟ ولذلك انت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال، يعني ايه؟ امشي قصد كده في النص كده طوال. ولذلك هناك اللهم صل على النبي، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنة، قال قائل منهم إنه كان لإيه؟ قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول أنا كان لي قرين، وإحنا في الدين يقول بقى أنت مصدق الحكاية بتاع البعث دي ومصدق الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني إيه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح الناحية دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحية دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولا قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إن كذا ولا إن كذا ولا إن كذا أعمل كذا، هل وفوا بهذا؟ لا، نقضوا المواثيق. سبب النقض عمل فيهم ايه؟ لعناهم. واحنا نعرف ان اللعن هو الايه؟ الطرد والابعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. حل العبارة كده شوية، فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا جاء تعمل ايه؟ فبسبب الباء السببية ايه؟ فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم، هنشيل بسبب ونجيب البيت. طب ما دي فبما نقضهم اهو بقى المطب بقى اللي بيحصل، انهم بعض يقول لك ما زائدة، والاصل فبنقضهم ميثاقا. طيب، واللي مؤدب او شوية يعني بيستكثر انها تكون زائدة، يعني يقول لك ده صلة. طب بين لنا الصلة كده ايه هي يعني، علشان نشوف، لان كلمة زائدة دي بالنسبة لأسلوب الزائدة دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجة زائدة. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائدة لانها جت في عبارة اخرى مش موجودة او في عبارة مثلها موجودة، تقول له انت اللي ما فهمتش. انما ما تقولش ان دي بس للزايدة، ولا تفنن في الاسلوب. كلمة تفنن في الاسلوب دي ما شايعة كده، يقول لك دعالها تفنن في الاسلوب. لا يا اخويا، مش تفنن في الاسلوب، ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. والرب لها مثلا هناك ايه؟ واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه ابنه، قال له ايه؟ اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. في تانية في الصبر والمصيبة في آية تانية، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ما جابش في الصبر اللام، وهنا جاب إيه؟ نقول له لا، مش تفنن في العرابة بالإعراب ولا أبدا بالعبارة. لا لا، ده المقام يقتضي دي، والمقام هناك يقتضي دي. ليه؟ قال لك يا أخي افهم القرآن. يقول ولا من صبر وغفر. كلمة من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟
1: واحد مذنب قدامه، فيه غريم له،
0: يبقى ربنا عايزني ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام فيه غريم لي، تبقى النفس متعلقة بانها تعمل ايه؟ تنتقم، تبقى عايز جرعة تأكيدية أكبر. إنما دوك اصبر على ما أصابك، أي مصيبة ماليش غريم فيها. مريض، واحد مات، طب من غريمي في الحكاية دي؟ يبقى لازم إن صبرت ولا ما صبرت ما هي بس أنا ماليش غريم. يبقى إذن الصبر يجي هنا بدون الإيه؟ بدون اللام. إنما في التانية ليا إيه؟ ليا غريم. ومدام ليا غريم يبقى يحرك فيا شهوة إيه؟ الانتقام. ومدام يحرك فيا شهوة يوم ربنا يأكدها لي شوي. ذلك ولما جاء ايه ما جاءنا من بشير، برضو يقول لك ده بشير دفاعي، بشير فاعل، بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه ما جاءنا وجاء ومش عارف ايه وانها مفعول. طيب، ومن حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر، منع من ظهوره حركة اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. شوف بالله اللفة، شوف اللفة قد ايه يا شيخ، ولا زائد ولا اي حاجة. انت اذا قلت ما عندي مال، مش جائز انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال.
1: معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه.
0: انما لما تقول ما عندي من مال،
1: من بداية ما يقال له مال، يبقى ولا مليم، يبقى دي زايدة ولا جاية لمعنى؟
0: جاية لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير، من بداية ما يقال له بشير، مش رسول. اي واحد يقول لنا حاجة كويسة ما فيش، ما حدش قال لنا. الله اذا ما تبقاش من ايه؟ من زايد. اه كده. فبما نقضهم وفي وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، فبما رحمة من الله لنت لهم. نقول لهم يا اخي تعالوا، انتوا بتقولوا اصل الاشتقاق ايه؟ المصدر، وبنشتق منه الايه؟ الافعال. ومرة يأتي المصدر ويراد به الايه؟ الفعل.
1: لما تقول له ضربا زيدا يعني ايه؟ يعني ايه ضربا زيدا؟ يعني اضرب زيدا. جبت المصدر وانت تقصده ايه؟
0: انت تقصده الفعل. طيب النقد ده مصدر، ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا، مش كده؟ يعني ايه اضرب زيدا؟ يبقى المصدر يقوم مقام مين؟ مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل، خلي نقد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل، خلاص نجيب فعل كده. فبما نقضوا ميثاقهم لعناهم، تبقى ما والفعل بقت ايه؟ اسبكها كده تطلع ايه؟ تبقى انت شئت ما والفعل المحذوف دي هي ما. اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابه عن فعل، وبقيت ما دي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحذوف هي اللي بقى. يبقى بايه؟ فبما نقضهم، يعني بما نقضوا. لو قلت بما نقضوا مش هي فبنقضهم؟ هي هي تمام، ولا تبقى زايدة ولا أي حاجة. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم، كلمة نقض بقى نقض، النقض ضد الإبرام. الإبرام يحكم الإيه، والنقض فك. كأن العهد الموثق اللي ربنا أخذ الميثاق، عهد إيه؟ موثق. أما عملوا إيه؟ إيه؟ نقضوا. إحنا عندنا يقولك النقض والإبرام، نقض وإيه؟ نقض يعني ينقض الحكم، إبرام يزوده، مش كده ولا لا؟ إبرام يبرم الحكم. يبقى إذن النقض ضد الإبرام. الإبرام معناه الإحكام، ولذلك يقول لك إبرم الفتلة دي كويسة. يعني إيه إبرمها كويس؟ يعني أحكم وجود اللفئين على بعض عشان تبقى إيه؟ قوي. ولذلك إحنا قلنا بنسمي العقيدة الإيمانية عقيدة. يعني إيه؟
1: يعني شيء معقود، مش عقدة وشنيطة بقى، لا معقود،
0: بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن. كذلك الميثاق عهد مشدد، وما دام عهد مشدد يبقى لما ينقضوه يفكوه، ومعنى يفكوه يبقى اخرجوا انفسهم عن متطلبات ذلك الايه؟ العقد. يبقى اللعن جاي ليه؟
1: لانهم نقضوا الميثاق.
0: وجعلنا قلوبهم قاسية. جعل القلوب قاسية بداية من الله؟ لا، ده هم لما نقضوا المواثيق ربنا قال لهم طيب اشبعوا من الحكاية دي، والله لا طبع على قلوبكم. لكن طبع على قلوبهم بداية كده. طب لو كان بداية ما تبقى المسألة معذورين فيه. لا طبعا، بكفرهم
1: طبع الله عليها بإيه؟ يبقى الأول كفروا، فلما كفروا
0: راح ربنا طبع لهم. طب اشبعوا من الحكاية دي بقى، والله اللي فيها ما يخرج من الكفر، واللي خارج عنها من الإيمان ما يدخلش. يقول لك قلوبهم قاسية. القسوة يعني صلبة، ومعنى صلبة فيها شدة. هل الصلابة والقساوة مذمومة؟ أم قال لك لا، مذمومة في القلوب، إنما في السيف
1: في الرمح يبقى ما يكون صلب يبقى كويس.
0: إحنا قلنا زمان لازم تقيس كل موجود على مهمته. لما يبقى كل موجود على مهمته تبقى الأمور إيه؟ إحنا لما قلنا الخطاف بالله تقدر تقول ده عوج، طب ما هو عوجه ده هو مهمته، العوج بتاعه هو ايه؟ يبقى عوج الخطاف استقامته لمهمته، العوج بتاع الخطاف استقامه، يبقى القسوه مش ممنوع، انما القسوه في غير محلها. القلوب قاسيه والقلوب ربنا عايزها تبقى ايه؟ قلوب لينه، تلين قلوبهم وتلين جلودهم، انما دي قاسيه ما ينفذ الى الهدى. قاسيه ماخوذه من ايه؟ من قسيه كانوا يسموا الدراهم او الدنانير. الدنانير تبقى مضروبه من الذهب، والدراهم تبقى مضروبه من الايه؟ من الفضه. فلما يجي الصراف الصيرف يقوم يشوفها كده يقول لك لا ده دي مزوره مغشوشه، يعني عرفتها بايه؟ مش كان بيرنها زمان؟ يرنها عشان يعرف اهي صلبه في الوقع ولا مش صلبه. ما دام قسيه صلبه يسموها دراهم قسيه، يعني صلبه رنتها رنت الايه؟ شيء الصلب. طب وايه يعني؟ امال لك لا اصل الذهب لين والفضه لين. ولذلك احنا لما نقول مثلا الذهب ده عيار 24 هو يبقى صحيح ذهب حر صحيح، انما ما ينفعش هيبقى لين، ما يثبتش عند سبك ان عمل منه حاجه ولا اي ولا حلق يطبق كتير. يوم يديله ايه؟ يديله معدن صلب، عشان المعدن الصلب يديله شيء من الايه؟ بس ما تزودهاش بقى. مره ياخد نص قيراط يقولك ده عيار 23 ايه ونص، ومره يقولك عيار 21 يعني وثلاثه معدن ايه صلب، ومره عيار 18 يبقى كم؟ يبقى ستة معدن ايه صلب، ومره مثلا عيار 14 من 24 يعني، ويبقى الماء صلب. كل ما ينزل كل ما ايه يبقى اصلب شويه، لكن لما يبقى لين ما يثبتش على ما تصوغه عليه، فيقوموا يقووه في ايه؟ ولذلك ما يعملوش بقى 23 ونص دي الا الحاجات اللي مش عرضه للتداول، يعني السبيكه مثلا انا مش عارف ايه وعايز يحط ايه صح يعملها كده، انما عيار 24 دي ما تجيش ابدا. فاذا دخل المعدن الصلب فيها يسموها ايه؟ قسيه، يعني صلبه، يعني ايه؟ شديده. الصلابه هنا مذمومه ليه؟ لانها في القلوب. اما ان كانت الصلابه فيما يناسبها تبقى محموده ولا لا؟ تبقى محموده. وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه. معنى التحريف ينقل الايه؟ حطه يقولوا ايه؟ حنطه مثلا. طيب ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكر، أتى في تحريف. احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن أشياء. أول شيء نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان ده معلش نسيوه، يعني ما فيش افتعال، إنما برضو فيه إيه؟ إنهم ما كانش على بالهم الحكاية، لأنها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على إيه؟ على ذكر لهم. طيب نسوا حظا مما ذكروا به، طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموهش حرفوه ولو ألسنتهم به، وياريتهم فضلوا على كده جابوا حاجة تانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله. ومنهم أمير فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم، يبقى كم تغيير؟ أولا نسوا حظا مما ذكروا به، والذي لم ينسوا عملوا في إيه؟ كتموا بعض، يكتمون ما أنزلنا، واللي ما كتموش يحرفوه، يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. وهل اكتفوا بهذا؟ لا، بل جابوا حاجة تانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الإيه؟ من عند الله. ونسوا حظا، شوف كلمة بقى القرآن في التعبير الجميل، نسوا حظا مما ذكروا به، كأنه بيقول هم غلابة، ده لما نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع أوي، لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها، ودي لو كانوا أمنوا بقى كان يبقى حظهم إيه؟ فكأن هم نسوا، ده خايبين لأنهم نسوا حاجة كانت تدي لهم إيه؟ حظ، وتدي لهم بخت كويس، وتدي لهم جزاء، يبقى هم عملوا على نفسهم، على نفسها جرت براكش. يبقى إذن المسألة احنا مش هنستفيد من انهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد ابدا، ده المساله الخساره عليهم هم. يبقى شوف كلمه بقى ونسوا حظا،
1: نسوا حظا مما ذكروا به.
0: لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجه، بل هو قال وانا فكرتهم باللي نسينه، فكرتهم، وكان مقتضى الانصاف انني حين ذكرتهم بما نسوا ان يعودوا الي، لان ذلك يحقق لهم ايه؟ حظا.
1: نسوا حظا مما ذكروا به
0: ولا تزال تطلع على خائنه منهم. لما اقول لك لا تزال تطلع على خائنه يعني ان خيانتهم موصوله. خائنه لما العلماء جم حبوا يفسروها قال على خائنه اي على خيانه، يبقى فاعله جاءت هنا والمراد بها ايه؟ الخيانه. وبعضهم قال على خائنه تبقى على اطلاقها برضو، لان الخيانه دي صنعه الذكوره ولا صنعه الانوثه ولا صنعه النفس الشامله للذكوره والانوثه؟ الخيانه دي مقصوره على الذكوره مقصوره على الانوثه ولا من النفس اللي هي جنس تشمل الذكوره والايه والانوثه؟ والنفس مؤنثه، يبقى لا تزال تطلع على نفس خائنه او على جماعه خائنه. فان كان المدبر للخيانه واحدا او واحدا نقول نفس خائنه خلاص، وان كانوا جماعه نقول برضو جماعه ايه؟ جماعه خائنه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سوره المائده. دار الفتوى اذاعه القران الكريم من لبنان.
3: سبحان الابدي الابد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته.

نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.

0: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني.

وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الوفاء، فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فالوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما. الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. وقد جعل الله الوفاء قوام صلاح أمور الناس، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الوفاء أنواع أيها الإخوة، فالوفاء بالعهد إتمامه، وعدم نقض حفظه. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. والوفاء بالعقد، إما أن يكون العقد كالعهد فهو كالأول، أو العقد ما اتفق عليه المسلمون عند شروطهم. وهناك الوفاء بالوعد، بالعهد وبالعقد وبالوعد. الوفاء بالوعد إتمامه وبذله من تلقاء النفس ولو كلف النفس ثمنا باهظا. الآيات التي تتحدث عن الوفاء تزيد عن 20 آية. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، هذا الوفاء بالعهد على أنه أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وبعهد الله أوفوا. الآن الوفاء بالعهد من سمات الإيمان. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أولا أمر، ثانيا صفة. المسلم المؤمن من خصائصه أنه يفي بعهده. والوفاء من صفة الله عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله؟ والوفاء من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. والوفاء سبيل الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالوعود، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هذه بعض الآيات التي وردت في الوفاء بالعهد وبالعقد وبالوعد. يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم من شروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. يعني أكبر عهد وميثاق بين إنسانين هو ميثاق الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي عليه. الإنسان أيام يقترض، لكن عنده ما يغطي هذا القرض، لعله يقترض مالا سائلا لكنه يملك مالا مجمدا يغطي هذا الدين. فالذي يموت وعليه قرض أو عليه دين وقد ترك ما يغطيه كان يصلي عليه، أما الذي يقترض وليس عنده ما يغطي هذا الدين كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا على صاحبكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. الإسلام كله حلف، لكن ما كان من أحلاف الجاهلية يجب أن توفى. يعني الإسلام مع مكارم الأخلاق، فإذا كان في الجاهلية مكارم أخلاق هذه ينبغي أن تؤدى. الإسلام مع مكارم الأخلاق، فما كان في الجاهلية من مكارم الأخلاق أيدها القرآن، وما كان منها يحتاج إلى تعديل عدلها، وما كان منها بعيداً عن منهج الله فقد ألغاها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يطالب ربه أن يفي بوعده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، أنشدك عهدك ووعدك. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت تعال هاك، تعال هاك، وفي رواية تعال أعطيك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، حتى على الصغير. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني المؤمنون كتلة واحدة، أدناهم يسعى بذمتهم، يجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله بعهد الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. يعني أنت حينما تصلي الفجر في جماعة أنت في ذمة الله، لك حق على الله. أيها الإخوة، من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. يعني أول وفاء أن تكون وفياً مع الله، أن تنفذ ميثاق الله الذي واثقك به، ميثاق الفطرة وميثاق العقل وميثاق الشرع. في عندك عقل يأمرك وينهاك، وعندك فطرة تكشف لك خطأك، ومعك شرع فيه افعل ولا تفعل. فأول وفاء يقتضي أن تكون وفياً مع الله، مع ميثاقه الذي واثقك به، والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، فوعدهم أن لهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله. يعني قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وازنه مع قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. كم إنسان في بيت الله الحرام وأمام الحجر الأسود يعاهد الله على الطاعة، فإذا عادوا إلى بلادهم كم واحد من هؤلاء يكون وفياً لوعده الذي وعد الله به؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أما نبيه الكريم إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بعهده، يعني أكبر عهد العهد الذي بينك وبين الله. ومن لم يكن فيما بينه وبين الله عهد لا عهد له عند الناس. إياك أن تعلق أملاً على أن يفي إنسان بعهده معك إن كان هو في عهده مع الله خائن، ما في خير. بشكل أقرب، إنسان عاق لوالده لا ترجو منه خيراً، لو كان فيه خير لكان لوالديك. الإنسان عاق في عبوديته لله، فأي إنسان لم يفي بعهد الله عز وجل لا تنتظر منه وفاء لك أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع الإسلامي. يعني بالجاهلية امرؤ القيس أخذ ابنه رهينة معه أسلحة، أودعت عنده أمانة، فلما حوصر وطلب أن يسلم الأسلحة رفض فقتل ابنه، فأصبح امرؤ القيس مثلا في الوفاء. نحن حينما نوفي نرتقي إلى الله عز وجل، وحينما نخون الأمانة نسقط من عين الله. ما من صفة في الإنسان أرقى من أن يكون وفياً لعهده. وقبل أن تعاهد انتبه، القضية ليست كلاماً بكلام، القضية فعل. حتى في العقود الزواج يقول لك اكتب قد ما بدك، هذا حبر على ورق، لا، هذا مال يجب أن يؤدى، هذا دين ممتاز. فالإنسان ما دام الوفاء جزء من دين الإنسان، قبل أن يعد لينظر بماذا يعد. يعني أنا بذكر هي قصة طريفة، إلي قريبة جاءها ابنها من أمريكا ومعه ابن صغير يعني بالخمس سنوات، يبدو أن الابن كثير الحركة. قالت له جدته أنه اهدأ، مساء أخذك إلى مكان جميل. أم هي مساء ما أخذته، هو صغير خمس سنوات عمره، ألا أنت واحدة كذابة هيك مباشرة. طفل ما قالت له اجلس وسأخذك مساء إلى مكان جميل، من دون مبالغة تسع أعشار كلامنا ما له معنى، ما له معنى أبدا. بتلاقي شخص هي اتركها لي ما بينفذها أبدا، آل وقتها ثم نسيها. أما المؤمن كل كلمة تصدر عنه، أنت مو مكلف أن تحمل نفسك ما لا تطيق، لكن إذا تكلمت بكلمة يجب أن تنفذها. والله حتى من المختارين يعد ويعد ويعد ويعد وينسى أن ينفذ ما وعد. لذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الوفاء بالعهد، والوفاء بالعقد والوعد والعهد من صفات المؤمن. والله عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله. فقبل أن تعد فكر، فكر أن هذا الوعد لا بد من أن يحقق، حتى في أخص خصوصياتك، حتى في علاقتك مع أهلك، مع أولادك، مع من حولك. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد من صفات المؤمن، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: O mankind, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the final hour is a terrible thing.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى

0: النار إن الله يفعل ما يريد.
1: Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. Indeed, Allah does what He intends.
0: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد

0: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: And mention, O Muhammad, when we designated for Abraham the site of the house,

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Do you not see that Allah has sent down rain from the sky and the earth becomes green? Indeed, Allah is subtle and acquainted.
0: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.
1: To him belongs what is in the heavens and what is on the earth, and indeed Allah is the free of need, the praiseworthy.
0: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله الله. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: من هو معاوية؟
3: رجل كان يستطيع أن يدير بالحلم وأن يدير بالعقل ما يعجز الآخرون أن يديرونه بالسيف.
2: يعني اشتغل شغل إداري ليس عاديا،
3: 40 سنة والشام مستقر.
2: رجل يعني يستطيع أن يسيطر على الناس بهذه الطريقة، يمتلك قدرات
3: خطير خطير
2: ليست عادية. كاريزما، قدرات إدارية، خبرات حياتية ليست عادية، قدرات عسكرية، قدرة على التخطيط.
3: كفاءة معاوية في إدارة الأمر موضع اتفاق بين الجميع.
2: هل هو خليفة ولا ملك؟
3: الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض جرى على يد معاوية بن أبي سفيان، الذي هذا وصفه وهذا فضله.
2: أول من بدأ بالتوريث في العالم الإسلامي،
3: ده الخلاف اللي بين المسلمين.
2: يعني انتوا قصكم ان الشورى ما كانتش مناسبة وبالتالي خلاص توريث؟
3: لا، كلا الطرفين يثبت ان الشورى هي الأصل،
2: وبالتالي هو قضى على نظام الشورى ورسخ لاحتكار السلطة.
3: القائل بهذا يظلم معاوية ظلما شنيعا، والقائل بهذا جاهل بالتاريخ وإن كان فيهم فضلاء.
2: وفقا للي انتوا حكيتوه في هاي الحلقة، أنا تخلص يحق لكل ملوك اليوم اللي احنا بنعرفهم اليوم يورث ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه ويضل الحكم ماشي فيهم إلى يوم القيامة.
3: أرد على إيه ولا إيه؟
2: لو واحد كتب لنا هيك شو نقول له؟
3: يا عم الشيخ، أنا ما عنديش مانع يحكمني ملك يقتدي بمعاوية في كل حاجة ويورث ابنه.
2: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. لا نزال في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. أين وصلنا؟ وصلنا إلى الحلقة رقم 23. كنا توقفنا شباب عند السؤال رقم 42. في هذاك السؤال كنا سألنا إيش هي ميزات الدولة الأموية وإيش مساوئها، فذكرنا أربع أشياء، أربع ميزات من مزايا الدولة الأموية. وطبعا هذا ذكر سريع وسرد سريع، بدك تقول لي ظلمت الدولة الأموية؟ نعم ظلمناها، في أشياء كثير نحكي عنها، ولكن أنت روح اقرأ وتوكل على الله وتوسع كما تشاء، احنا بس بنفتح الطريق وبنمشي. تمام، الآن نحكي عن مساوئ الدولة الأموية. طلب منا الضيف الدائم لهذه السلسلة الأستاذ محمد أن نؤجل الحديث لهذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياك الله يا أبو الحارث، الله يبارك فيك.
2: حياكم الله. اليوم طبعا أنا محضر لك سؤال أيضا مرتب، هو 43 يعني، لكن خلينا نكمل. إحنا إن شاء الله ما بدأنا به الحلقة أو ما ختمنا به الحلقة السابقة، وصلنا عند مساوئ الدولة الأموية.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أبو الحارث، وأسأل الله أن يجعل ذلك وهذه السلسلة في ميزان حسناتك. شوف يا سيدي، حس أنه في سؤال مرتب، فأنت يعني إيه كأنك توحي إلي بالاختصار، سأختصر.
2: نعم
3: ماشي. حقيقة أنا نسيت ميزة مهمة في الدولة الأموية حابب أضيفها، وبعدين أدخل لك على المساوئ.
2: الحمد لله اللي تذكرناها.
3: وهو تدوين الحديث الشريف. يعني فاكر إحنا قلنا في الخلافة الراشدة إنه من مناقب أبي بكر رضي الله عنه ومن مناقب عثمان جمع القرآن بعد أن استحر القتل في الحفظة في معركة اليمامة في الردة. وعثمان وحد الأمة على مصحف واحد لما رأى إنه القراءات اختلفت، وبعض الناس اختلفوا في كيف يلفظون القرآن الكريم. فبالتالي يجب ألا ننسى إنه بدء عملية تدوين الحديث الشريف بدأت في الدولة الأموية في عصر ذروتها، عصر عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما لقى إنه جيل الصحابة بدأ ينقرض، إحنا دلوقتي عمر بن العزيز تولى من سنة 99 ل101 هجرية، عند 99 النبي توفي سنة 11، فإحنا عندنا 88 سنة لم يبقى يعني معنا إلا إيه، قلة وتلامي، قلة من الصحابة، قلة قليلة يعني أفراد يعني من صغار الصحابة، وتلاميذهم تفرقوا في الأمصار. فأرسل إلى المدينة، أرسل إلى الأمصار قصدي، أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت ضياع العلم ودروس الحديث، يعني اندراس الحديث. تمام، وكلف بهذه المهمة الرجل الإمام العلم الكبير الإمام محمد ابن شهاب الزهري، أحد وجوه العلم في حضاراتنا الإسلامية. تمام، وبدأ بالمدينة، لأن المدينة طبعا معقل النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل صحابته من بعده، فكلف أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أحد أئمة الحديث في المدينة بأن يبدأ في جمع الحديث من المدينة. تمام، فهذه مزية خامسة لا يمكن أن ننساها للأمويين. فإحنا كده قلنا للأمويين الوحدة السياسية، الجهاد والفتوحات، التعريب، النهضة العمرانية، وكذلك جمع الحديث النبوي الشريف. طيب ندخل بقى للإيه، لإخفاقات الدولة الأموية أو أسباب سقوط الدولة الأموية أو مظالم الدولة الأموية. أول ما لو إحنا تتبعنا إيه مشكلات الدولة الأموية، فأول ما يعني يفاجئنا، أو أنا دلوقتي بتكلم عن العيوب أو عن الإخفاقات أو عن المشكلات، ومش معنى ذلك إن اللي عملها كان غلطان يتعمد الخطأ، وارد يكون معذور، وارد يكون مجتهد وأخطأ. يعني إحنا دلوقتي بنصف الصورة. أول عيب، وهذا سنأتي إلى تفصيله بالتأكيد في معاوية إذا تكلمنا عن التوريث، يعني هو عيوب نظام ولاية العهد، عيوب نظام ولاية العهد، وهو التغيير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي فإحنا تكلمنا في حلقة سابقة عن إنه الخلافة الراشدة كان تحقق فيها الركنان، إقامة الشريعة واختيار الأمة للأمير. فترة الملك العضوض تحقق فيها ركن وانهار ركن، تحقق فيها إقامة الشريعة وانهار ركن الشورى اللي هو اختيار الأمة للأمير، فصار الأمير إيه يولى ولاية العهد أو يحصل على عليها بالتغلب. أما الملك الحكم الجبري أو الملك الجبري سقطت الركنان، فما فيش شريعة وما فيش شورى. طيب أول ما تغير هذه، أول ما تغيرت هذه السنة كان في عهد الدولة الأموية. هنا بدأنا لأول مرة نشوف إيه، أن يتولى الرجل بلا شورى من المسلمين، أو الشورى والبيعة أمر شكلي، يعني سيدنا معاوية يرتب الأمر ليزيد. تمام، فيما بعد بقى عبد الملك بن مروان وأبنائه، كل ده في إيه، ولاية عهد، يعني بيتم ترتيب الخليفة القادم في عهد الخليفة القائم. تمام، وصحيح الأمة بتبايع، يعني قصدي أقول لا يعتبر الخليفة خليفة شرعيا إلا إذا بايعته الأمة رضيت بهذا. ده إجراء شكلي بس ده برضو فارق كبير بين الحالة اللي حصلت في حضارتنا الإسلامية، يعني انحراف الحضارة الإسلامية عندنا أعلى من القانوني والطبيعي في الحضارات الأخرى، لأن الحضارات الأخرى عند فارس وعند الروم وعند غيرهم ولي العهد ده بياخد لقب ولي عهد وهو في بطن أمه بصلة الدم. لا، الناس دول جماهير رعاة، محدش بيستشيرهم ومحدش منتظر منهم بيعة ولا رضا ولا قبول. هو حس ان هو ابن الملك، حس ان هو من نسل الملك، فهو ايه الطبيعي ولي عهده. الإسلام لأنه رفض هذا ومفيش حد أحق بالأمر من أحد، فالتحايل والانحراف اللي حصل في التاريخ الإسلامي هو انه الملك القائم يرتب للقادم، بس يرتب له ازاي؟ ببيعة من الأمة، يعني هو خد شرعية توليه من الأمة حتى وإن كانت شكلية، وده معنى الانحراف. أنا بقول لك الانحراف اللي في حضارتنا الإسلامية أعلى وأرقى من القانوني والطبيعي في الحضارات الأخرى.
2: نعم.
3: طيب فنظام ولاية العهد ده زي ما كان في بداية الدولة الأموية مجنبا إياها الفتن، بقى في سلاسة في انتقال الحكم بدل ما بندخل في صراعات ومعارك، هو ولاية العهد ده مشكلته انه هو بيؤدي في النهاية الى ذهاب الملك الى العناصر الضعيفة، وهو يعني حاجة عاملة كده زي ايه، زي الدواء اللي ممكن تديه لشاب فيتتحسن صحته، لكن لو اديته لراجل عجوز يدمر صحته. يعني
2: بس أستاذ محمد، ليش أنت اعتبرتها من المساوئ؟ يعني هل بني أمية الدافع للتوريث هل هو أن يبقى الحكم فينا، ولا لأني أنا شايف أنه ابني هذا اللي شارك معي في السياسة وفي المعارك وفي الحروب هو الأكفأ، يعني خلص صار داخل في الحكم فهو
3: لا
2: فاهم.
3: لا تستطيع أن تنزع شهوة الملك ولا المعنى النفسي من الأمر. يعني واحد زي معاوية واحد زي معاوية رجل صحابي ودعا في سند يعني صحيح: اللهم إن كنت إنما وليت يزيدا لما أعرفه من فضله فأعنه وبلغه ما أملت منه، وإن كنت إنما حملني حب الوالد لولده فاقبضه إليك قبل أن يبلغ ما أملت منه. واحد زي سيدنا معاوية في مكانته ويعني في وضعه ده، أنت بتفهم أنه نعم أراد مصلحة الأمة، لكن لا تستطيع أن تقول أنه بقية الحكام والملوك سواء في الدولة الأموية أو عبر التاريخ الإسلامي إن أنزع من يعني لا أستطيع أن أصفه بهذا التجرد الذي يجرده من غريزة أساسية عند كل الناس، اللي هو حب الولد وحب استمرار الملك في النسل. بس دلوقتي لو أنا خرجت من الأشخاص ونياتهم، فأنا بقول أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية وانهيارها إنه النظام ده، نظام ولاية العهد ده، حتى مش بس في الدولة الأموية حتى في غيرها، بيروح بعد فترة بيخلي الحكم يذهب إلى العناصر الضعيفة وغير الأكفاء.
2: أي نعم.
3: يعني صحيح في البداية بيمسك وحدة الأمة ويحفظها ويمنع عنها التنازع، لكن بعد كده بنلاقي رحنا للولد اللي هو تربى في القصر اللي ما كان لهوش تجربة، وبتدخل بقى إيه أهواء الزوجات مثلا لو الخليفة متجوز أكتر من واحدة، وبتدخل أهواء القوم والوزراء، بعضهم ينحاز لفلان وبعضهم ينحاز لفلان. فالنظام ولاية العهد عامل بقولك زي الدواء كده، ينفع مع الشاب أو ينفع في بداية الدولة، لكن في النهاية إيه ما بينفعش مع الشيخ الكبير أو ما بينفعش مع الدولة في شيخوختها. ده أحد أهم العيوب ونظام الإخفاقات، لأني وجدنا أنه نظام ولاية العهد ده هو الذي وصل الحكم لواحد زي الوليد ابن يزيد اللي هو الفاسق. تمام؟ كيف وصل إليه؟ وصل إليه بالعهد الذي كان أخذه أبوه يزيد بن الوليد، يزيد بن عبد الملك، على عمه هشام بن عبد الملك، مع أنه نفس الحركة دي ونفس التحايل ده هو اللي جاب لنا عمر بن عبد العزيز. واخد بالك انت؟ ما هو هكذا الانسان، شوف الانسان عنده دايما قصور. القانون اللي بيحطه اي واحد علشان مصلحته ممكن نفس هذا القانون هو اللي يبقى ثغرة عليه. تمام؟ ويعني لعلنا نأتي اليها بالتفصيل. بس دلوقتي اذا كنا نتكلم في تعداد العيوب، فاولا عيوب نظام ولاية العهد انه تغيير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تغيير لامر الشورى، وبعبارة ابن تيمية الملك العضوض فيه ترك بعض الدين الواجب. تمام؟ ويؤدي إلى الأمر الثاني، العصبية القبلية. احنا قلنا صحيح من مزايا الدولة الأموية أنها كانت دولة عربية، وأنه ما كانش فيها لا تقبيل ولا تسويد ولا مولاي ولا الحركات البروتوكولية دي، وأن الدولة كانت رجالها من العرب ومعتمدة على العرب. ده هو ميزة من ناحية، لكن برضو في باطنه عيب من ناحية أخرى، وهو أنه مع مرور الوقت بدأ فيه التعصبات والحزازات القبلية والتوازن القبلي اللي يقدر واحد زي معاوية يسيطر عليه، يقدر واحد زي عبد الملك بن مروان يسيطر عليه، يقدر واحد زي الوليد بن هشام بن عبد الملك يسيطر عليه. التوازن ده بينفع يبقى يخلي الدولة قوية مع مين؟ مع الشخصيات الكبرى. أول ما يجي واحد زي الوليد بن يزيد فيروح مثلا إيه يقتل خالد بن يزيد القسري شيخ القبائل اليمانية، ويضطهد أولاد عمه أبناء هشام بن عبد الملك، هنا العصبية القبلية تتحول إلى انقسام. يعني القاعدة التي كانت تستند إليها الدولة الأموية تمزقت وانهارت، بل تقاتلت. فهذه العصبية القبلية العربية يعني تمددها ومآلاتها أفضى إلى انهيار التوازن الذي كان قائما، وأفضى إلى أنه يعني ثورات كتير حصلت على الأمويين. إيه الثورة اللي نجحت؟ الثورة اللي نجحت لما البيت الأموي تمزق من داخله. تمام؟ بين القبائل القيسية والقبائل اليمانية.
2: يمكن وأبرزها أيضا ما حصل في الأندلس مثلا، لم يستطع الأمويين أن يفكوا فكرة العصبية ما بين الأمازيغ والعرب والسقالبة وغيرهم. يعني هناك صار في ثورات كثيرة وصار في مشاكل وصار
3: يعني
2: هل العرب كان سببها ولا كان سببها؟
3: والله موضوع الأندلس محتاج شوية تفصيل، بس يعني لو أنا بختصره لك دلوقتي في جملة واحدة نقول إنه عبد الرحمن الداخل لما ذهب إلى الأندلس كان هناك فعلا تمزق عصبي وصراع بين القبائل القيسية واليمانية كاد أن يذهب بالأندلس، فعمل إيه عبد الرحمن الداخل؟ اعتمد على الموالي، فأزال وأقصى القيادات العربية لقيادات القيسية واليمانية، وتخلص بقى من زعمائهم زي أبو الصباح اليحصبي وزي صميل بن حاتم الناس العتاولة يعني، لما تخلص منهم واعتمد على الموالي تمام، فبهم صاروا هم رجال الدولة، وبهم الدولة كملت يعني حوالي 200 سنة تاني كده أو 130 سنة تاني تمام.
2: من هم الموالي؟
3: الموالي من هم الموالي؟ سريعا كده دلوقتي، زمان ما كانش فيه بطاقات هوية، ما كانش فيه بطاقة بتقول انت جنسيتك كذا ولا إن ولا انت تبع الدولة الفلانية، فكان الحالة حالة قبلية، المكان ده بتاع القبيلة الفلانية والمكان ده بتاع القبيلة الفلانية. طيب دلوقتي حصل توسع وتمدد للدولة الإسلامية، او حصل انه ناس من غير العرب اقبلوا الى الديار الإسلامية، الناس دول هيعملوا ايه؟ أو الناس اللي ذهب إليهم العرب وصاروا هم حكاما، الناس دول بقوا يبقوا موالي يعني تابعين للقبائل، فموالي الأمويين هم غير العرب الذين صاروا في الولاء للأمويين أو في حماية الأمويين أو في تبعية الأمويين تمام. فهذه شعوب كثيرة موالي، بمعنى أنهم دخلوا في حماية وحيازة، ده كان نوع من الانتماء ونوع من يعني الوضع الاجتماعي ونوع من أخذ الحقوق، لأنه الناس زمان ما كانش في حاجة اسمها إيه يعني أنت مين، أنت مين هتقول أنا فلان الفلاني أنتهي إلى القبيلة الفلانية، أو أنا فلان الفلاني مولى القبيلة الفلانية تابع لهم تمام. فدول مع الفتوحات الإسلامية بقوا إيه؟ بقوا شعوب، بقوا حاجة كبيرة يعني تمام. طيب يبقى انا قلت ايه دلوقتي؟ طب وهذا يا شيخ ابو الحارث يوصلنا الى نقطه اخرى في مساله الدوله الامويه، يعني انا فاكر انت شفت سؤالك جاب حته مهمه. عبد الرحمن الداخل اعتمد على الموالي، موالي الامويين في الاندلس لكي يتولى على الاندلس، وهم راوا انفسهم انصاره وراوا انه سيدهم وبالتالي نصروه وكانوا جيشه، وهو اعتمد عليهم في انهم يكونوا رجال دولته. الامويين في المشرق ما عملوش كده، فرع من العصبية القبلية وفرع من تقديم رجال العرب وفرع من التنازع العربي، انه كان في حالة من اقصاء الموالي او الاغضاء من الموالي، وهم شعوب كثيرة دخلت الاسلام. يعني كان لا يولى القضاء المولى مثلا، لا يولى القضاء مع أنه قد يكون عالما. مشهورة جدا حكاية هشام بن عبد الملك لما قال واحد بيقول له إيه، بيقول له من عالم البصرة، من عالم الكوفة، من عالم مكة، من عالم المدينة، فيطلعوا كلهم من الموالي. عبد الملك بن مروان شعر، قصدي هشام بن عبد الملك شعر بأنه السيادة العلمية للموالي توشك أن تذهب بالدولة العربية، فقال لتذهبن الدولة من يد العرب أو ليكونن الموالي سادة هؤلاء الناس. فالموالي بشكل عام كان فيهم إيه يعني، كانت الدولة الأموية تتجنب، طبعا مش كلهم كده يعني، قصدي مش دي يعني ما كانش دي سياسة صارمة، وإلا سيدنا معاوية كان له كاتب مولى، زياد بن أبيه كان له كاتب مولى، يعني هناك موالي. نعم. طارق بن زياد قائد جيش طبعاً. ومولى طبعاً. يعني ما كانتش سياسة عامة، بس الدولة الأموية كانت تحرص على أن تكون الدولة دولة عربية.
2: نعم.
3: طيب هذا الوضع عمل إيه في الموالي؟ أثارهم، فصار الموالي يكونون عدة كل ثورة. انت واخد بالك، عارف انت الدولة لما تبقى ايه، الدولة لما يبقى لها وجه قبلي ويبقى لها روح قبلية، ده بيعمل ايه؟ بيخلي يعني احنا انا يجب ان انبه دائما، احنا ذكرنا اكثر من مره في الحلقات الاولى وبالذات في محور الحضاره الاسلاميه انه الحاله العلميه الاسلاميه لم تكن معتمده على السلطه، فلذلك الموالي الذين تعلموا وصاروا علماء وصاروا رواه حديث كانوا سادة الأماكن. رجل عالم يطلب عنده العلم ويجلس عنده العربي الهاشمي يجلس أمامه متعلما. طيب لكن مش كل الموالي هيبقوا علماء، فبقية هؤلاء الموالي كيف تكون حالتهم الاجتماعية؟ يجد بعض المظالم، لأن الدولة عربية وفيها معنى أن الدولة عربية وفيها اتجاه أن الدولة عربية، فلذلك الموالي هؤلاء كانوا عدة كثير من الثورات لما يقع عليهم من المظالم. وهذا الأمر انفجر بعد ذلك في خراسان اللي هو موطن الدعوة العباسية. يعني صحيح الدولة العباسية كان عصبتها رجال عرب ليس موالي، على ما كان يتوهم كثير من الناس قبل أن نكتشف مخطوطة أخبار الدولة العباسية لمؤرخ مجهول، اكتشفها الدكتور عبد العزيز الدوري المؤرخ العراقي المشهور ونشرها، فالنقباء عرفنا أنهم من العرب ليسوا من الموالي. لكن كثير من عدة الدولة العباسية وجنودها كانوا من الموالي، أشهرهم وأقواهم طبعا هو مين؟ أبو مسلم الخراساني. أيوة. فهذه الطائفة من الناس، هذا الشعب من الناس تعرض لبعض المظالم لا شك.
2: طب أستاذ محمد، يعني لماذا برضو نعتبرها من المآخذ على الدولة الأموية؟ يعني هو أصلا الملك يعني يحتاج إلى العصبية، يعني هو لا يقوم إلا بالعصبية. يعني مثلا في صفحة 159 في المقدمة لابن
3: خلدون، نعم،
2: هو بيحكي إن الدعوة الدينية
3: بغير عصبية لا تتم. نعم،
2: يعني قصدي هم عملوا إشي سياسيا، يعني هو ممكن يكون سليم أصلا. حتى الدعوة العباسية هي قامت على منهارة عليه الدولة الأموية، ما هو برضو في تعصب كان
3: صح. بس هي أنا الوقت مش بتكلم في ما في الدولة من رجالها العرب وعصبتها العربية، أنا بتكلم في ما لحق بالموالي من المظالم.
2: أي نعم،
3: تمام. طيب. يعني عايز أقول فرع من العصبية القبلية، هم في الآخر اقتتلوا. طيب لما هم اقتتلوا أصلا كيف كان تعاملهم مع غيرهم؟ والمظالم التي نزلت بالموالي كانت بتعمل ما يسمى أحيانا الدائرة الجهنمية. عارف أنت يقول لك النبوءة ذاتية التحقق، يعني إيه؟ مثلا دلوقتي أنا من الموالي وقعت علي مظلمة فبقيت عدة ثورة من الثورات، فجاء الأمويين فأخمدوها فلقوا أن الثورة دي عدتها من الموالي فازدادوا لهم اضطهادا، فصنع ذلك إيه؟ أن يكونوا عدة ثورة أخرى، فبتبدأ تتكون مع هذه الدائرة عداوة خفية مستترة بين مجمل الحالة، يعني حالة الموالي، ويعني عداوة من الدولة وشعور بالظلم من جهة الموالي. تمام. فيعني التوازن الذي يحدث بين الناس يعني طبعا ما كانش موجود في الخلافة الراشدة، ما كانش موجود في فترة النبوة، مع أنه كان فيه طبعا غير مسلمين، لأن يعني سلمان زي صهيب زي بلال، وانت عارف سيقول سيدنا عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على بلال. طيب، ثم آخر شيء بقى نقوله أنه ما ارتكبه الأمويون من المظالم، بالذات المظالم التي لحقت بآل البيت، وبالذات المظالم التي كانت في مكة والمدينة، والتي كان ذروتها مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ابن يوسف الثقفي عمر بن عبد العزيز كان يقول لو جاءت كل أمة بشيطانها وجئنا بالحجاج لغلبناهم.
2: هذا عامل السبع وذمتها على قولة الفلسطينية.
3: الحجاج بن يوسف لو نظرنا إليه بمنطق السياسة وحدها، يعني السياسة العلمانية المتجردة من الأخلاق، هتبقى النتيجة الحجاج بن يوسف ده واحد من أهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الأموي، لأنه أخمد كل الثورات وقضى على كل التهديدات، وكمان كان مشرفا على فتوح المشرق، السند ووسط آسيا اللي هو بلاد الترك. إنما لو نظرنا له بالأخلاقية الإسلامية بالمعيار الإسلامي، فأبدع ما فيه كلمة الذهبي مؤرخ الإسلام العظيم وهو يقول وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته.
2: يا الله هكذا يراه الذهبي.
3: والذهبي هذا من أنصف المؤرخين. وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته.
2: جايين للحجاج محضر.
3: أنا بس بذكرها دلوقتي باعتبارها من المساوئ والإخفاقات. وبعض العلماء كان يكفر الحجاج لغلوه في طاعة بني أمية.
2: نعم.
3: كان يكفره. وبعضهم يعني لم يكفره لم يصل إلى تكفيره. وبعضهم لما قيل له مات الحجاج فسجد لله شكرا قالوا تسجد لما قال وأي مؤمن لا يفرح بهلاكه. ده واحد لازم نفرح بهلاكه يعني. إنما لو نظرت إليه زي ما قلت لك كده بالعين المادية هتلاقي إيه, هتقول هذا الرجل هو مثلا نابليون الدولة الأموية مثلا, يعني هو بسمارك الألمان مثلا, يعني القائد الذي قضى على كل التهديدات.
2: نعم
3: ده لو من غير أخلاق يعني.
2: يمكن طبيعة المرحلة في ذاك الوقت كانت تحتاج شخصية.
3: أيما لما نيجي
2: هنجي هنجي. إذن هذه أبرز ثلاثة مآخذ, أنا بديش أسميها مساوئ وعيوب أو كذا. نعم. خلينا كي مآخذ على الدولة الأموية.
3: يعني ما عنديش مانع أن تسميها مساوئ وعيوب. مساوئ لأنه في الآخر يعني ماشي. هم بشر يعني, وصصوا تاريخ المسلمين ده تاريخ بشر. إحنا يعني إحنا مش مضطرين ندافع عنهم, إحنا ملزمين بإنصافهم لكن مش مضطرين ندافع عنهم. يعني مش معنى ان هم من تاريخنا الاسلامي او من اجدادنا واسلافنا انه ما يبقى لهمش مشاكل. فانت لا, لما تجد مثلا واحد زي الحجاج وما فعل, واحد زي عبد الملك بن مروان وما فعل, لا يجب ان تقول انه هذا خطأ, والا سنفقد معيار الصواب والخطأ. لكن احنا وقت ما نيجي عند الحجاج مثلا يجب ان نقول من حسناته 1 2 3 4 ومن سيئاته 1 2 3 4.
2: نعم. لم يعرف على أو لم يعهد على خلفاء بني أمية هناك بالعموم يعني بشكل عام الانحراف الأخلاقي والإسراف والتبذير ما عرف لاحقا مع الدول الأخرى يعني.
3: لا لا لم يعرف ما شوف يا شيخ مراد, ما كن يعني ما زال الجو جو صحابة وتابعين, وما زالت يعني جو روح الإسلام مهيمنة وكبيرة, وما زالت الدولة عربية. يعني مسألة الإسراف في الأموال, مسألة التبذير, مسألة اتخاذ الجواري الكثيرات, مسألة بناء القصور الفاخرة الفخمة, كل هذا لم يكن عند الأمويين. نعم.
2: طيب قبل ما أنتقل للسؤال 43 بس توضيح صغير حتى لا يحدث لبس, يعني ما تحدث به الأستاذ محمد عن فترة عبد الرحمن الداخل هي تتبع لحقبة الأمراء في الأندلس, اللي طبعا في ذاك الوقت كانت قامت الدولة العباسية وسقطت الدولة الأموية وقامت هناك الدولة الأموية. طيب. المرحلة الأولى كانت مرحلة الفتح, الثانية كانت مرحلة الولاء, وهدول كانوا مع الدولة الأموية. بس مشان ما يفكرون لك يعني الدولة الأموية فمن ضمنها عبد الرحمن الداخل بلاش يصير لبس.
3: صح. طيب.
2: إذن لو أردنا أن نلخص المآخذ أو المساوئ هم ثلاثة, التوريث,
3: عيوب نظام ولاية العهد,
2: واثنين العصبية,
3: العصبية القبلية وما ترتب عليها من شأن الموالي واضطهاد الموالي,
2: وفترة الحجاج,
3: والمظالم مظالم بني أمية.
2: سؤال 43 أستاذ محمد جاهز؟
3: الله المستعان.
2: أيوة. طيب سؤال 43 الآن سنأتي إلى عاد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي سفيان. من هو معاوية؟ وانت لما بتحكي عن معاوية بيخطر في بالك تسأل طيب هل هو خليفة ولا ملك؟ يعني برضو هذا سؤال يعني شوية محير. الآن لما بتيجي سيرة عاد سيدنا معاوية بيطلعوا لك وبيحكي لك أول من بدأ بالتوريث أو بنظام التوريث في العالم الإسلامي وعليه هو بذلك يتحمل وزر كل الملوك وكل المستبدين, عارف, والطغاة اللي حاولوا انهم طبعا يعني يجبروا الأمة على هذا النظام, وبالتالي هو قضى على نظام الشورى ورسخ لاحتكار السلطة والاستبداد والآخره. أليس كذلك يا كرام؟ لا نفتح هيك القوس تبع سيدنا معاوية وندخل الدخل اللي هي مشان نوضح للناس ونرد على بعض ما ورد من شبهات.
3: صلى على النبي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: شوف السؤال ده هياخد الحلقة, تمام لوحدها كده عشان ما تقوليش
2: لا لا لا الحلقة هاي وممكن الحلقة القادمة ما عندناش أي مشكلة.
3: الله يبارك فيك. ماشي يا سيدي. أولا نبدأ بالمسألة البسيطة بتاعت هل معاوية خليفة أم ملك. طبعا احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، وهذا الكلام هو المقصود به الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 30 سنة. أما الذين بعدها فهل هؤلاء الذين بعدها نسميهم خلفاء ولا نسميهم ملوك؟ بعض العلماء وهم قلة منعوا أن يسمى هؤلاء البقية بالخلفاء وقالوا هؤلاء ملوك.
2: العلة؟
3: العلة أنه مش دي الخلافة على منهج النبوة، دي مش هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها انحراف عن خلافة النبي
2: بحكم أنه 30 سنة خلصوا.
3: بحكم 30 سنة خلصوا أنه دول ملك عضوض. طيب، وقالوا وإنما يعني بيسموا تسمية خلفاء كده بالمعنى اللغوي، عارف أنت كلمة خليفة يعني الذي جاء بعده زي الخلف والسلف، فيسمى خليفة على المعنى اللغوي. لكن ما جرى عليه المسلمون وعليه جمهور العلماء يكاد يكون عليه إجماع، يكاد، وما جاء في نصوص نبوية صحيحة تدل على أن هؤلاء يجوز أن يسموا بالخلفاء، مع الانتباه إلى أن تسميتهم بالخلفاء لا تعني الخلافة الراشدة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. فابن تيمية قال قوله وسيكون خلفاء فيكثرون فيه دليل على جواز تسمية هؤلاء بالخلفاء، لأن الخلفاء الراشدين الأربعة ليسوا كثرة، يبقى النبي هو سماهم خلفاء وسماهم إيه؟ كثرة. وفي حديث آخر صحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة من قريش، يبقى سمى 12 واحد سماهم إيه؟ خليفة، هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب من ال 12 دول هنا اختلف العلماء في تفسيرها، وإن كنت أنا أرجح وأميل إلى أن هم ال 12 خلفاء اللي بينتهوا بهشام بن عبد الملك، لأنه في عهدهم كان الإسلام عزيزا وكانت الأمة واحدة، وبعدهم بدأ يعني يضعف وبدأت الأمة زي ما قلنا كده تفقد وحدتها. فلكن القصد هنا أنه إيه؟ أنه أكثر من الأربعة الراشدين سماهم النبي خليفة، فيجوز إطلاق الخلفاء. وعلى هذا كان عمل المسلمين يعني العلماء، شوف أنت عندك 1400 سنة هم طابور العلماء والفقهاء خاطبوا بني أمية وبني العباس وفيما بعد بني عثمان الأتراك بلقب الخلافة، فعمل المسلمين وهم جمهور العلماء. ففكرة أنه من بعد الخلفاء الراشدين يجوز تسميتهم بالخلفاء،
2: وليس المقصود بها الخلافة الراشدة،
3: وليس المقصود بها الخلافة الراشدة. يعني لا يمتنع أو لا ينبغي لأحد أن يقول إنه لا يجوز أن يقال على خلفاء بني أمية وبني العباس وبني عثمان خلفاء،
2: ولكن شكل الحالة ملك.
3: وهم ملوك يعني قصدي احنا ممكن نطلق عليهم ملوك، لكن في ناس عايزين ما نقولش عليهم خلفاء.
2: نعم.
3: فاحنا لو ما قلناش عليهم خلفاء فبنبقى خالفنا احاديث صحيحه، وبنبقى برضو يعني شذذنا عن عمل الامه طوال هذه القرون.
2: نعم.
3: طيب نيجي بقى لسيدنا معاويه. طيب سيدنا معاويه لانه احد اهم الشخصيات التي يعني كثر فيها الطعن ودار عليها الحديث وكان فيها الخلاف، وانت عارف انت تعليقات حلقات الفتنه كان فيها صراع واصطدام بين احباب معاويه وبين احباب علي رضي الله عنه. فسيدنا معاوية لو احنا أردنا أن نعرف به فهنقول سيدنا معاوية هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي في عبد مناف. أمه طبعا شخصية مشهورة جدا هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. طيب سيدنا معاوية أسلم، الراجح في روايتين في إسلامه، أسلم في عام الفتح يعني في فتح مكة، ولا أسلم قبل الفتح بعد صلح الحديبية؟ الراجح أنه أسلم سرا بعد صلح الحديبية وخاف أن يعلن إسلامه من أبويه، لأنه ما زال أبو سفيان وهند على الشرك، فبقي إسلامه سرا حتى عام الفتح. تمام. هذا الذي يجمع بين الأحاديث، والراجح أنه أسلم قبل الفتح. طيب، وبالتالي فسيدنا معاوية شارك في غزوة حنين اللي هي كانت بعد الفتح، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها، وفيه وفي هذا الجيش نزل قول الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروه، اللي هو الآية التي نزلت في غزوة حنين. طيب، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، سواء كان كاتبا للوحي ذي المرتبة العليا أو كان كاتبا لرسائله، فهذا دليل على أن النبي رآه أمينا واستأمنه. وفي فضله وفيه باعتباره من الصحابة الفضل العام الوارد في أحاديث الصحابة، يعني هو رجل من ضمن جملة الصحابة المشمولين بالفضل العام، وصح في فضله بخصوصه أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، هذا حديث صححه بعض المحدثين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وجنبه وقه العذاب.
2: دعا له النبي صلى
3: الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
3: تمام. وحتى هناك حديث مروي عن ابن عباس، ابن عباس كان يقول يعني مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا لي معاوية، وكان كاتبا له، فراح لمعاوية لأه بيأكل، فرجع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يأكل. طيب، بعد شوية قال له روح هات معاوية، رجع قال له لسه بيأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث يتخذه الطاعنون في معاوية دليلا على أن النبي دعا عليه، مع أنه حتى لو أن النبي دعا عليه، يعني دعوة أنه ما يشبعش، يعني قصدي مش دعوة لا بالعذاب ولا بالنار ولا بالضلال، يعني مش الدعوة اللي هي إيه، يعني مش الدعوة التي تمثل طعنا في دينه، تمام. ومع ذلك فأكثر العلماء يربطون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل دعوت عليه من أمتي فاجعل دعوتي هذه مغفرة له، تمام. هذا من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فاجعل دعوتي رحمة أو مغفرة له. فهم يربطونها، يعني حتى مثلا الإمام النووي وهو قال في شرح صحيح مسلم: باب في من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مستحقا لذلك فهي رحمة له، يعني تمام. فهذا هذا الحديث الذي يعني يتخذه البعض مطعنا. وحتى أنا عايز أقول لك، حتى لو لم يثبت في فضله حديث خاص، فهو مشمول بالفضل العام الذي نزل في الصحابة، طالما أنه ليس عندك ما يخرجه منه، يعني طالما ما فيش نص خاص يقول إيه لا معاوية ليس من ذلك. طيب، ومعاوية رضي الله عنه، إحنا دلوقتي ذكرنا أنه كان من المشمولين بالآية، وذكرنا فيه بعض الحديث، والصحابة يعني الصحابة الكبار أيضا تعاملوا معه تعاملهم مع الرجل الأمين، وإحنا بنتكلم في سيدنا عمر والله على الشام، وسيدنا عثمان والله على الشام، وسيدنا معاوية كان له فضل في جهاد البحر، وبذلك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول قوم من أمتي يغزون في البحر قد أوجبوا. وقد كان أول الناس معاوية، أول ناس ركبت البحر، لأنه كان متشوقا لفتح قبرص، تمام. وبعد ذلك نرى، طيب، ما كان موقف ابن عمر منه، ما كان موقف ابن عباس، ما كان موقف ابن الزبير، احنا بنتكلم على اللي هو جيل الصحابة الذين رأوا معاوية واليا ورأوه خليفة. وذكرنا يعني أبو الدرداء كان يقول: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله من صلاة معاوية. ابن عمر ذكرنا في الحلقة الماضية قوله: ما رأيت رجلا كان أسود من معاوية. قيل: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قالوا: قال ما رأيت رجلا بعد رسول الله أسود من معاوية. قالوا: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: كانوا والله خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهم، يعني أسخى أحلم. ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وقال إنه فقيه لما بلغه أن معاوية يقول كذا. سيدنا معاوية له عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وغيره مما لا يحضرني الآن من كلام الصحابة فيه، لكن القصد أن نتكلم عن كبار الصحابة بالقول وبالفعل. يعني ابن الزبير يقول إن كنا لنخادعه، معاوية يعني، فينخدع لنا وما فيها يعني أذكى منه أو أدهى منه. يعني كنا إيه بنعمل عليه الحيلة فيعمل نفسه إيه شريبها، وهو فاهم الموضوع ده، كلام ابن الزبير فيه. فسيدنا معاوية يعني بقول لك هو شخصية خطيرة من أبرز شخصيات التاريخ، رجل يعني كان يستطيع أن يدير بالحلم وأن يدير بالعقل ما يعجز الآخرون أن يديرونه بالسيف، ولذلك ملك قلوب أهل الشام. يعني أنت عايز أقول لك على حاجة، معاوية رضي الله عنه دون سيدنا علي بكثير في المكانة والمقام والفضل، ما فيش كلام. أصلا معاوية اعترف بذلك لما قيل له أنت تنازع عليا أم أنت أحق بالأمر منه؟ قال والله إني لا أعلم أنه خير مني، ولكن ألا تعلمون أن عثمان قد قتل مظلوما؟ فقولوا له فليسلم. يعني إقرار معاوية بأن عليا أفضل منه هو إقرار من معاوية نفسه،
2: طبيعي.
3: لكن هذه الكفاءة تراها في انضمام والتحام وانسجام أهل الشام حول معاوية، لم يخالف عليه أحد، مفيش.
2: نعم.
3: يعني سيدنا معاوية أهل الشام بالنسبة لل... حتى كان يقال طاعة شامية، الجماعة بتوع الشام مع بني أمية ومع معاوية، يعني ملك قلوبهم.
2: يعني رجل يعني يستطيع أن يسيطر على الناس بهذه الطريقة، يمتلك قدرات
3: خطير
2: ليست عادية. يعني يمتلك قدرات، أول شيء كاريزما شخصية،
3: صح.
2: قدرات إدارية، خبرات حياتية ليست عادية في مختلف المجالات، قدرات عسكرية، قدرة على التخطيط. يمكن إرهاصات تميزه بدأت يعني منذ طفولته.
3: نعم، يروى
2: يعني
3: ذلك،
2: يروى شوية أشياء عنه أنه كان تعثر في الطريق وكان يسير مع أمه، أو كان حتى أبو سفيان والده وأمه هند كانوا في البيت جالسين، فأبو سفيان بيحكي إن رأسه لكبير في رواية زي هيك يعني. فهند تحكي يعني بما معناه أنني لن أقبل إلا أن يسود العرب، مش بس يعني قومه.
3: قالوا لها ولدك هذا سيد قومه، قال ثكلته إن كان سيد قومه فحسب.
2: أي نعم. أي نعم. وحتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني حتى فكرة أنه أخفى إسلامه شوية، له فاهم أنه هو ابن سيد قوم
3: يعني. نعم.
2: والوضع كيف، فهو قدر أنه لازم يخفي. هاي قدرات حلوة. فكرة هو يقول حتى لا أشبع الله بطنه عن هذا الحديث. نعم. كان في صالحي، يعني هو كان يأكل في اليوم 7 وجبات. قدراته في الشعر، قدراته العلمية أيضا، فكرة أنه كاتب للوحي، يعني إذن هو، صحيح، كان يكتب ويقرأ.
3: نعم.
2: وهذه كانت نادرة في الصحابة،
3: كانت قليلة. يعني نعم.
2: قيل أنه عدد الصحابة اللي كانوا يقرؤون ويكتبون في بدايات البعثة كانوا يمكن 14 صحابي.
3: نعم.
2: عدد قليل جدا يعني.
3: نعم. وذلك في قول النبي نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الكاتبون كانوا قلة، ولكن هو، وهذه يعني مما ذكرته أنت في الحلقة الماضية من إنه بني أمية زي ما قلنا العيلة كده كانت فيها شطارة وفيها كفاءة وفيها اهتمام يعني بالسيادة ومطالبها، مطالب السيادة.
2: أي نعم.
3: فالمهم يا سيدي، فسيدنا معاوية أنا بقولك يعني هو شخصية خطيرة جدا، داهية حليم، وهو معدود من دهاة العرب الأربعة. يعني كانوا يقولون دهاة العرب أربعة، دول الشخصيات اللي في الذروة من الذكاء. فذكروا معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي. طيب، يبقى احنا كده عدينا انه سيدنا معاوية مشمول بقول الله، فيه احاديث عامة وفيه احاديث خاصة من قول رسول الله، فيه كلام من بين الصحابة والتابعين، وانه ادار الامر ادارة رضي عنها عمر ورضي عنها عثمان، وان قلوب اهل الشام كانت منحازة له ملتفة حوله. ونأتي للمنقبة الأخيرة التي يجب أن لا ننساها أبدا، وهو أن سيدنا الحسن بن علي سلم له الخلافة.
2: مهمة.
3: وهذا فيه رد على الشيعة، يا جماعة لو أن معاوية بمثل هذا الشر الذي تحكونه وتنسبونه إليه ما كان يجوز للحسن وهو الإمام عندكم، وطبعا هو برضو إمام عندنا، لكن ما كان يجوز للحسن بن علي بن أبي طالب أن يسلم خلافة النبي وقيادة المسلمين للشخص الذي تصفونه بالكفر والفجور والفسوق؟ ما كان الحسن ليسلم الخلافة إلى معاوية لولا أن رأى أن معاوية جدير بها وأنه مأمون عليه حتى وإن لم يكن أفضل الموجودين والقائمين. هذا يجب، هذا أمر يجب أن لا ننساه أبدا. وهناك منقبة يعني كثير من الناس يغفل عنها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى تنازل الحسن لمعاوية أمر أثناء

0: وهنا أمر مهم، لأنه هذا يرد على حتى كثير من بعض الكاتبين في الساحة الإسلامية وبعض المشايخ وبعض العلماء اللي هم يعني تشعر أن في قلبهم شيئا على معاوية، أو تشعر أن الأمة ضاعت لما معاوية استلم الخلافة. يا جماعة ما تنسوش أن النبي أثنى على اللحظة وأثنى على الحدث الذي فيه تنازل لمعاوية.
1: كيف؟
0: إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فينبغي ألا ننسى هذا كله ونحن نتكلم عن معاوية. تمام؟
1: عظيم.
0: طيب،
1: طبعا قدراته الإدارية، فكرة أنه هو استحدث نظام المخابرات، عمل جهاز قوي، فكرة الحجابة، هو أول من استحدث مثلا هذا النظام، فكرة الحرس، الشرطة، الدواوين، الرسائل، يعني اشتغل شغل إداري ليس عاديا.
0: شوف، معاوية من حيث الكفاءة الإدارية ما يستطيع أحد أن يطعن فيه. تمام؟ يعني أسوأ واحد مش بالع الكفاءة الإدارية لمعاوية يقول لك معاوية هذا كان يرشو الناس ويحكمهم بالمال. طيب يا سيدي، عايز أقول لك إيه، لو إحنا مشينا معاك يعني يا سيدي خير وبركة، أي واحد خليفة كبير وعظيم ومراضي الناس بالمال وده بيسبب استقرار الأمة، مين اللي يقول لأ؟ يعني الكفاءة الإدارية لمعاوية لا مطعن فيها.
1: وحدث
0: يعني محدش يقدر يقول إن معاوية ما كانش عارف يدير. ما فيش حد بيقول كده. لا، هو جدير
1: ناقم حاقد
0: وبيقولها بهذا الشكل. مصدر الناقم الحاقد ده عايز يفسر إيه الاستقرار اللي حصل في الشام ده 40 سنة والشام مستقر تحت معاوية، 20 سنة أمير و20 سنة خليفة في الشام. 40 سنة الأمور مستقرة، مين يقدر يحكم 40 سنة والأمور مستقرة؟ لا يخرج عليه أحد إلا كفء. مش بقول لك أنا كلمة ابن عمر، ما رأيت أحدا بعد رسول الله أسود من معاوية، وابن عباس بيقول ما رأيت أخلق بالملك من معاوية. يعني كفاءة معاوية في إدارة الأمر موضع اتفاق بين الجميع. اللي عايز يسيء بيقول لك إيه كان شغال بالرشاوة يعني. نعم، بس ده نعم، حجة المتهافتة.
1: وللعلم أستاذ محمد، مفهوم الشام في ذاك الوقت، ترى الناس بتفكروا جغرافيا هي بلاد الشام تبعتنا، هي كانت أوسع
0: أوسع. نعم،
1: أوسع شباب بكثير يعني،
0: ومشرفة على الثغور.
1: نعم، يعني منطقة ملتهبة.
0: يعني احنا داخلين في تركيا المعاصرة، جبال طوروس والثغور، وكذلك شرق البحر المتوسط اللي هي مساحة قبرص وهكذا.
1: نعم، يعني مساحة ضخمة جدا. نعم، مفهوم بلاد الشام كان. نعم.
0: فأنا دلوقتي يعني رايح أقول إنه يجب يا جماعة إن إحنا نبقى واخدين بالنا إنه الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض جرى على يد معاوية بن أبي سفيان، الذي هذا وصفه وهذا فضله. تمام؟ كل ده أنا بحاول أمهد لمسألة التوريث اللي احنا اللي انت سألتني عليها، وهي المسألة الشائكة بل الأكثر في تداخلها وفي حساسيتها بالذات عند المعاصرين، لأنه كثير من المعاصرين متصور أن الأمة بدأت تنهار من عند معاوية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون صحيحا. طيب، نيجي الموضوع.
1: طيب، احنا خلصنا معاوية، أعطينا هيك ملخص لطيف عن معاوية، فيعني اللي حكيناه يمكن كافي شباب عن سيدنا معاوية. إذا أردت الاستزادة تستطيع أن تعود للمراجع اللي طبعا حنذكر لك إياها إن شاء الله في نهاية هذا المحور.
0: تمام،
1: بعون الله عز وجل.
0: جميل.
1: الآن أستاذ محمد سنأتي نعم إلى السؤال
0: الأبرز، التوريث. نصلي على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: شوف يا سيدي، لازم واحنا بنقيم التاريخ نبقى يعني بنحاول نعيش هذه الفترة ونستدعي أجواءها ونستلهمها، بحيث ناخد التصور الصحيح علشان نفهم التصرف الصحيح برضه. هذا الموضوع تعال ناخده كده من أول سيدنا أبو بكر. طيب، سيدنا أبو بكر لما توفي حد جاب سير التوريث، حد قال له ايه رايك تديها لابنك محمد بن ابي بكر ولا عبد الرحمن بن ابي بكر ولا عبد الله بن أبي... حد جاب سيره التوريث؟ ابدا. سيدنا ابو بكر توفي، الانظار الى عمر على طول. طيب، خد بالك بقى، بعد 10 سنين في الحكم جاء سيدنا عمر ليموت، هنا بدات اول اقتراح بالتوريث.

0: لما قال المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين اجعل عبد الله بن عمر، اجعل فيهم يعني في أهل الشورى عبد الله بن عمر. خد بالك يعني قس الدنيا، المجتمع، الأجواء رايحة لفين. طبعا ابن عمر جدير بالخلافة ما فيهاش كلام، بس انت خد بالك ابن عمر دلوقتي موجود، وموجود مين جنبه؟ موجود السابقين الأولين، موجود عبد الرحمن بن عوف، موجود سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، موجود الكبار. لكن وجدت الفكرة، وجد الذي يقترح أن ابن عمر يكون مين؟ يكون ضمن الشورى. طبعا سيدنا عمر قال له إيه؟ نهره سيدنا عمر، قال: حسب آل الخطاب أن يحملها منهم واحد، إن كانت خيرا فقد أصبنا منه، وإن كانت شرا فحسبهم أن يأخذها منهم واحد. والله لقد أتعبت نفسي وأجهدت أهلي، ووددت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. بل إنه ما دخلش في الستة أصحاب الشورى قريبه ابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه عمرو بن الخطاب بن نفيل، ما دخلش علشان هو من قرابته. فخل يعني دلوقتي احنا باقي عندنا 7 من 10 مبشرين بالجنة، شال منهم سعيد بن زيد وخلاها في أهل الشورى الستة: طلحة والزبير وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن.
1: احنا أستاذ محمد، المغيرة بن شعبة اسم مهم، محتاجينه كمان شوي، هيظل معنا.
0: ماشي، خليك فاكره. يعني لو أنا نسيت خليك فكرني بي. بس أنا دلوقتي رايح أقول لك انظر إلى تغير يحدث في المجتمع. الفكرة اللي ما كانتش مطروحة خالص بدأت تطرح، وبدأ اسم ابن عمر يطرح، مع أنه قد وجد إلى جوار السابقين الأولين الكبار: عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعد. تمام؟ طبعا عند وفاة عثمان بن عفان ما كانش ممكن حد يطرح توريث، لأنه أصلا الدنيا فتنة. عند وفاة سيدنا علي قيل له: يا أمير المؤمنين نستخلف ابنك الحسن، سنة 40 هجرية. فقال علي: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر.
1: يعني ما كانش الموقف حاسم زي سيدنا عمر، إنه لا وكذا،
0: وما كانش غير مطروح زي سيدنا أبو بكر. يبقى خد بالك هنا، انت احنا دلوقتي في سنة 40 هجرية، خد بالك ما ينفعش تنسى التغير الذي حصل في المجتمع، ما ينفعش تنسى الفتن التي وقعت، ما ينفعش تنسى بزوغ العصبية الذي تكلمنا عنه في حلقات الفتنة. فالفكرة نفسها هنا لم ينهى عنها سيدنا علي، لم ينهى عنها سيدنا علي، قبلها، صارت محتملة عنده للأخذ والرد: لا أمركم ولا أنهاكم. مع أنه كان في ذلك الوقت ما زال أحد الستة أهل الشورى وأحد العشر المبشرين بالجنة حيا، وهو سعد بن أبي وقاص. تمام؟ أنا بس عمال أقول انظر في تطور الفكرة. فأول من قبل هنا الألفاظ مهمة، أول من قبل أو أول من يعني تقبل أن يكون ابنه واليا من بعده هو سيدنا علي، مش سيدنا معاوية في الحسن. وده سنة 40 هجرية، التوريث ده هيجي لنا سنة 60 هجرية، يعني بعد 20 سنة من برضو تطور وانحياز مجتمع.
1: أنا حاسس إنه البعض سارح.
0: طيب
1: شباب، شوف ترى اللي بنحكيه هذا إذا أنت شردت فلتت منا هيك شوية حتى تتلقى بعاطفتك وليس بعقلك، وبالتالي حتبدأ تتعلق تعليقات غريبة عجيبة.
0: نعم.
1: ترى اللي بنحكيه عميق جدا، مهم جدا، يحتاج إلى إعمال العقل بشكل مركز جدا جدا عشان تستوعبه وتهضمه. يعني في زمن سيدنا علي الظرف العام كان مهيئا أن تقبل.
0: أي نعم.
1: الفكرة مهمة، هاي النقطة، لأنه في ناس بيكي بشكل عاطفي وقبلها ليه قبلها تك تك تك وبيبلو.
0: لا، وبالفعل هم ولوه، يعني أهل العراق اللي هم أنصار سيدنا علي لما مات علي ولوا مين؟ ولوا الحسن بن علي، ولوه الخلافة. يعني أول واحد أخذ الخلافة بعد أبيه مش يزيد بن معاوية، لا، هو الحسن بن علي.
1: السؤال أستاذ محمد، هم اللي حوالين سيدنا علي لماذا اقترحوا مثلا الحسن؟ يعني هل إنهم شايفينه أنه كان شاهدا على كل الأحداث، فاهم شو اللي قاعد بصير، وبالتالي في كفاءة، مش بس قرابة. يعني القصة أقول لك مش قرابة، هي في كفاءة، هم شايفين أنه هو الأكفأ. كويس. ليش نروح لبعيد يا أخي؟ قدرا طلع ابنه
0: يعني، لا
1: شو نعمل؟ ولا هي لها علاقة بالنسب؟
0: لا ليها علاقة، لأننا ذكرت لك أنه وتولية الحسن كان موجودا لم يمت بعد واحد من المرشحين للخلافة أيام عمر اللي هو سعد بن أبي وقاص. يعني إحنا لو بنتكلم في مراتب الخلافة أيهما أفضل، الحسن ولا سعد؟ سعد بن أبي وقاص. فمع وجود سعد بن أبي وقاص حيا ذهبت الآراء التي لم يرفضها علي رضي الله عنه إلى أن يتولى الحسن.
1: طيب شخص مثل سيدنا علي برجاحة عقله وقدراته اللي مش عادية طبعا،
0: أيوة
1: أكيد شايف هو بالحسن كفاءة.
0: بس هو ده اللي أنا عايز أوصله. لا ما هو كفاءة الحسن ما فيهاش كلام، ما احنا لا نطعن الآن في كفاءة الحسن، لكن احنا من الوقت بنقول ما سماه ابن خلدون ظهور وازع العصبية.
1: هاي نقطة جدا مهمة.
0: أيوة.
1: بالله 600 مليون خط تحتيها لأن هاي مهمة.
0: ظهور وازع العصبية. دلوقتي نحن في أجواء هذه العصبية لها وزن في الخريطة السياسية وفي خريطة الاختيارات. نحن ذكرنا في حلقات الفتنة الكلمة الجميلة التي قالها القعقاع بن عمرو التميمي للسيدة عائشة وطلحة والزبير لما قال لهم إيه، انتوا دلوقتي رحتوا البصرة علشان تقتصوا من قتلة عثمان. البصرة كان فيها 600 واحد من قتلة عثمان، قتلتموهم إلا حرقوص ابن زهير السعدي فر منكم، فلما طلبتموه منعه قومه بنو سعد وتعصب له 6000 رجل، فإن تركتموه كنتم تاركين لما تأخذونه على علي، وإن أصبتموه فأغضبتم مضر وربيعة في هذه الأحاء. يبقى الموضوع بيكبر وبيفلت. قالوا له فماذا ترى؟ قال هذا أمر دواؤه التسكين. الآن انظر معي بقى في أنه في قبائل كانت متعصبة تحمي أحد قتلة عثمان ولو قاتلت جيشا فيه أم المؤمنين وفيه 2 من 10 مبشرين بالجنة. يبقى دلوقتي في وازع عصبية، في وازع عصبية، ما بقاش الموضوع زي زمان. انت يعني مثلا لما تولى سيدنا أبو بكر، بلاش سيدنا أبو بكر هو بيكلم الأنصار وهم بيقولوا أنتم معشر المهاجرين رهط، نحن كتيبة الإسلام وأنصار رسول الله، وأنتم معشر المهاجرين رهط تريدون أن تحضنونا من هذا الأمر. سيدنا أبو بكر قال لهم إيه؟ قال لهم ولكن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش.
1: هذا في سقيفة بني ساعدة.
0: سقيفة بني ساعدة. خذوا بالكم يا جماعة إنه العرب لن يخضعوا إلا لواحد من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. طيب لكن داخل قريش أول ما سمع أبو بكر بقى له عبد الله بن أبي قحافة، أول ما سمع إنه ابنه بقى خليفة قال ورضيت بهذا بنو عبد شمس وبنو مخزوم. إزاي دي؟ فالمسلمون الأوائل كانت تقريبا انتهت عندهم العصبية في داخل قريش، يعني انتهت. يعني هذا المعنى محدش، يعني علي موجود من بني هاشم، عثمان موجود من بني أمية وبني عبد شمس، لكن محدش فكر يثيرها قبلية على أبي بكر ولا على عمر، لأنه أبو بكر أصله من قبيلة تيم، كان يقول الشاعر فيها ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. وعدي برضو قبيلة ضعيفة لها قبيلة عمر. فقصدي احنا رحنا يا جماعة لتولية الخليفة من قريش في نص للنبي صلى الله عليه وسلم وعشان العرب لا تخضع إلا للقريش، لكن داخل قريش المسلمون الأوائل وأغلبهم قرشيين لأنهم مهاجرين ما كانش عندهم حسبة القبائل، كان عندهم حسبة الكفاءة بس. حتى لو هيتولى التيمي على الهاشمي وعلى المخزومي وعلى العبشمسي، حتى لو يتولى العدوي على هؤلاء. لكن احنا دلوقتي زحفنا سنين بعد هذه اللحظة وظهر وازع العصبية اللي خلى بعض الناس يقاتلون جيشا فيه أم المؤمنين وطلحة والزبير تعصبا لرجل منهم من قتلة عثمان. فهذه العصبية هي اللي عملت ايه؟ هي اللي عملت الفتنة طبعا، وعملت الكتلتين الكبيرتين، كتلة العراق عند سيدنا علي وكتلة أهل الشام عند سيدنا معاوية.
1: نعم.
0: طيب هذه يا مولانا قدر معها سيدنا معاوية.